كما أنهم ينتمون لمجموعة مختلفة من العقائد والديانات، إلا أن أكثرهم يصنفون كمسلمين. بدأ الكثير من الأكراد التفكير في تكوين دولة مستقلة باسم كردستان، وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وضع الحلفاء المنتصرون تصورا لدولة كردية في معاهدة سيفر عام 1920، إلا أن مآل هذه الأحلام تحطمت بعد 3 سنوات إثر توقيع معاهدة لوزان التي وضعت الحدود الحالية لدولة تركيا بشكل لا يسمح بوجود دولة كردية. في تركيا مثلا ثم صراع متأصل بين الدولة التركية والأكراد الذين يمثلون 20% من سكانها، وعلى مدار أجيال عديدة عاملت السلطات التركية الأكراد معاملة قاسية، ونتيجة لحركات التمرد التي قامت بها في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي أعيد توطين الأكراد ومنع الكثير من الأسماء والأزياء الكردية، كما تم حظر استخدام لغتهم الأصلية وأنكر وجود هويتهم العقلية وتمت تسميتهم بأتراك الجبل. انتهت الحالة بالأكراد إلى أقليات في دولهم، وعلى مدار السنوات المتتالية سحقت أي محاولة كردية لتأسيس دولة مستقلة.

سوريا، تعرض الأكراد السوريين للكثير من القمع والحرمان من الحقوق الأساسية، ولم يتم منح الأكراد حقوقهم الفردية والمدنية، وصدر حقهم في التمتع بالجنسية السورية كذلك، صدرت أراضيهم، وحاولت الدولة الحد من مطالبهم وخاصة مطلب الاستقلال، وتم قمعهم واعتقال زعمائهم السياسيين. الحظ الأوفر لأكراد العالم كان لأكراد العراق تاريخيا، فأكراد العراق لهم العديد من الامتيازات المدنية مقارنة بالأكراد المقيمين في الدول المجاورة، إلا أنهم كذلك عانوا الكثير من القمع. ثار الأكراد في شمال العراق ضد الحكم البريطاني في فترة الانتداب وقمعوا، وفي 1946 أسس الملا مصطفى برزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني كوسيلة سياسية للنضال من أجل استقلال العراق في إقليم كردستان العراق، وبعد ثورة 1958 اعترف الدستور الجديد بالقومية الكردية، لكن الحكومة المركزية رفضت تمكين البرزاني من خطة حكم ذاتي فأعلن قتاله المسلح في 1961. في 1970 عرضت الحكومة اتفاقا على الأكراد بإنهاء القتال ومنحهم منطقة حكم ذاتي، لكن الاتفاق انهار واستؤنف القتال عام 1947، وبعد عام انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أصل تسمية الأكراد يعود للفظ كاردو، ويعني باللغة الأشورية الحوض العلوي لنهر دجلة. لهم علم متميز تتوسطه شمس متوهجة، والكرد يعني اسمهم البدو أو سكان الجبل أو ساكن الخيام وقاطنيها. الأكراد هم أكبر أقلية في العالم، يتميزون بامتلاكهم لتاريخ عريق مليء بتراث ثري من العادات والتقاليد أعطت لهذا الشعب التميز والتفرد عبر العصور. وبعيدا عن القتال الدائر والمشاكل السياسية، نغوص لنتعرف عن بعض عاداتهم وتقاليدهم التي لا تتغير بتغير موطنهم من دولة لأخرى، فهي نفس العادات في العراق وسوريا وتركيا وأرمينيا.

طقوس الزواج عند الشعب الكردي تمثل فلكلورا خاصا به، له طابع مميز عن بقية الشعوب، لم يتأثر بعمليات التطور والتمدن وخصوصا في المناطق الريفية. إذا ما تجاوز الشاب العمر المعقول للزواج ولم يعبر عن رغبته في ذلك، فيعد ذلك نتيجة خجله. لذلك يقوم واحد من العائلة بكسر هذا الحاجز ويفاتح الشاب في هذا الموضوع. إذا كان الشاب يريد الزواج بفتاة معينة، فإن مجموعة من الأقارب ويطلق عليهم اسم داكوخيزيا يطالب بهذا الزواج ويقومون بمفاتحة عائلة الفتاة في هذا الغرض، وبعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة يتم إبلاغهم بالقبول أو الرفض. يتم الاتفاق على الذهب والمهر، ويكون الذهب مقدرا بمقدار معين مثل مثاقيل الذهب التي يتم الاتفاق عليها بالتراضي. وجدير بالذكر أن العريس يدفع مهرا لأهل العروس لتزويدها بالملابس والأثاث، وهو ملزم بكافة نفقات الزواج والاحتفالات. ليلة الحنة هي طقس مهم، وهي من أهم طقوس العرس الكردي لدى العروس، لأنها تكون آخر ليلة لها تقضيها في بيت أهلها، وتكون مخصصة للنساء فقط. وقد جرت العادة على أن يقوم العريس بإرسال عدد من أكياس الحنة مع مبلغ من المال من أجل الاحتفال بهذه الليلة. وتقوم الفتيات المشاركات في هذه الليلة بوضع الحنة في أكفوفهن وأرجلهن، وذلك بعد القيام بتحنية العروس ليبدأ بعدها الرقص والغناء.

في بعض الأحيان وقبل مغادرة العروس لبيت أبيها يقوم أحد أخواتها ويكون أكبرهم بربط حزام لها في دلالة على أنها لها سند متين. في العادة تستمر احتفالات الزواج مدة تتراوح بين 3 حتى 7 أيام. يتم تقديم الأطعمة والأشربة من قبل الجيران في سواني كبيرة، ويتم رد الصينية لأصحابها ومعها هدية مقدمة من العروسين. للكرد كذلك الكثير من العادات والتقاليد والأساطير والموروثات الخرافية التي تحكم حياتهم، لكنهم في كل مرة يؤكدون أنها تعود إلى تجربتهم وتكرار حدوثها. فإذا هبط طائر على البيت مثلا وصاح، فإنهم يعتبرون ذلك علامة على قرب وصول رسالة من قريب في الغربة، بينما إذا مسحت قطة وجهها بقائمتيها فذلك يدل على قرب قدوم ضيف. وبالمثل إذا طارت لقمة من يد أحدهم أو قطعة عجين من يد امرأة تعجن فذلك دليل على قدوم الضيوف. أما إذا تراكبت أحذيتهم اعتبروا ذلك علامة لسفر قريب. ولعلي أجد في الكثير من هذه العادات صدى في عاداتنا كذلك. إذا شعر أحد منهم بالحكة في كفه اليمنى أيقن أن هنالك مال سيأتيه وفي طريقه إليه، وظهور قوس قزح في جهة ما دليل على أن هذه الجهة ستنعم برخص الأسعار، بينما إذا رأوا ضوءا أحمرا من جهة معينة فذلك إعلان على حرب قادمة. حينما يولد الطفل تتم حراسته لمدة أسبوع عبر وضع سكين أو إبرة كبيرة أو قشرة بصل لتطرد عنه الجن.

بالنسبة للمطبخ الكردي يتميز بمجموعة واسعة من المأكولات المعتمدة على طائفة متنوعة من الفواكه والخضروات، والبذخ في الطعام أحد أشكال التعبير والتقدير للضيف في المجتمع الكردي. إفطار الصباح يكون متكونا في العادة من الخبز والعسل وحليب الأغنام. يقوم الأكراد بغمس لحم الضأن والخضروات في صلصة الطماطم في وجبات الغداء، والمناخ في المنطقة الكردية يصلح للعديد من الزراعات الطيبة كالعنب والرمان والطين والجوز. أبرز مشروباتهم هو الشاي الأحمر المحلى والقهوة المركزة المرة. يحتفلون بعيد النيروز الموافق ل 21 مارس من كل عام، وهو بداية السنة الكردية لديهم، ويتناولون الدلمة ويتنزهون في الحدائق جماعات وعائلات وأزواج. مكانة المرأة في المجتمع الكردي. يعتبر المجتمع الكردي مجتمع ذكوري بامتياز، ولطالما كان كذلك منذ أن عرف عبر التاريخ، ولكننا نجد نماذج لنساء تصل إلى أعلى المراتب والقيادة السياسية والعسكرية أحيانا. ويبدو أن معظم الكتاب الذين كتبوا عن تلك الزعيمات المميزات أثناء حياتهن قد اعتبرهن في الواقع ظاهرة كردية بامتياز. إن الأمثلة المتكررة والمتمثلة في سيادة النساء بحكم حقهن الشخصي أمر مثير للانتباه بحد ذاته، ولكن تثير هذه المسألة العديد من التساؤلات حول طبيعة المجتمع الكردي ومكانة المرأة فيه. فالكثير من الكتاب الكرد يفضلون قراءة هذه الحالات على أنها دليل على المكانة المحترمة التي تحظى بها المرأة في مجتمعهم، أو حتى على أنها بقايا من تقليد قديم يقضي بالمساواة بين الجنسين. ويبدو أن أشهر تلك النسوة يتحولن إلى رموزا قومية تجسد السمو الأخلاقية للكرد، والهدف الرئيس من المقالة هو وصف الحالات الموثقة بشكل جيد عن أدوار النسوة القائدات. وقد نشر مقال شهير جدا عن مكان المرأة في التاريخ الكردي، تحدث عن أن هذا التقليد هو عادة جميلة، وتحدث عن بعض النساء الكرديات التي حققن التأثير غير العادي في المجتمعات، وكنا أغلبية عظمى رغم غياب أسمائهن عن الكتب الموثقة. وفي الحقيقة يمكن أيضا القول أن بعض الأجزاء المجتمع الكردستاني تتمتع المرأة فيه بحرية التنقل والحركة، وربما أكثر من أي جزء آخر في الشرق الأوسط، وتتميز كذلك بالحصول على صفات الفروسية والبطولة وتعلمها بشكل جيد ومهني ومتقون. ولكن هذا بالتأكيد ليس متداول في كل الجهات وفي كل العائلات. ففي كتاب عن المرأة الكردية لاحظ الأنثروبولوجي الدنماركي إيرلي آر أن النساء في الأوساط الأستقراطية كن عرضة لنوع من العزلة المطاطية، لكنهن في الأوساط الاجتماعية الأقل تواضعا والبيئات الريفية تمتعن النسوة بمزيد من الحرية وأفضلية القرار وقيادة المجتمعات. الحركة القومية الكردية والتغييرات التي شهدتها في الآونة الأخيرة وحروب الخليج وكل السياقات التاريخية المعاصرة أثرت تأثيرا دراميا على المجتمع الكردي وعلى مكانة المرأة داخله دون شك. وفي هذا السياق يمكن أن نلاحظ تراجع دور القيادة في الحركة القومية الكردية في السنوات الأخيرة وحضورهن في المجتمعات الوسيطة. ولا يمكن الحديث عن مكانة المرأة الكردية دون الحديث عن النساء ذوات القوة المميزة خلف الكواليس القادرات على صنع القرار السياسي، ولعل أشهرهن زوجة الملا مصطفى البرزاني الثانية همايل أو أم سعود البرزاني، التي لم يختلف الأتراك على نبل عائلتها وسلالتها المناضلة. وكذلك يحترم الكرد اليوم كل أبنائها ويعتبرونهم سليلي النبالة وأحفاد المناضلين، وإن كانوا غير فاعلين في حد ذاتهم في التاريخ الحالي في تحسين وضعية الأكراد السياسية والاجتماعية. ومن التقاليد التي رصدها المستشرقون
والرحالة عند المجتمع الكردي احترام العائلات القديمة النبيلة لتاريخهم وتبنيهم به، إذ ما زال المجتمع الكردي ينظر بإجلال كبير إلى أحفاد رؤساء الأسر التي ناضلت من أجل الشعب الكردي في القرن 19 ومطلع القرن 20. وظاهرة تعدد الأبناء كذلك ارتبطت بنبل سلالة أمهاتهن وزادتهم قيمة أساسية في المجتمعات الكردية. فالمجتمع الكردي يحتوي على ظاهرة مميزة هي تعدد الأبناء، حضرت في المجتمع الريفي والمدني على حد سواء، وتقاس قوة الأسرة عن طريق أبنائها الذكور. وفي إطار سيطرة هذه القيمة خضعت المرأة لهذه القيمة ولحضورها في المجتمعات، فهي رغم تطور المجتمع الكردي وإيمانه بقيمة المرأة ودورها المهم، إلا أنها ما زالت تطلق إذا لم تنجب طفلا ذكرا في الكثير من الأحيان.

0: رحلنا اليوم مع كرد العالم في عاداتهم وتقاليدهم وحلهم وترحالهم وصراعاتهم مع الحكومات المختلفة والمتعاقبة في مختلف الجهات. شعب شديد الإصرار على البقاء بألوانه وعناوينه الأصلية، يتحدى التغيرات الإقليمية والسياسية ليبقى صلبا رغم الانكسارات. مع تحيات سمية الجب.
1: عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحتفل تونس يوم الخميس 13 من أوت 2026 بالعيد الوطني للمرأة، وهي مناسبة تجدد التأكيد على المكانة المحورية التي تحتلها المرأة في المجتمع، وتبرز التزام الدولة التونسية بحماية حقوقها وتعزيز مكتسباتها. خلال موكب انتظم يوم الأربعاء، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidatstore.tn بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. مجلس وزاري مضيق يخصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام الأنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. تعيش مدينة وسند من ولاية قفصة إلى غاية 17 من هذا الشهر على وقع فعالية الدورة 25 من مهرجانها الصيفي، متضمنا عديد العروض المراوحة بين السهرات الفنية والمسرحية. تنطلق يوم 18 من أوت الحالي فعالية الدورة 10 للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجلة بالعباس من ولاية القصرين لتتواصل إلى غاية 5 من سبتمبر القادم من خلال برنامج ثري يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية، ويهدف إلى مزيد التعريف بقطاع الفستق ودعم مكانته كرافد تنموي واعد بجهة القصرين. يتواصل بسيدي بوزيد وببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن معرض النساء صاحبات المنتجات والمشاريع والحرفيات والمجامع التنموية الحرفية بالجهة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. ويتضمن المعرض منتجات في الصناعات التقليدية والملابس والعلى ومواد التنظيف والتقصير. اتفاق إيراني عماني شبه جاهز بشان مضيق هرمز البحري يتأخر بسبب الخلاف بين طهران وواشنطن على الانسحاب الأمريكي والأرصدة المجمدة والضمانات، فيما تتكثف جهود الوساطة لإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم دون مؤشرات حاسمة على انفراج وأنباء عن تمديد وقف إطلاق النار.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمرو. إخراج محمد المختار لوزير.

0: عمالي
1: نعم اشبيك اشبيك تقلبت
0: مش تم نحب نسلم على الشيخ حمودة بن عبد العزيز
1: نعم نعم اش قلت تسلم عليه لويش ما قلت ما تعرفوش شنو حكاية السلام هذه اللي طلعت في راسك اها وماشي باش تسلم على سيدنا الشيخ وحوايجك مسخ ومنتنا تشبيك يا ولد جنيت ولا ما عايش تعرف اش تعمل ايضاً ادخل على الاقل بدل حوايجك ادخل وعمل عقلك يا مهبول ادخل
0: اني باش نبدل حوايجي فيسع ولابد نسلم على شيخ حمودة بن عبد العزيز واللي يصير
1: لا حول ولا قوة الا بالله ربي يستر هالولد من صحة راسه

0: سيدي الشيخ، سيدي الشيخ، نهارك طيب، عالسلامة.
1: نهارك أسعد الأيام يا
0: يوسف. يوسف يا سيدي الشيخ، خادمك وخادم سيدنا. هات هات عليك، هات تفاتر، ظهر فيهم مثقال، هات نزوم عليك. ارتاح ارتاح شوية يا سيدنا.
1: لا يا غلام، بارك الله فيك، هذه أسرار الدولة أحملها لصاحبها، وكان كنت في حاجة إلى مساعد ما كنتش نسافر ونتعب هالتعب الكل.
0: مشى ما فات فيه حتى شيء الشيخ حمودة. أم والله ماني متحرك من هنا حتى لو عيط لي الباش مملوك. لازم نقابل سيدنا ونقول له على اللي جرى واللي عاملوا فيه الباش مملوك متاعه. خليني نقرب شوية من الخيمة متاع سيدنا باش وقت اللي يخرج الحاج حمودة بن عبد العزيز ندخل نجري ونرمي روحي على سيدنا ونحكي له على كل شيء.

0: أشنو أحوال والدنا يا سيدي الشيخ؟
1: يسلم عليكم ويدعو لكم بالتوفيق، والحمد لله تحسنت حاله شوية خير من قبل، أما ما يلزموش يتعب. وعلى هذاك بعثني ليكم ومعايا هالدفاتر والمكاتيب باش تختموا عليها بخاتمكم الكريم وتطلعوا عليها.
0: أشنو يا شيخنا؟ كل هذا باش نطلع عليه ونصح فيه؟ لا لا لا يا شيخ، احنا اليوم قايمين للكاف وما عادش النجم نزيد نوخر، الدنيا سخونة والطريق واعر.
1: هات يا سيدي نقراهم عليك أنا، وهات الخاتم متاعكم نختم عليهم أنا بنفسي.
0: لا لا لا يا شيخنا، ما نحبش نزيد نتعبك، يزي اللي تعبته في الطريق، هذا فضل منك اللي جيت بنفسك. ارتاح ارتاح ارتاح حتى ونعيط الواحد من المماليك يجي يطبعهم. هات هات حطهم هنا هنا يا شيخ. انت انت يا ولد ادخل.
2: انا يا سيدنا.
0: ايش ايش،
2: صباح الخير يا سيد البي. السلام عليكم يا سيد الشيخ.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما تعرفش تكب على يد سيدك يا غلام؟
2: العفو. لا العفو يا سيدنا، نسيتني فرحتي بمقابلة سيدنا أبقاه الله وعزه وما عرفتش إيش نعمل.
0: قل لي يا
2: يوسف. يوسف يا سيدنا، مملوكك يوسف.
0: آه يوسف، مش أنت اللي جابك سي بكار جلولي؟
2: نعم يا سيدنا.
0: ما شفتك شي برشا.
2: الباش مملوك
0: ما علينا، على ما نتذكر قال لي سي بكار اللي انت تعرف تقرا وتكتب.
2: نعم يا سيدنا، انا في خدمه مولانا ليل ونهار، وكل املي اني نقعد نخدم مولانا في كل لحظه وعلى طول العمر.
0: باهي باهي، تعرف تطبع بالخاتم؟
2: هذه ابسط حاجه يا سيدنا، نقرا ونكتب ونحسب مليح زاده.
0: ملا اقعد وقرب لي هك الاوراق والدفاتر وقرا لي كل ورقة، وبعد ما تقراها نقول لك تطبعها ولا لا. خذ الخاتم تاعي.

0: هايل هايل ياسر يا يوسف، ظهر فيك متعلم مليح وخدمتك نظيفة. اسمعني.
1: نعم يا سيدنا.
0: من اليوم ما عادش تبعد عليا، نحبك ديما قريب من الخيمة متاعي، وتتلهالي بالأوراق وكل ما يتعلق بطبع المكاتيب وجوابات. انت برك تتلها بيهم، فهمت؟
1: السمع والطاعة يا سيدنا، أنا خديم سيدنا في كل وقت. اتهنى يا سيدنا.
2: أي يا يوسف، هو افتحها ربي في وجهك وارضى عليك سيدنا، باش تولي ديما بحذاه، وتنجم وقتها تهز الدفاتر والأسرار كيف ما نهز أنا. راهو يا سيدنا عرضني من قبيلة وأنا داخل لكم، والله ما قصرش، شافني تعب وهز هاك الحمل من الأوراق، عرض عليا باش يخفف عليا ويوصلهم، لكن ما حبيتش على خاطر شكون يعرف. وهاو تبدل الحال وسبحان مبدل الأحوال.
0: استعان به يا شيخنا، خليه معاك وزيد وريه. من اليوم ولا صاحب الطابع يوسف، صاحب الطابع.

حمودة باشا تسمى باي مرتين، مرة في حياة بوه علي باشا، ومرة نهارت اللي توفى والده. علاش؟ على خطر علي باشا باي مرض بمرض النقرس وضعف وما عادش قادر على الحكم. فخافوا رجال دولته والحاشية متاعهم من الفتنة وطمع الطماعة، وشوشوا في وذنه وقالوا له يلزمك تقدم ولدك حمودة على ولد أخوك محمود الوارث الشرعي للحكم، على خاطر محمد باي خو علي باشا توفى عام 1759 وخلى زوز أولاد هما محمود وإسماعيل، وكان وقتها دون سن الرشد وما ينجم حتى واحد منهم يتقدم للحكم. فتقدم عليهم عمهم علي، هذا بو حمودة، وقت اللي توفى أخوه محمد باي، وشد زمام الحكم وعد الجميع وعد قاطع بأنه يتخلى على الحكم نهار اللي يبلغ محمود ولد أخوه سن الرشد. لكن علي باي ما وفاش بوعده وعجبه السلطان، وبدا يحس على ولد أخوه ويجرب فيه ويشوف فيه يلندرا باش يطالبه بالكرسي ولا لا. لكن الولد طلع متربي وطيع وما لواش العصافي يدعمه وزهد في الحكم. فقربوا علي باشا وعطاه بنته وصار يقعد فيه بحذاه ويظهر له اللي هو يحبه وما خلاهش يحس بالنقص. لكن علي باي موقفش عند هالحد، بل طمع في أكثر من هذا وقال المالي ماشي للسدرة، الزيتونة أولى بيه، علاش ما نحضرش ولدي حمودة ونعلمه من توا كيفاش يحكم باش يولي هو نهارة اللي نغمض عينيا يولي الباي. وهكا صار، ولا سي علي يبعث ولده حمودة في المهمات وردوا سفيره، ونجح حمودة حتى خلى ولد عمه محمود يصارح الباي عليه ويقول له أنا يا سيدي مراش مانع باش تقدم علي حمودة اللي يظهر خير مني في خدمة الدولة. ومن نهارتها ولا حمودة هو ولي العهد بالفم والملاء. وبعث علي باشا مكتوب للسلطان العثماني عبد الحميد خان يقول له فيه الناس اتفقوا على تقديم ابني حمودة على خطر أنا كبرت وما عادش قادر على الحكم. وجاء الفرمان السلطاني والشعار الملكي لولده حمودة، جابه له رسول الحضرة العالية. وكان نهارتها نهار مشهود، حضروا فيه كل أعيان البلاد والعسكر والأكابر، ولبس حمودة باي في الديوان لباس البيات وشاراتهم بمحضر الأعيان والجند وأعضاء المجلس الشرعي وضربة المدافع ودقة النوبة، وخرج نهارتها للناس في موكب عظيم حتى وصل الباردو وتخلى على أبوه علي وكب عليه وهناه وقعدوا على كرسيه. ومن يومها تهنى علي باشا باي، وكان أول من بايعه هو ولد عمه محمود، وحبش يبوس له يده يا أخي حمودة ما حبش، وقام له عنقه وقعدوا بحذاه. وكانت هالبيعة يوم 9 فيفري 1777. أما البيعة الثانية والصحيحة وقعت نهار الجمعة 31 ماي 1782.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

عينيك ارحمني من عينيك شوف فيا بالقدر الكافي انا مزوق فيك انا مزوق فيك.

عيونك عيونك صبيح وشعر مخبل ذهبي والخد ورد وفين الشوك شوك وردك جرح قلبي رموش عيونك عيونك صبيح وشعر مخبل ذهبي والخد

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: معك وجدت نفسي وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا نحن فقط أنا وأنت والليل. مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

أقول أمام الناس لست حبيبتي، وأعرف في الأعماق كم كنت كاذبا، وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا، لأبعد عن نفسي وعنك المتاعب، وأنفي إشاعات الهوى وهي حلوة، وأجعل تأريخ الجميل خرائب، وأعلن في شكل غبي براءتي، وأذبح شهواتي أصبح راهبة، وأقتل عطري عمدا متعمداً.

نعم نعم يا حبيبي، هي إشاعات الهوى، إنك تتكلم وفيك نبض من نوى. لا أستطيع وأنا المقتدر أن أولي هاربا، لا حراك ولا تلميح، لا حراك ولا تلميح، ولا ماء لعطشان راوية. حبك يا حبيبي هو تاريخي وعمري ولا غيره سالبة، أنت وحدك من تحدد كيف يكون الهوى ولا غير صوت.

بملء العيون ودمع الجفون وسهر الليالي، أقولها لك في كل مرة، أخاطب قلبك، نبضك سرعان ما ينتهي، سرعان ما ينتهي بنا المطاف، ونحن لم نبدأ الحكاية.

تتساقط الأوراق من غابات الذكريات، ويأخذني الحنين إليك لأجدني معك، أنا وأنت والليل.

حبيبتي، أقوم بدور مضحك وأعود من تمثيل دوري خائبة. فالليل يا حبيبتي لو أراد نجومه، ولا البحر يخفي لو أراد المراكب.

رقة وعذوبة وحب لا ينتهي، أنا وأنت والليل.

أنا وأنت والليل. معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. أنا وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: أطقم الأسنان الاصطناعية، من أسنان الموتى إلى الابتسامة المثالية.
1: أطقم الأسنان الاصطناعية، من أسنان الموتى إلى الابتسامة المثالية.
0: لو خطر في بالك أن أطقم الأسنان الاصطناعية اختراع معاصر، فأنت مخطئ لا محالة، لأن الفكرة تعود إلى آلاف السنين، إذ كان الناس يرتدون أسنان الأموات.
1: أقدم دليل على استخدام الأسنان الاصطناعية يعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد، إذ كان الفراعنة يصنعون أسناناً من العاج أو الخشب ويثبتونها بخيوط من الذهب أو الفضة.
0: ففي عام 800 قبل الميلاد صنع الإتروسكان، سكان منطقة توسكاني الإيطالية، أول أطقم أسنان، وكانت من أسنان الحيوانات والعظام.
1: لكن المفاجأة أتت لاحقاً من اليابان، حيث صنع اليابانيون في القرن 16 أول أطقم أسنان كاملة، وكانت مصنوعة بالكامل من الخشب المنحوت.
0: وخلال القرن 18 كانت أطقم الأسنان تصنع من أسنان بشرية حقيقية، حيث كان اللصوص ينبشون القبور بحثاً عن الأسنان، ما جعل هذه الأطقم باهظة الثمن، ولم يكن يرتديها إلا الأثرياء.
1: بل إن بعض الجنود في معركة واترلو الشهيرة عام 1815 قاموا بسرقة أسنان القتلى وبيعها لأطباء الأسنان، ومن هنا جاءت تسمية أسنان واترلو التي كانت تستخدم في أوروبا طوال القرن 19.
0: لكن التحولات الجذرية التي أصابت أطقم الأسنان بدأت عام 1774، لما قام الصيدلاني الفرنسي أليكسيس دوشاتو وطبيب الأسنان نيكولا دوشامان بصناعة أول طقم أسنان من البورسلان، والتي أصبحت أساساً لصناعة الأطقم اليوم.
1: في القرن 18 طور الفرنسي بير فوشارد، المعروف بأبو طب الأسنان الحديث، أطقم أسنان أكثر تطوراً باستخدام المعدن والخزف.
0: وفي عام 1820 ابتكر صائغ بريطاني يدعى سامويل ستين أول طقم أسنان من الخزف المثبت على قاعدة ذهبية، مما جعله أكثر متانة وقابلية للاستخدام اليومي.
1: بيد أن الثورة الحقيقية جاءت عام 1839، عندما اكتشف الأمريكي تشارلز كودير نوعاً من المطاط المرن الفلكانايت، والذي سمح بصنع قواعد مرنة وأكثر راحة، ما جعل الأطقم متاحة لعدد أكبر من الناس، ليأتي عام 1844 حاملاً الحدث الأهم، وهو استخدام الطبيب هوراس ويلز أكسيد النيتروز أو غاز الضحك كمخدر في طب الأسنان، فارتفع الطلب على الأسنان الصناعية وراجت صناعتها أينما كان.
0: ومع التطورات العلمية المتسارعة لاحقاً، بدأ استخدام البلاستيك الأكريلي منذ عام 1937، وهو ما زال موجوداً في معظم الأطقم الحديثة. واليوم لدينا أطقم ذات تصميمات ثلاثية الأبعاد، وزرعات أسنان تجعل الابتسامة طبيعية أكثر من أي وقت مضى، وبات واحدنا يحمل بين شفتيه آلاف السنين من التطور البشري. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

واجد علي النكي كبتي شعلة النار كما محرقة في حصيدة حصيدة على ولفتي.

0: 13 من أوت 2026 بالعيد الوطني للمرأة، وهي مناسبات تجدد التأكيد على المكانة المحورية التي تحتلها المرأة في المجتمع، وتبرز التزام الدولة التونسية بحماية حقوقها وتعزيز مكتسباتها. خلال موكب انتظم يوم الأربعاء، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidatstore.tn، بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. مجلس وزاري مضيق يخصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام الأنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. تعيش مدينة وسند من ولاية قفصة إلى غاية 17 من هذا الشهر على وقع فعاليات الدورة 25 من مهرجانها الصيفي، متضمنا عديد العروض المراوحة بين السهرات الفنية والمسرحية. تنطلق يوم 18 من أوت الحالي فعالية الدورة 10 للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجلة بالعباس من ولاية القصرين لتتواصل إلى غاية 5 من سبتمبر القادم، من خلال برنامج ثري يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية، ويهدف إلى مزيد التعريف بقطاع الفستق ودعم مكانته كرافد تنموي واعد بجهة القصرين. يتواصل بسيدي بوزيد وببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن معرض النساء صاحبات المنتجات والمشاريع والحرفيات والمجامع التنموية الحرفية بالجهة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. ويتضمن المعرض منتجات في الصناعات التقليدية والملابس والعلى ومواد التنظيف والتقصير. اتفاق إيراني عماني شبه جاهز بشان مضيق هرمز البحري يتأخر بسبب الخلاف بين طهران وواشنطن على الانسحاب الأمريكي والأرصدة المجمدة والضمانات، فيما تتكثف جهود الوساطة لإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم دون مؤشرات حاسمة على انفراج وأنباء عن تمديد وقف إطلاق النار.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكشف بها كربتنا وتؤنس بها وحشتنا وتغفر بها زلتنا وتزيل بها همومنا وترفع بها غمومنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنك أنت الغفور الرحيم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب لا تذرني فردا، وأنت خير.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.
1: يا رجال قريش وصقورها، تذكروا أنكم تحرسون ألف بعير تحمل بضاعة ثمينة، وأن كل من في مكة له فيها نصيب.
2: لا تخف يا أبا سفيان،
1: إنهم يرون أن تجارتكم حلال لهم بعد أن أخرجتموهم من ديارهم وأخذتم أموالهم.
3: الموت لكل من يقترب من عين الجيش.
1: انتظروا انتظروا حتى نسأل هذا العابر إن كان قد رأى أحدا يترصد عودتنا. أقبل يا أخ العرب، أقبل.
4: أما رأيت أحدا جاء إلى هذا الطريق؟
5: لماذا تسأل؟
4: لو أخبرتني بالحق لأعطيتك 50 دينارا.
5: لقد رأيت راكبين مقبلين من ناحية هذا التل، وحين لاحت عيركم عبر الأفق قفل عائدين في طريق يثرب.
4: لقد حدث ما توقعت، إنهما من محمد وإنهما نذيرا شر لنا. هل بينكم من يسرع إلى مكة فينبئ قريشا فتسرع إلى نجدتنا؟
6: أنا يا أبا سفيان.
4: عجل عجل بالله يا ضمضم قبل أن يدركنا محمد وأصحابه فتقع ثروة مكة غنيمة سهلة في أيديهم.
6: لا تخف يا أبا سفيان، فإن جوادي يسابق الريح، وسوف تأتيك ضلائع النجدة قبل أن تشرق شمس الغد.
4: يا فتيان قريش، يا فتيان قريش، أدير وجه العير إلى طريق البحر حتى تبعد مسافة ما بيننا وبين يثرب. أدير وجه العير بعيدا عن يثرب.
7: أسرع أيها الجواد، أسرع، هيا هيا، أسرع أسرع. ها هي مكة على مدى البصر، وقد آن أن تبلغ رسالة أبي سفيان فنستريح. هيا
8: شق ثوبه، أي خطب حل به؟
6: يا معشر قريش، يا معشر قريش، مصيبة مصيبة حلت بنا. أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه، ولا يمكن أن تتركوها لقمة سائغة لمحمد وصحبه.
8: هل تقول الصدق يا رجل؟
6: أجل يا أبا الحكم.
8: لا لا أصدق، لم تبلغ بمحمد الجرأة أن يفعل هذا.
6: واللاتي لقد فعلها.
8: إلى الحرب، إلى الحرب يا معشر قريش، إلى الحرب. هذا يومكم الذي تنتظرون، والله إن تقبلوا الضيم اليوم فإنه ذل الدنيا وعار الأبد. اقرعوا طبول الحرب يا فتيان، والله لن يخرج بمكة قادر على حمل السلاح. اقرعوا الطبول، هيا يا فتيان قريش، هيا.

0: العيش إلى النصر إلى العظام.
1: انظر انظر يا أبا الحكم،
0: ماذا ترى يا عقبة؟
1: هذه عيرنا قد لاحت عن بعد.
0: نادي أبا سفيان.
1: يا أبا سفيان، يا أبا سفيان،
2: لبيك لبيك يا عتبة.
0: هل أدركك محمد؟
2: لا، لقد غيرت وجهة عيني عن طريقه ونجوت يا أبا الحكم.
0: أتخافه يا أبا سفيان؟ عد إلى طريقك الأول، لقد خرجت له.
3: لا فائدة في ذلك.
0: فلماذا إذن خرجنا من مكة وأتينا لنجدة؟ والله لن نرجع على الطريق الأول حتى نقيم هنا 3 أيام.
3: لقد نجت العير يا أبا الحكم.
0: لا واللات والعزة، لنقيمن هنا 3 أيام، وليأتي محمد وأصحابه إلينا إذا شاءوا. هيا يا فكان، دقوا الطبول.
1: انظر يا أبا الحكم،
0: ماذا ترى؟
1: أرى طلائع المسلمين قد أقبلت إلينا.
0: يا مرحبا يا مرحبا، والله لا يحسم أن هذا الأمر اليوم وإلى الأبد. يا فتيان قريش، يا فتيان قريش، ألا صيح صيحتكم لتملأ قلب عدوكم خوفا وفزعا؟
4: انصرنا يا هبل، انصرنا يا هبل.
5: ومضى مبعوث قريش يدور حول المسلمين يريد أن يعرف عددهم وعدتهم، وأقبل إلى أبي جهل يختال غرورا وفخرا.
6: يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، أبشر يا أبا الحكم، لقد جئت لكم بأخبار عدوكم.
0: كم عددهم؟
6: إنهم 300 يزيدون أو ينقصون قليلا.
0: اضحكوا يا معشر قريش، هذا محمد لا يجد من يخرج معه إلا 300 رجل. لقد ضمننا النصر. نعم لقد ضمننا النصر، وسيواجه كل واحد منهم 4 منكم يا أبطال قريش. وكم عدد ما أقبلوا عليه من عير؟
6: أقبلوا على 70 بعيرا.
0: لقد نحرنا قدرها ونحن في طريقنا إليهم، وإن معنا أضعاف ذلك. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لقد خرج محمد في 300 من أتباعه الذين هدموا الجوع وأذلهم الاقتراب، يريد أن يحارب بهم 1000 منكم يا صناديد العرب. وأبطال قريش واللات والعزة، إن كلامكم علي حرام حتى تقتلوهم عن فكرة أبيهم. هرموا يا معشر قريش.
7: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين،
8: يا حمزة، يا حمزة،
7: ماذا تريد يا سعد بن معاذ؟
8: لماذا نقف هكذا؟ نرى المشركين يرفعون أصواتهم ولا نتقدم إليهم. أخشى أن تظن قريش أننا نخشاهم.
7: يا سعد، إن نفرا من الأنصار قد قالوا كلاما ما كنا نحب لهم أن يقولوه في موقفنا هذا.
8: وماذا قالوا يا حمزة؟
7: يقولون إنكم عندما بايعتم رسول الله يوم العقبة بايعتموه على أن تمنعوه في دياركم، ولم تبايعوه إذا خرج منها.
8: أعلم رسول الله ما قاله هؤلاء النفر؟
7: أجل، وهو لهذا يريد أن يعرف رأيكم.
8: كيف يقولون هذا وأنا حامل رايتهم؟ ألا أني لا أقولها كلمة مدوية تصك الأذان وتهز القلوب ويرويها الزمن وترددها الأجيال؟ يا رسول الله، يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لما أردت فنحن معك يا رسول الله. هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لمضينا معك وما تخلف منا رجل واحد. هذا صوت الأنصار يا حمزة، فانظر ماذا يرى رسول الله. ها هو حمزة قد عاد من عند رسول الله. تكلم يا حمزة، ماذا سمعت ورأيت من رسول الله؟
7: الشكر لك يا سعد، لقد أشرق وجه رسول الله بالمسرة لكلامك.
8: وماذا قال رسول الله؟
7: قال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم.
9: نحن فداك يا رسول الله.
10: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
11: عماد الوسلاتي، معز بن طالب، نصيب البرهومي، سلاح العمدوني، فتحي ميلاد، رمزي بن رحومة، حسونة ناجي، مراد الغرسلي، الناصر العكرمي، وجهاد اليحياوي.
10: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية، مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
12: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
13: إذا ذاك خالي اشتكيت لخالقي، قادر على تيسير كل تعسيري، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي،

كلمات مضيئة. كلمات مضيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بتمام الصحة والعافية.

قال أحد الحكماء في طلب الأدب: اطلبوا الأدب فإنه مادة العقل ودليل على المروءة، وصاحب في الغربة، ومؤنس في الوحشة، وصلة في المجلس. قال عبد الملك بن مروان لبنيه يوما: يا بني، عليكم بطلب الأدب، فإنكم إن احتجتم إليه كان لكم مالا، وإن استغنيتم عنه كان لكم جمالا. وقال ابن المقفع: إذا أكرمك الناس لمال أو لسلطان فلا يعجبك ذلك، فإن الكرامة تزول بزوالهما، وليعجبك إذا أكرموك لدين أو أدب. قال الشافعي: علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق.

وقال أحد الحكماء: الجهل هو الموت الأكبر، والعلم هو الحياة الشريفة. من أكثر أدبه شرف وإن كان وضيعا، وساد وإن كان غريبا، وارتفع صيته وإن كان خاملا، وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيرا.

وما أحلى قول الشاعر: لا تنظرن لأثواب على أحد إن رمت تعرفه، فانظر إلى الأدب، فالعود لو لم تفح منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب.

دخل أبو العالية على ابن عباس فأقعده معه على السرير، وأقعد رجالا من قريش تحته، فرأى سوء نظرهم إليه وجهومة وجوههم، فقال: ما لكم تنظرون إلي نظر الشحيح إلى الغريم المفلس؟ هكذا الأدب، يشرف الصغير على الكبير، ويرفع المملوك على المولى، ويقعد العبيد على الأسرة. ودخل سالم بن مخزوم على عمر بن عبد العزيز فتخلى له عن الصدر، فقيل له في ذلك، فقال: إذا دخل عليك من لا ترى لك عليه فضلا فلا تأخذ عليه شرف المنزلة. وهنا يقول الشاعر: أيها الفاخر جهلا بالحسب، إنما الناس لأم ولأب، إنما الفخر بعقل راجح وبأخلاق حسان وأدب. وقال آخر: لا تذخر غير العلوم، فإنها نعم الذخائر، فالمرء لو ربح البقاء مع الجهالة كان خاسر.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. قال بعض الحكماء: الحياء في الصبي خير من الخوف، لأن الحياء يدل على العقل والخوف يدل على الجبن. ينبغي للوالد أن لا يسهو عن تأديب ولده، ويحسن عنده الحسن ويقبح عنده القبيح، ويحثه على المكارم وعلى تعلم العلم والأدب. وقال بعضهم: لا تسهو عن أدب الصغير وإن شكى ألم التعب، ودع الكبير وشأنه، كبر الكبير عن الأدب. قال ابن عتبة: يوصي مؤدب ولده: ليكن أول إصلاحك بنية إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح ما تركت. علمهم الدين ولا تملهم فيه فيتركوه، ولا تتركهم منه فيهجروه، ورويهم من الشعر أعفه ومن الكلام أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مظلة للفهم. تهددهم بي وأدبهم دوني، وكن كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء، وجنبهم محادثة السفهاء، وروهم سير الحكماء.

كلمات مذيئة. يعدها لكم البخاري بن صالح.

بالشوق وتزيدوا حبيتك ما بعرف وين بقيا نبع بقيا.

اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد، وأن تؤويني في جواره مع آله وأصحابه.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الذي أشرقت له الظلمات وخشعت له الأصوات وسبحت له الكائنات، مجيب الدعوات مقيل العثرات. سادة المستمعين، سيدات المستمعات، صباح الخير واليمن والبركة، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. رسالة اليوم في برنامج والصبح إذا تنفس تتعلق بحركة بسيطة تلقائية غير مكلفة بالمرة، ولكنها ماذا تفعل؟ تصنع المودة، ترفع المعنويات، تجبر الخواطر. شنو هذه الكلمة؟ هي إفشاء السلام. إفشاء السلام باب للجنة، إفشاء السلام شرط للإيمان وطريق للمحبة وكسب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يقول لنا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذن المسلم يحب يوصل مقام الأفضلية والخيرية، لازم ما يغفلش على رد السلام. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خيركم على الإطلاق. وبرشا من الناس يتفادوا المصافحة والتسليم وهم ما همش عارفين اللي قاعدين يضيعوا في أجر كبير هو أجر مغفرة الذنوب. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، شنو هي النتيجة؟ إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وقال أيضا إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، شنو النتيجة؟ تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وعلماءنا الأجلاء قالوا المقصود هنا صغائر الذنوب. وفضل إفشاء السلام يا أحبتي يكون على أهل البيت لتحل البركة. كي تدخل الدارك قول السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس ابن مالك رضي الله عنه يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ومن بركات إفشاء السلام يوم القيامة النجاة من كرب الصراط. الصراط هي أكل جسر الرقيق الحد من السيف المنصوب فوق النار اللي الناس كلها باش تمر عليه. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام دون أذن دون خدوش، إذن تنجون من المرور على الصراط يوم القيامة. ومن أروع العطايا الربانية لمن أدام إفشاء السلام غرف في الجنة في غاية الجمال والأناقة وقصور فخمة عالية. وهو الدليل، قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها شفافة وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أطاب الكلام من ذلك أن يفشي السلام. والسؤال اللي ديما الناس تطرحه هو راني أكثر من مرة نسلم عليه وما يردش علي، راهي تغيظني روحي ونقول ما عادش نسلم عليه خلاص. نقولوا له أول حاجة أحسن الظن بالآخرين، لعل يكون مشغول سبحان الله، لعل ما سمعكش. وفي أقصى الحالات حتى كان هو تعمد ما يردش عليك لا تجزع لا تتأسف. علاش؟ لأن الملائكة سترد عليك. قال صلى الله عليه وسلم فإن سلم ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر شكون الشيطان والعياذ بالله. فاللهم اجعلنا ممن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام ودخل الجنة بسلام.
0: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخير للهادئين، لمن يرعون اختلاف الطباع. صباح الخير لبسطاء الروح، لمن يختارون أحاديثهم بعناية. صباح الخير للمتعبين من تقلبات الحياة لكنهم يؤمنون بلطف الله، فصباح حافل بالبهجة، بالأمنيات، بالأشخاص أنقياء الروح والسريرة.

كان موقعك في الحياة وبغض النظر عن أهدافك وطموحاتك، فإن الكاريزما هي واحدة من أهم وسائل النجاح سواء على صعيد الشخصي أو المهني. إنها أحد العوامل الأساسية التي تتيح لك الاستحواذ على الأضواء وجلب الانتباه إليك، بل وأكثر إقناعهم بآرائك وأفكارك. ليس هذا بحسب، بل تعد الكاريزما عنصرا أساسيا لتكون شخصا قياديا قادرا على الفوز بداعمين مخلصين ومستعدين للوصول إلى أقاصي الأرض من أجلك. السؤال المطروح هو: ما هي الكاريزما؟ تعرف الكاريزما على أنها القدرة على جذب وسحر الآخرين والتأثير عليهم، وعادة ما يكون من السهل تحديد متى يكون الشخص جذابا، ومع ذلك فمن الصعب في كثير من الأحيان تحديد بالضبط ما هي المهارات أو الصفات التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والتي تجعلهم أصحاب كاريزما. فمنهم من يجذب الآخرين إليه بقوة كلماته، في حين يكتفي الآخرون بالحضور القوي أو الهدوء الرزين.

الشخصية الكاريزمية هي التي لها قدرات غير طبيعية في القيادة، في الإقناع والتأثير على الآخرين، كما أنها تتميز بالقدرة على إلهام الآخرين عند الاتصال بهم وجذب انتباههم بشكل أكثر من المعتاد. ويعرف علم الطاقة الكاريزما على أنها زيادة الهالة النورانية للشخص وقوة التأثير على الآخرين.

أصحاب الشخصية الكاريزمية تعتبر شخصية ناجحة لأسباب معينة، وهي كالتالي: هم أشخاص مبدعون في الاستماع للآخرين، فهم يفهمون مدى أهمية الاستماع، يراقبون كل شيء من حولهم، فهم يلاحظون كل شيء بانتباه، يعرفون اختيار الوقت والمكان المناسبين لكل شيء، يفهمون مدى أهمية الآخرين، يعتبرون كذلك شخصية متواضعة، يمتلكون أهدافا ورؤى مستقبلية ويسعون وراء تحقيقها. هم أشخاص يجلبون الطاقة الإيجابية للأشخاص الذين هم من حولهم، يعملون على إعطاء الإلهام والتفاؤل للآخرين، يعطون كل ما لديهم قبل أن يأخذوا من الناس.

الناس يستوحون القيادة من الشخصية الكاريزمية لأنهم يرون فرصة لتحقيق أحلامهم الخاصة، فالناس يحبون مصادقة أصحاب الكاريزما الجميلة لأنهم يبعثون بهم الطاقة الإيجابية والدوافع لإخراج وإنجاز أجمل ما لديهم، ويتفقون معهم ويمنحونهم الولاء التام والثقة المطلقة. فالشخص ذو الكاريزما المميزة تعد رؤيته فرصة للتفكير بشكل مختلف حول موضوع معين، حتى أنهم يدفعون الآخرين في التفكير بخطط وأحلام كبيرة والبدء بتحقيقها، على الرغم من أنها تطلب دافعا قويا وتحفيزا من قبل صاحب الشخصية الكاريزمية للأفراد لتشجيعهم نحو السعي لتحقيق أهدافهم. فهو يجب أن يقدم رسالة واضحة قوية من أجل القدرة على تحمل المخاطر والصعاب.

يعرف الكاريزما بأنها امتلاك الإنسان لشخصية قيادية تميزه عن الآخرين وتمكنه من التأثير فيهم بشكل يثير إعجابهم واهتمامهم، بحيث ينظرون إليه كقائد لهم، وهي تعتبر من الأمور التي يتصف بها بعض الناس بشكل طبيعي. وتعرف الكاريزما بأنها قدرة الإنسان على جذب من حوله والتأثير فيهم، وهي من الأمور التي يقال غالبا بأنه يصعب وصفها، إلا أنه من السهل تحديد بعض الأمور الأساسية التي قد تساعد الإنسان على امتلاكه إياها، مثل التفاؤل، الحيوية، الثقة بالنفس، الابتسامة وغيرها من الصفات الإيجابية.

الكاريزما كلمة مشتقة من اللغة اليونانية، والتي تعني إظهار الإنسان للأمور الصالحة، وهي من النعم التي يحصل عليه الإنسان من الإله. وقد استخدمت كلمة الكاريزما في الجانب العلمي لأول مرة على يد عالم الاجتماع ماكس فيبر، وذلك من خلال كتابه القانون في الاقتصاد والمجتمع، حيث كانت تستخدم بشكل يميزها عن السلطة التي تنشأ من القوانين والتقاليد. تتميز الشخصية الكاريزمية أنها تتوقع الأفضل من الآخرين، حيث لا تقتصر نظرة الشخصيات الكاريزمية نحو الآخرين على النظر إليهم كما هم أو كما يفرض الواقع عليهم، بل ينظرون إليهم كما يمكن أن يكونوا، ويركزون على النقاط الإيجابية الموجودة لديهم والتي من الممكن أن تطور من شخصياتهم وقدراتهم، كما يستثمرون في الآخرين ويشعرونهم بقدراتهم الكامنة داخلهم، ويتوقعون الأفضل دائما، مما يساعدهم على اكتساب حب الآخرين واحترامهم. ويركز الإنسان صاحب الكاريزما على التواصل مع من حوله بصدق بشكل غريزي مع استخدام حواسه وروحه، مما يشعرهم بالاهتمام والتميز عن غيرهم. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر يساعد صاحب الكاريزما على مشاركة المشاعر الإيجابية مع من حوله.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا مفهوم تاع المكافحة المتكاملة. المكافحة المتكاملة للآفات هي نظام يستخدم فيه عدد من الوسائل الزراعية، تكون بيولوجية ولا ميكانيكية، وتساهم في تخفيض مستوى الضرر الناتج عن الحشرات أو للآفات، والمكافحة بالمبيدات تبقى هي الحل الأخير اللي يلجأ للفلاح. إذن يلزمنا نتجنب الأراضي اللي ما فيهاش صرف للمياه، نفحص التربة من الأمراض الفطرية والبكتيرية والنيماتود قبل الزرعان، القيام ببعض الأعمال قبل الزراعة كما الحرثان العميق واعتماد دورة زراعية محكمة، زادا يلزمنا اختيار مشاتل تكون مصادقة عليها وخالية من الأمراض واعتماد مسافات زراعة مناسبة، يلزم القضاء على الأعشاب الضارة وتسميد التربة خاصة من ناحية الأسمدة العضوية، الحرص على المداوات الشتوية وإزالة الأغصان والفروع المصابة ومحرقانها. أما زاد حاجة باهية هي تجير كالجذوع متاع الأشجار والفروع الهيكلية في الربيع، نتجنبوا الزيادة في الري والتسميد الأزوتي، نتجنبوا الزراعات الثانوية بين الأشجار اللي يمكن باش تكون عائل مشترك للأفات، ديما ماذا بينا نجمعوا الثمار المتساقطة وإتلافها وإزالة الثمار المتبقية على الأشجار بعد الجني. كما قلنا المكافحة الكيميائية ما تكون كان كيف نوصلوا للحد الاقتصادي الحرج، إذا يلزم المراقبة مرة كل أسبوعين على الأقل قبل تفتح البراعم في الربيع وحتى الخريف، ويقع اتباع توصيات الإنذار المبكر للأفات والأمراض الزراعية، نثبتوا من وجود أي تشوهات أو إفرازات أو تجمعات حشرية. زاد نجم نستعملوا المصائد، هذاك يقع استخدام المصائد مش يعطونا فكرة على الأفات الموجودة. الأسس متاع المكافحة المتكاملة، يعتمد سر نجاح المكافحة المتكاملة على التشخيص الدقيق للآفة ومعرفة دورتها الحياتية من أجل تحديد نوع المكافحة ونوع المبيد والوقت المناسب للتدخل. يلزم الانتباه إلى وجود الحشرات النافعة ومراقبة مدى مساهمتها في القضاء على الحشرات الضارة والعمل على الحفاظ عليها عن طريق تأمين النباتات اللي تحبذها واختيار المبيدات اللي ما تأثرش على الحشرات النافعة. يلزم زادة توفر الخبرة الفنية عند الفلاح أو لا يقع استشارات المهندسين والمرشدين الفلاحيين. اعتماد المكافحة الوقائية كما رشان الزيت الشتوي والمركبات النحاسية. زادة هم برشا هو اختيار المبيد المناسب للآفة والتناوب بين المبيدات وعدم تخطي الكمية والتركيز المسموح بهم. يلزم زادة احترام فترة الأمان المذكورة على العبوة. يلزم زادة معرفة قابلية المبيد للمزج مع مبيدات أخرى في حال وجود أكثر من آفة. وتوا مبقى لي كنقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم. تحتفل تونس اليوم الخميس 13 من أوت بالعيد الوطني للمرأة، وهي مناسبة تجدد التأكيد على مكانة المرأة في المجتمع وتبرز التزام الدولة التونسية بحماية حقوقها وتعزيز مكتسباتها. وخلال موكب انتظم أمس، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة.

0: شهر جويلية وبداية شهر أوت الجاري من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر حملة أو جملة من التدخلات اليومية. إلى أخبار العالم، وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يجدد خلال زيارته جنوبي لبنان عزمه إبقاء القوات الاحتلال في المناطق التي يحتلها الكيان الصهيوني في الجنوب اللبناني وكذلك في كل من سوريا وقطاع غزة. وأخيرا، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تؤكد أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول الولايات المتحدة الأمريكية بالشروط الإيرانية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.
8: ستة وثلاثة دقائق، اليوم الخميس 13 أوت 2026. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مصباح النور لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، ما نتوا حتى للتسعة ونص مع بعضنا إن شاء الله في نسائم الصباح. إن شاء الله يا ربي نهار كله أفراح، كله خيرات، كله بركات. نعرف برشا اليوم مرتاحين ما يخدموش، اليوم 13 أوت اليوم الوطني للمرأة، إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف ألف خير، وكل مرأة أكيد معها وراها راجل، إن شاء الله كل رجال تونس هذا بألف ألف خير. وين ما كنتم تتابعونا بطبيعة في نسائم الصباح كما عودناكم بالفقرات القارة، الاستضافات، اللقاءات والمتابعات في النسائم، كل الأخبار، أخبار الصحة، أخبار الرياضة، الثقافة، الانترنت، كل الأخبار تلقوها إن شاء الله في نسيم الصباح لليوم. وين ما كنتم نهاركم زين، سالم برشا برشا على هما توا في ثنية، طريقة سالية بليكم، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله توصلوا سلمين وبرزق الحلال للجميع اللي يسمعوا فينا في الدار وفي الخدمة، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. يرافقني اليوم في الجانب التقني صدقية عارفة، وفي الجانب الرقمي يرافقني عبد بي مولا، بسمع ماري من أمام الميكروفون، باش ننطلقوا بالأغاني التونسية وهذه روضة عبد الله.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

بدليلي في المدن. 6:18 دقيقة. يا رب هذا صباحك قد أشرق ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك واشرح صدورنا برضاك واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم 13 أوت 2026، موافق ل 29 من صفر 1448 هجري. اليوم نحتفلوا بالعيد الوطني للمرأة التونسية. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. الصبح كان 4:09 دقائق، الشروق 5:41 دقيقة، الظهر مع نصف النهار 37 دقيقة، العصر 4:13 دقيقة، المغرب 7:19 دقيقة، والعشاء بشيكون إن شاء الله 8:50 دقيقة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

الأجندة الإذاعية. إذن كانت هذه جوليا بطرس وصلتنا على 36 دقيقة. نهاركم مبروك مستمعينا وين ما كنتم. نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم الخميس 13 أوت 2026. بعد النسيم يجيكم أحمد العجوني في المرية من 10 حتى نصف النهار مع الفقرات القارة، مصافحة للمراسلين في الجهات، مواكبة لتظاهرات احتفالية بالنسبة لليوم. كذلك باش يكون عندنا نقطة خارجية من معرض الحرفيات بقفصة، ومصافحة للسيدة زهور العجمي المندوبة الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة، الحديث عن أهم الأنشطة والتظاهرات في هذا الإطار. النساء الناجحات اليوم اخترنا أحمد العجوني الدكتورة وديد زياني، هي ربة بي دكتورة وصاحبة مشروع فلاحي، وبش يكون التركيز اليوم على اليوم الوطني للمرأة، هذا بالنسبة للمرية. ثم فتى الهنشير يجيكم في خليك الربح من نص النهار الماضي ساعة، عيش الفن مع فتى الخليفة من الماضي ساعة لثلاثة. ثم عنا صيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإيناس حمادي، يجيكم الخمسة حتى الثمانية مع المسابقات الجوائز والفقرات القارة، باراسول يوم المشاركات لمنتوجات حرفية قفصة مع سيدة نادي خلف الله مكلفة بتسيير مندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة، الفن الفن تبع عزوز مربية والشاعرة فرشيكا مع الكوتش هدى سوا، عاشق مغروم مع الحرفية في مجال الخزف نيرمين نجريني، وضيف صيف الفنان العربية باسكال مشعلاني. كل ضيوف الصيف اليوم صيفك على كيفك هما من النساء، وبطبيعة لقاعات بشكون متميزة في صيفك على كيفك. من المهرجانات سهريتنا ليلة مع وسيلة الغول من 10 حتى نصف الليل، استوديو خارجي ليلة مباشر من البرج الأثري بقفصة في مواكبة لسهرة الفنانة يسرى محنوش ضمن فعالية دورة 46 لمهرجان قفصة الدولي.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: إذا نعطيكم بعض المواعيد، ركزوا شوية على الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، وثم مع تشجيع كبير للحرفيات التونسيات، وكان انطلق معرض من يوم أمس، معرض وطني بقاعة الأخبار بالعاصمة، شاركت فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبة المشاريع لعرض المنتوجات والتعريف بالإبداع متاعهم. بطبيعة تم تنظيم 24 معرض بمختلف ولايات الجمهورية، كانت المعارض الجهوية من 11 حتى 13 أوت، المعرض الوطني من 12 حتى 16 أوت 2026 في سيدي بوزيد وفي ساحة البعزيزي، وببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، معرض لنساء صاحبات المنتوجات والمشاريع والحرفيات والمجامع التنموية الحرفية بالجهة في إطار احتفال بالعيد الوطني للمرأة. اليوم هو آخر نهار بالنسبة لهذا المعرض، يضم المنتوجات في الصناعة التقليدية والملابس والعولة، مواد التنظيف والتقطير وغيرهم. بطبيعة يندرج ضمن البرنامج اللي عادته المندوبية الاحتفال بعيد المرأة، ويهدف بالأساس إلى مساعدة النساء على تسويق وترويج المنتوجات، بالإضافة إلى تشريك النساء في منصة التسويق الرقمية لفائدة النساء صاحبات المشاريع اللي باش تطلقها وزارة المرأة في الأيام القادمة. من المنتظر أنه تشمل 3 نساء من ولاية سيدي بوزيد. هذا بالنسبة للمعرض الخاص بالحرفيات وصاحبات المشاريع. باش نمشوا لبعض المواعيد الأخرى ونتحدثوا على الأيام الثقافية بحامة جريد وتحت إشراف المندوبية الجهوية شؤون الثقافية بتوزر، انطلقت نهار 11 حتى نهار 16 أوت في موعد ثقافي فني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والفنية، تشارك فيه الفنانة وردة غضبان، سامح جلول، ريان يوسف، وعروض للأطفال وعروض شعبية في هذه الأيام الثقافية. باش نمشوا لولاية القصرين، وينظم فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس سهرة فلكية لاستكشاف أسرار الكون والتعرف على روائع السماء يوم السبت 22 أوت. السهرة هذه تنتظم في إطار رسالة مدينة العلوم الرامية إلى نشر الثقافة العلمية وتقريب العلوم ولا سيما علم الفلك من مختلف فئات المجتمع. يتضمن البرنامج محاضرة علمية حول بنية الكون والتعرف على مكونات أهم أسرار، وعرض علمي حول الكسوف والخسوف لفهم هذه الظواهر الفلكية وكيفية حدوثها، إلى جانب جولة في سماء القصرين لاكتشاف أبرز الكواكب والنجوم اللامعة ورصد القمر وكوكب زحل. كذلك باش يتم تخصيص فضاء مفتوح للنقاش لطرح أسئلتهم وتبادل الآراء حول علم الفلك والفضاء. نواصلوا مع المتابعات، ومازال متواصل مهرجان جمنا الثقافي نسمات الواحة حتى نهار 16 أوت من تنظيم جمعية مصلح المدينة بجمنا، وإن شاء الله اليوم بشكون ثم الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية، غدوة عرض السيرك أنس بن سعيد نهار 15 أوت، ووليد الصالحي سهرة الاختتام نهار 16 أوت.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: حظك اليوم.
3: حظك اليوم.
4: شوفوا مع بعضنا حركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم الخميس 13 أوت 2026، موافق 29 من صفر 1448 هجري. بالنسبة للكواكب، الكواكب الشمس عطارد والمشتري في الأسد، القمر مازال في الأسد وينتقل في العشية إلى برج العذراء وشتان بين الصباح والمساء. المريخ يدخل إلى برج السرطان، ما يرتاحش برشا المريخ في برج السرطان، هذاك علاش ينجم يكون ربما يتسبب في بعض ربما يحرك كل ما هو علاقة بالمياه الحارة والحرائق الحمامية، الهزات الأرضية وغيره، وربما المؤشر للحروب. على كل، خلينا ركزوا على الأبراج الشخصية وندخلوا للحمل. بعد أحداث الأيام الماضية تبدأ الصورة بوضوح أكثر، وتشعر بأن الضغوط تتراجع تدريجيا، قد تنجح في إنهاء أمر كان معلق وتستعيد ثقتك بنفسك يا حمل. الثور يوم يمنحك شعور بالاستقرار، تتلقى دعم أو خبر يطمنك، لا تتردد في استغلال الفرص اللي تظهر أمامك، فالحظ يقف إلى جانبك يا ثور. بالنسبة للجوزاء تزداد الحركة متاعك واتصالاتك، تبدأ بمشروع أو عندك فكرة جديدة، تجنب التشتت وركز على هدف واحد حتى تحقق أفضل النتائج يا جوزاء. بالنسبة للسرطان تبدأ بالتخلص من التوتر اللي رافقك مؤخرا، تشعر براحة أكبر في التعامل مع من حولك، تعود المياه إلى مجاريها في علاقة أو موضوع كان يسبب لك القلق. بالنسبة للأسد تخرج تدريجيا من تأثير الكسوف وتبدأ برؤية الأمور بوضوح أكبر، تتخذ قرار مهم يتعلق بمستقبلك أو بحياتك الشخصية، وتشعر بأنه مرحلة جديدة قد بدأت. بالفعل هو الكسوف الحقيقة تأثيراته ما زالت متواصلة لأيامات جاية، والكسوف هو في العادة باش يكسف عنا حاجات سيئة، علاقات سيئة، أشخاص سيئة، يعني عادات موجودة في حياتنا ماهيش باهية، ونمشوا لما هو أفضل بقدرة ربي. بالنسبة للعذراء تكتشف تفاصيل كانت غايبة عليك وتنجح في ترتيب أولوياتك بطريقة أفضل، لا تستعجل النتائج يا عذراء، فالخطوات الهادئة تحقق لك مكاسب ثابتة. بالنسبة للميزان تعود الأجواء الإيجابية إلى علاقة، ممكن تلتقي بشخص يفتح أمامك أبواب جديدة، يوم مناسب للتواصل وتبادل الأفكار وتقوية الروابط الأسرية. بالنسبة للقوس تشعر برغبة في التجديد والانطلاق، تبدأ بالتخطيط لسفر أو دراسة أو مشروع جديد، ما تخليش الفرصة تمر من أمامك يا قوس، خاصة بالنسبة لبرج القوس عنده أفاق مفتوحة حتى الآخر هذه السنة 2026. الجدي تنجح في إغلاق ملف قديم أو إنهاء خلاف كان يستنزف طاقتك، تشعر براحة نفسية أفضل وتبدأ بالنظر إلى المستقبل بتفاؤل أكبر يا جدي. العقرب تتجه أنظار البعض نحوك وتتحمل مسؤولية جديدة أو تحصل على فرصة لإثبات نفسك، ثقتك بنفسك باش تكون مفتاح نجاحك اليوم، العقرب هذه المدة تحت الأضواء. الدلو تشهد بعض العلاقات تطور إيجابي بعد فترة من التوتر، الحوار الصادق والهدوء يساعدك على تجاوز أي سوء تفاهم يا دلو. بالنسبة للحوت تستعيد نشاطك تدريجيا، تبدأ بتنظيم أمورك بشكل أفضل، يوم مناسب لإنجاز الأعمال المؤجلة والاهتمام بنفسك ووضع خطة واضحة للفترة القادمة. إن شاء الله أيامكم كلها أخبار طيبة وكلها توفيقة.

دخيله عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم. اليوم 13 أوت 2026.
1: ماذا لو كنت في حياتي أنت؟
0: إذاعة قفصة تحتفي بالمرأة التونسية في عيدها. المرأة في كل المواقع. المرأة عماد الأسرة والمجتمع. المرأة مبدعة ومتميزة. برمجة خاصة تواكب التظاهرات. تقارير ميكرو توتوار بورتري. إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: السابعة صباحاً، المواعيد تتجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة، وهي مناسبة تجدد التأكيد على مكانة المرأة في المجتمع وتبرز التزام الدولة التونسية بحماية حقوقها. وخلال موكب انتظم أمس، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني رائدات tristore.tn. وبهذه المناسبة أيضا أعدت المندوبية الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بقفصة برنامجا احتفاليا متنوع الفقرات يجمع بين المعارض والندوات الفكرية وتكريم عدد من النساء الناجحات في عدد من القطاعات. كما تتواصل بجبلي فعالية المعرض الجهوي للمنتجات والابتكارات النسائية. هذا المعرض الذي تنظمه المندوبية الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن يهدف إلى عرض مختلف إبداعات المرأة بجهة نفسها.

0: ضخمه عدد من الاشخاص بجروحهم، فضلا عن الحاق اضرار جسيمه بالممتلكات والبنيه التحتيه بما في ذلك مصفات الزاويه النفطيه. نهايه الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الاخباري القادم ياتيكم بعد اقل من ساعه. الى اللقاء.
1: معك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: 7:06 دقائق اليوم الخميس 13 أوت 2026. صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنت، معكم مع النشرة الجوية. أحوال الطقس بالنسبة اليوم والأيامات جاية، حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي سرحان الرحال. صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أحوال الطقس بالنسبة لليوم والأيامات الجاية، تابعنا معكم الكسوف يوم أمس، كانت مشاهد رائعة وصلتنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي سي سرحان.
2: صحيح، تم مشاهدة الكسوف بعديد من المناطق في البلاد التونسية، وكان المعهد قد أعلن عن المواقع

0: الحديثة يتم فيها رؤية الكسوف الجزئي ليس بالكلي بطبيعة الحال في
1: أي
0: الجاليه التونسية، وكانت في الحقيقة مشاهد رائعة جدا. بطبيعة الحال هذا الكسوف كان يعني مشاهدة هذا الكسوف كان بالتنسيق مع الجمعية علم الفلك، يعني
1: أي
0: في إطار متابعة هذه الظواهر التي قل وندر يعني لتعود يعني بعد سنوات طويلة جدا.
1: هو الكسوف والخسوف كل عام يتكرر، وعندنا موعد إن شاء الله في أوت 2027 مع كسوف كلي للشمس بإذن الله. إذا سي سرحان تعطينا فكرة بالنسبة لأحوال الطقس اليوم والأيام الجاية، ثماش نسيمة باردة إن شاء الله.
0: نعم، طقس هذا اليوم يعني سيكون عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، يعني الواجهة الغربية لصفاقس ستكون معنية بهذه الخلايا الرعدية مع هبوب رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب، والحرارة القصوى يعني تقريبا تبقى في نفس الأرقام تاع يوم أمس من بين 33 و 38 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و 43 ببقية الجهات مع ظهور الشيري محليا. تقريبا نعود إلى ونعتاد يعني بظهور هذه الخلايا الرعدية في قادم الأيام، غدوة الجمعة كيف كيف، من الأمطار تكون أحيانا غزيرة يعني كالعادة، صباحا هناك استقرار والعشية تظهر هذه الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تشمل الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع إمكانية واردة لتساقط البرد. الحرارة في تراجع طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و 36 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا كما أشرت. يعني تتواصل هذه الحالات من عدم الاستقرار مساء، ونتبع هذه الوضعيات إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع،
1: آمين.
0: وإن شاء الله يعني الحرارة تتراجع يعني بشكل ملحوظ، يعني بعد ما لاحظنا ارتفاع فات المعدلات العادية لكن بدرجة أو درجتين، ما هيش موجة حر، ولكن إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف.
1: أمين يا ربي. شكرا لك سي سرحان رحال، يعطيك الصحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

كان هذا جديد نصيف زيتون، وصلنا للسبعة وستاشر دقيقة، مازال معكم حتى لتسعة ونص. نتحدثوا على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم أمس أطلقت خلال موكب انتظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidet/store.tn بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. المنصة تهدف إلى مساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية. تضافرت الجهود مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والبريد التونسي بالتعاون مع وزارة التجارة والصحة والفلاحة والموارد المائية ديوان وطني الصناعة التقليدية، رقمنة مسار تسويق منتوجات النساء والفتيات من شأنها المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة للحرفيات. من الحرف والنساء الحرفيات باش نمشوا لديوان الخدمات الجامعية للشمال اللي يدعو في بلاغ للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، يسجلوا بداية من نهار 20 أوت في الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني www.oun.rnu.tn. بطبيعة العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد بداية من نهار الخميس 20 أوت. بطبيعة عند تعمير المطلب لابد من تحديد الولاية، بقية المعطيات بكل دقة، وبش يتم الأعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الأعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسة الإيواء 2026-2027. هذا بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية للشمال، في انتظار بطبيعة رقمنة الخدمات الخاصة بديوان الخدمات الجامعية بالجنوب، تكون ثم منصة رقمية للتواصل للتسجيل بالنسبة للطلبة الموجهين إلى مؤسسة تعليمية ولاية الجنوب.

اليوم تونس تحتفل باليوم الوطني للمرأة التونسية 13 أوت، وهذا التاريخ يرتبط بصدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، دخلت حيز التنفيذ في 1 جانفي 1957. من أبرز ما جاءت به منع تعدد الزوجات وإقرار مبدأ التراضي في الزواج وتنظيم الطلاق قضائيا، وغيره من النقاط اللي كانت في مجلة الأحوال الشخصية. هي مناسبة تحمل رمزية كبيرة، ذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية 13 أوت 2026. في هذا اليوم ما نحتفلوش فقط بعيد المرأة التونسية، نحتفل بتاريخ مرأة صنعت الفرق ووقفت عبر الأجيال شريكة في بناء تونس. المرأة التونسية هي الأم اللي تربي، هي المرأة العاملة اللي تكافح، المربية، طبيبة، المهندسة، صحفية، الفلاحة، الحرفية. هي كل مرأة اختارت تكون فاعلة منجة ومؤثرة في مجتمعها. 70 سنة مرت على صدور مجلة الأحوال الشخصية، 70 سنة من مسيرة فيها مكاسب، فيها نضالات، فيها تحديات، ما زالت تستحق العمل من أجلها. في عيد المرأة تحية لكل امرأة تونسية اللي تصنع الأمل في دارها، اللي تواجه الصعوبات بابتسامة، اللي تربي أجيال وتزرع فيهم العلم والقيم. لكل امرأة آمنت أنه طموحها ما عندوش سقف. تحية للمرأة التونسية في كل ربوع البلاد، من العاصمة إلى الجنوب، من المدن إلى الأرياف، ولكل تونسيتنا في الخارج. كل عام والمرأة التونسية حرة، قوية، مبدعة وفعلة. كل عام وهي نصف المجتمع وشريكة في صناعة المستقبل.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: يا أميرتي يا جميلتي يا سيدة كل النساء.
1: 13 أوت عيد المرأة التونسية.
0: إذاعة قفصة محبة دينا.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. أفاد محرز بوسيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية يوم أمس بأن الثنائي فارس القطوسي تايكواندو وسندس حشان كرة يد باش يرفعوا الراية الوطنية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بتورنتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026 وباش يتولى الثنائي خديجة الكريمي تجديف ومحمد أمين الجناوي ألعاب القوى رفع الراية الوطنية في حفل اختتام باش تشارك تونس في الألعاب ب 181 رياضي ورياضية. انهزم المنتخب التونسي أمام منتخب الكوت ديفوار 28-45 يوم أمس في الدور النهائي لبطولة أفريقيا لكرة السلة للفتيات تحت 18 سنة المقام حاليا بالكوت ديفوار. بقية المقابلات كانت مالي فازت على كينيا 93-22 ونيجيريا فوقت على الكاميرون 75-45 وكما ذكرت الكوت ديفوار فوقت على تونس 45-28. مازالت مباراة مازالت متلعبتش مباراة مصر ومنتخب أوغندا. نجم المتلوي ينهي كيف تجريات التعاقد مع اللاعب إيفيان أوكبا بعقد مدة موسمين وهو يشغل خطة مهاجم. التحق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بالتونسي فراس بالعربي في نادي حتى الرياضي الإماراتي. كان الجزيري البالغ من عمره 33 سنة كان خاض تجربة بالبطولة البصرية تواصلت لعدة مواسم في فريقي الزمالك والمقاولون، وكذلك انتقل بالعربي 30 سنة من جهته في وقت سابق من هذا الشهر إلى نادي حتى قادما من فريق الشارقة الإماراتي. الترجي الرياضي الجرجيسي يعلن تعاقده مع السنغالي أوسينو توري لمدة 3 مواسم ويبلغ توري 20 سنة يشغل خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب في فريقي بكين وجراف من السنغال. استهل الترجي الرياضي الجرجيسي بطولة رابطة المحترف الأولى لكرة القدم باستضافة أولمبي البيجي يوم الأحد 23 أوت الجاري. الإطار الفني الجديد للمستقبل الرياضي بالقصرين المدرب هشام السويسي مساعد مدرب كريم السويسي معد بدني علي البعزاوي مدرب حراس محمد الهادي الديلي وإيهاب صالحي أخصائي علاج طبيعي. نذكر آخر انتدابات فريق مستقبل القصرين لاعب الرواق الهجومي سويل البشتيتي 24 سنة متوسط الميدان الهجومي حسام بالحيرية 23 سنة ومتوسط الميدان أمين الكنيسي 26 سنة. في أخبار الجلسات العامة الانتخابية والتقويمية وكذلك العادية تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات عن موعد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية هلال الضيف المقرر يوم 25 أوت 2026 على الراغبين في الترشح حسب البلاغ للعضوية للهيئة المديرة تقدم بمطلب كتاب مصحوب بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الانخراط السنوي بالجمعية. تودع الملفات لدى الكتابة العامة للجمعية في أجل أقصاه 22 أوت. آخر أجل لقبول الترشحات 22 أوت وآخر أجل لاقتناء الانخراطات يوم 22 أوت كذلك لدى اللجنة المستقلة للانتخابات. الجلسة العامة التقييمية لفجر الليكتار يوم الاثنين 18 أوت الساعة 6 مساء بدار الليكتار. ذكر أن المدرب الجديد لفريق فجر الليكتار هو رياض السندية. الهيئة المديرة لأمل الرياضي الخضراء بسبيتلا تعلن تقرير انعقاد الجلسة العامة التقييمية السادسة للموسم الرياضي 2025-26 يوم السبت 29 أوت 2026 الساعة 5 مساء بمركب الطفولة حي الخضراء بسبيتلا. النادي الرياضي النفطي تقرر عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي يوم السبت 22 أوت على الساعة 5 مساء بقاعة الاجتماعات ببلدية نفطة. في الجلسة انتخاب هيئة مستقلة انتخابات تشرف على انتخابات هيئة جديدة للفريق. كمل مع تذكير ببرنامج رابطة المحترف الأولى لكرة القدم الجولة الأولى ذهاب الموسم القادم 2026-2027 السبت 22 أود في 4:30 الملعب التونسي مع السي اس اس، أما الحمام سوسة مع اتحاد المونستيري تقدم ساقية الدير، شبيبة العمران اتحاد بن قردينة مع نادي حمام الأنفي، يوم الأحد 23 أود نجم المتوي استضيف النادي الأفريقي الترجي الرياضي التونسي مع النجم الراتسي في ملعب رادس، نادي بنزرت نادي بنزرت مستقبل مرسى، والترجي الرياضي الجيجيسي مع الأولمبي البيجي. كل المقابلات تدور على الساعة 4:30. ختام الفقرة، باريس سان جيرمان يتوج بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على أستون فيلا 2-1، وكأس تيريزا هيريرا ريال مدريد يتوج بالكأس بعد الفوز على ديبورتيفو لا كوروني 0-0 هدف المغربي إبراهيم دياز. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: طريق السلامة. طريق السلامة
1: 47 دقيقة. صباح الورد لكل مستمعينا وين ما كنتم. نهاركم زين، نهاركم مبروك. مازال معاكم حتى للتسعة ونص، وطريقة سلامة لكل مستعملي طريق شلتنية زينة لكم. اليوم باش تحدثوا على مدى مساهمة المجتمع المدني من جمعيات منظمات ناشطة في مجال السلامة المرورية في معاضدة جهود الدولة في نشر الثقافة المرورية. وحاضر معايا في هذا الموضوع السيد ماهر صغير، خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سي ماهر.
2: صباح النور، قسمة تحية ليكم مستمعي راديو قفص.
1: إذن عندهم المجتمع المدني شريك أساسي للدولة في نشر الثقافة المرورية سي ماهر.
2: صحيح، بس ما لنعرف أولا المجتمع المدني، المجتمع المدني هي الجمعيات أو المنظمات، لكن أيضا يمكن أن نطلق كلمة المجتمع المدني على جملة من الأفراد ما يكونوش في هيكل منظم، لكن هو هدفهم هو معناه القيام بنشاط معين لمعارضة مجهود الدولة. يعني ليس بالضرورة أن يكون النشاط هو منظم من طرف جمعية أو منظمة، أن مجموعة من الأفراد أرادوا القيام بنشاط معين، فهذا أيضا يمكن أن يطلق عليه كلمة مجتمع مدني، لأن الأكثرية يعتبرون أن المجتمع المدني هي الجمعية أو المنظمة فقط. بالنسبة للدولة، هي صحيح من واجبها هي الراعي الأول لضمان سلامة مستعملي الطريق على الطرقات، لكن بالطبع كل دولة عندها إمكانيات محدودة، ربما لا تصل في يوم ما إلى أن يكون معناها الوضع المروري مثاليا في طرقاتنا. فلا بد من باب المسؤولية، من باب الروح الانتماء للوطن وللجهة، أن يعاضد المواطن في إطار جمعية أو في إطار قلنا مجموعة من الأفراد هذا المجهود، مثل ما تقوم به الجمعيات الأخرى في مجال الثقافة أو الصحة أو البيئة. فالمنظمات والجمعيات هي مطالبة بمعاضدة هذا المجهود، إما بنشر الثقافة المرورية على طرقاتنا وهي القيام بحملات تحسيسية على مدار السنة، لأن مجال السلام المرورية هو ليس موسمي، فكل يوم تقريبا نحن نسجل في حوادث مرورية على طرقاتنا، وأيضا حتى القيام بحملات أخرى فيما يخص تقليم أشجار التصيح إذا كانت توفرت إمكانيات، معافظة جهود الدولة بالنسبة للبلديات والإدارات الجوية التجهيز والإسكان في التشوير الأفق والعمودي ونحن على أبواب عودة مدرسية. فأظن أن الوقت حان للقيام بحملات لتنظيف محيط المؤسسات التربوية وإخلائه من كل ما يمثل خطرا على سلامة أبنائنا. بالنسبة للجمعيات هي تعوزها صحيح هناك الإمكانيات، لأن الدعم حتى من طرف الدولة من طرف البلديات أو من طرف الولايات هو محدود جدا، ما يرتقيش لجملة الأنشطة اللي تقوم بها الجمعيات، لكن بالطبع يجب أن تجتهد الجمعيات في توفير الدعم المادي لإنجاح برنامجها السنوي في مجال السلامة المرورية. صحيح هناك جمعيات تبذل في مجهود كبير أخت بسمة على مستوى وطني، لكن يجب أن نبتعد في أنشطتنا على الأنشطة الفلكلورية اللي هي مجرد التقاط صور على طرقاتنا وإحنا نقوم بحملة تحسيسية، لأن نلحظ وهي دعوة لجميع الجمعيات الناشطة في هذا المجال، وأن يكون من وراء كل نشاط أو حملة هناك أهداف ويجب تحقيقها. فمثل المربي الذي يقوم بتقديم درس في القسم هو عند أهداف ويجب أن يحقق بعد تلك الحصة التلميذ مكتسبات. فاليوم إذا كان نضع هدف معين ولا نصل إليه فلا فائدة من تلك الصور، كأننا معناها نشتغل على عدد من الأنشطة دون أن تكون هناك قيمة مضافة لمعاضدة جهود الدولة لارتقاء الوضع المروري إلى الأفضل. فهنا دعوة إلى الجمعيات أنها تخرج من العمل الروتيني وهو توزيع المطويات وغيرها. اليوم أخلص مع إذا كان سائق نعطوه مطوية صعب جدا أنه يطلع على محتوى تلك المطوية، وفي بعض الأحيان هي معلومة تقريبا حاصلة وموجودة عنده، يعني هو ليس في حاجة إلى التذكير ويلقيها يعني بعد أمتار من النافذة ملوثا بذلك الفضاء المروري، وإحنا كنا نقدمه في بعض التوصيات. فالارتقاء بعمل الجمعيات هو ضروري، وأنا حسب رأيي لم يرتقي إلى حد اليوم إلى المستوى المطلوب ولم يواكب التطور الحاصل على مستوى عالمي. يعني اليوم أنا بصفتي كأستاذ تربية تكنولوجية لدي بعض التطبيقات في مادة التربية التكنولوجية التي نستعملها في برمجة عملية تشغيل بعض المحركات لحواجز السكة الحديدية، في اليوم تغيير الأضواء في المفترقات هناك برمجيات لماذا لا نستعمل الذكاء الاصطناعي وغيرها والروبوتيك وتوظيفها في مجال السلامة المرورية، هذا مفقود الحقيقة ما هوش موجود في جمعية النشط حمج المرور. إن شاء الله احنا نكون نبادر في المستقبل أن تكون الجمعيات النشطة في المجال يكون عندها توجه علمي، ولما لا أن تكون هناك معناها مشاريع في مجال السلامة المرورية يشارك بها أبنائنا في الوسط المدرسي في المسابقات الوطنية في المشاريع على مستوى جهوي وعلى مستوى وطني، ولما لا احنا عندنا أطفال يشاركوا على مستوى عالمي بعض المشاريع المدرسية. هذا يدعو دعوة إلى الجمعيات الناشطة في المجال المروري أنهم ينوعوا من العمل متاعهم حتى يرتقيوا ويواكبوا التطورات، مثل ما وجب
1: ويقربوا أكثر
2: تحليل مشاكل الطرقات
1: يقربوا أكثر
2: الواقع.
1: للمواطن، وهو أفضل نموذج ربما عن المجتمع المدني المرس الوطني لسلامة المرور اللي قاعد يقدم في خدمة كبيرة برشا سي ماهر معناها للناس من خلال البرامج اللي معناها يقوم بها. وزاد المجتمع المدني مش فقط هو يقوم بالتحسيس، وهو زاد يلزم يكون شريك في اقتراح الحلول زاد وتقييم السياسات العامة.
2: أي هو حتى المرصد الوطني لسلامة المرور هو تقريبا بالطبع هو إدارة عامة صوب وزارة الداخلية، هو يضع الاستراتيجية معناها ما يجب أن نقوم به، والعمل هو موكول للجمعيات الناشطة في هذا المجال. اليوم أولا أن الناس اللي تنضم لهذا المجال لازم يكون عندها حدا من التكوين العلمي والبيداغوجي والمهني في هذا المجال، لأن يعني مش أي إنسان قادر على أن يوصل معلومة، هناك معنى حرفية في أنك تصل معلومة في الكوميونيكاسيون، مش أي إنسان نجم يتواصل، فما إنسان نجم يركب جملة لا يمكن أن يكون ناشطا في هذا المجال. دونك أمانة يعتبر ما تطرحه الدولة من برامج وإحنا مسؤولين عليها كجمعيات ومنظمات في أنه نسهر على تطبيقها، فنجاحها أيضا فيه جزء كبير مرتبط بمدى تكوين وكفاءة من يقوم ب تطبيق تلك استراتيجية. دونك استراتيجية في أفق 2034 اللي باش يسعى أكيد المجتمع المدني باش يكون عنده دور في نجاحها. دونك لابد أن الأشخاص هذه تكون عندها حدا معناها مستوى على الأقل مطلوب في المستوى العلمي والمهني وغيره، يكون ما نجموش نتحدث على إنسان نشط في مجال السلام المرورية هو ما عندهش رخصة سياقة مثلا.
1: سي ماهر كربما نشط في المجتمع المدني وعندك معناها خبرة في هذا المجال في مجال السلام المرورية، كيفاش تقيم ربما مساهمة المجتمع المدني في هذا الموضوع أو في التقليص زاد من حوادث الطرقات؟
2: أنا بالنسبة لي على مستوى الحملات التحسيسية والطريقة القديمة اللي نعتبر مرت عليها عقود لم تعد طريقة ناجحة في تحقيق ولو حد أدنى المطلوب من الإضافة على طرقاتنا، لأنه اليوم توزيع المطويات على الطرقات أنا أعتبره معناه عهدا ولا وإهدارا للمال العام. في كل مليم يصرف في طباعة المطويات يمكن أن نعمل على أن الحملات على الطرقات تكون فيها كفاءة كبيرة للشخص اللي يكون منضوي تحت جمعية يكون عنده مستوى في الكوميونيكاسيون في التواصل، أنه يأثر يعني بالحديث مع السائق أكثر من يأثر بأنه يعطي مطوي. لست ضد معنى أنه القيام بحملات على الطرقات، بالعكس هي طريقة لازم منها، لكن لا تبقى هي الطريقة الوحيدة لعمل الجمعيات والمنظمات. كما قلت أنا اليوم إذا كانت توفر عندي اعتمادات أنا قمت في جمعية سابقة وأنه نقلم أشجار التصيف في محيط مؤسسة تربوي، يعني نقوم بدهن الأرض بتهيئة ممرات المترجلين بالشراكة مع الإدارة الجوية التجهيز والإسكان، حملت نظافة على الطرقات لإزالة الأكداس من الأتربة وغيرها. يعني هناك عدة أعمال أخرى يعني أعمال ميدانية
1: نجم نقول بها المجتمع المدني
2: تنجم تمس مباشرة حياة المواطن وتغير من الواقع نتاعه.
1: وهو راهي هي المشاركة توا في برنامج إذاعي ممكن توصل أكثر حتى من الحملات التحسيسية معنا اللي يقوم بها المجتمع المدني، يعني مثل هذه الدقائق اللي احنا قدموها لمساعدة من الطريق وسواق السيارات خاصة، تنجم تقدم الإضافة بالقدير معناها توصل أكثر من إشهار يكون في التلفزة أو مطوية تقدمها في الطريق. إن شاء الله على كل
2: وسائل الإعلام أكيد هم أكيد أخت بسمة اللي طولت عليك شوية، وأنه وسائل الإعلام أكيد عنده دور كبير. يبقى ديما الشخص الذي يقدم النصيحة رو كفاءته ومستواه وطريقته في إيصال المعلومة لها دور كبير، رو في بعض الأحيان أنك تبقى ساعة ما توصلش رسالة معنا وساعات في دقيقة يعني توصل حاجة وتغير الواقع.
1: واضح واضح، شكرا ليك وإن شاء الله بتوفيق لكل المجتمع المدني اللي عنده دور أكيد فعال كما كنت تحكي معناه نجم يساهم بطرق مختلفة. إن شاء الله بتوفيق لكم الكل. شكرا سي ماهر صغير خبير السلامة المرورية، يعطيك الصحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
1: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
2: يسرى محنوش،
3: يا عيني يا عيني عليا،
2: موعد مع الفن والترب.
4: أيامنا جميلة وتزيد جمال أكتر.
2: الليلة بداية من 10 على مسرح البرج بقبصة.
5: يعشقني يهواني من ظلمي شكي، لريت أنا راني ولا سمعت حكي.
2: مهرجان قبصة الدولي الدورة 46،
6: منورين ثم كل بلاصة نمشي لها في بلادي نبدأ فخورة بها، وإن شاء الله يا ربي تكون السهرة عسل ودي معها تحسن الظن.
7: كانت واكل حب نحبك بالقوي.
8: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
9: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
8: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
9: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
10: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
11: الثامنة صباحا، المواد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء. في هذه النشرة، تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة، مناسبة لتكريم الناجحات في مختلف المجالات ومعارض لتسويق المنتوجات النسائية تنتظم بمختلف الجهات. رئيس الجمهورية يجدد التأكيد على عدم التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية. وفي العالم، مصادر إيرانية تقول إن الخلافات لا تزال قائمة مع الولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. أهلا بكم. لدى استقباله أمس كل من وزير الصحة ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الاجتماعية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الزيارة التي أداها إلى مدينة جابسة حيث تم اغتيال البيئة، وشدد على أن العديد من القضايا وإن تفاوتت درجات خطورتها وأثارها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وأثارها. وأضاف أن المرحلة هي مرحلة إنجاز وعمل وفق إرادة الشعب التونسي في مختلف المجالات وفي كل أنحاء البلاد. كما أكد أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت

0: وعلى مسار التطور الذي حققته المرأة التونسية اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا في سياق التغيرات التي عرفها المجتمع التونسي منذ سنوات الاستقلال الأولى، ثم مع مسار بناء أسس الدولة الوطنية التي كرست دورا مهما للمرأة، انتقل من مرحلة المشاركة في النضال الوطني إلى التفاعل مع متطلبات بناء المجتمع، ثم وصولا إلى السنوات الأخيرة التي أتت بشكل واضح بمتغيرات جديدة داخل المجتمع التونسي في بنيته ونسيجه، ما يطرح أسئلة حول مدى الحاجة الآن لتطوير التشريعات الضامنة لحقوق المرأة التونسية حتى تتلائم مع سياق العصر ومتطلبات المرحلة. وعادة ما يمثل عيد المرأة التونسية إطارا ومناسبة جامعة للتذكير بما قدمته المرأة التونسية على مدار سنوات من نجاحات اقتصاديا ومهنيا وفرض الوجود باقتدار في منظومات العمل والدراسة، حتى باتت متعلقة عربيا ودوليا وفي مختلف المحافل والتظاهرات ذات البعد المهني والعلمي والثقافي والرياضي. هذه النجاحات فتحت بتتالي السنوات المجال المرأة التونسية للمطالبة مع تجدد هذه المناسبة بضرورة تنقيح وتطوير المنظومة التشريعية الضامنة لحقوقها ضمن تصور لا يغفل التغيرات التي يعرفها المجتمع، بداية بالأسرة ومتطلباتها ونهاية بالمسارات المهنية ومقتضياتها. وعادة ما تحرص هياكل الدولة خلال هذا اليوم على تكريم المتميزات في كافة المجالات من خلال تنظيم مبادرة ناجحات ببلاد بمختلف جهات البلاد، إلى جانب إطلاق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، ومن منطلق الحفاظ على مكاسب المرأة والسعي لترسيخها وتطويرها بعد عقود من صدور مجلة الأحوال الشخصية، فإن تكريس الحقوق الاقتصادية للمرأة وخاصة تلك العاملة في القطاع الفلاحي وفي بقية القطاعات في الوسطين الحضري والريفي تبقى من الرهانات الكبرى والتحديات الهامة تنضاف بالضرورة إلى الأبعاد التشريعية والقانونية والتربوية والثقافية التي ينظر إليها كمنطلقات أساسية للحفاظ على تماسك بنية المجتمع التونسي.
1: وخلال موكب انتظم أمس، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني raidat-store.an، بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وأفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إسماء الجابري في كلمة بالمناسبة أن المنصة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية. وخلال هذا الموكب الخاص بالإعلان عن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، تم توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والبريد التونسي والديوان الوطني للصناعة التقليدية، بهدف تسهيل عمليات الدفع والخلاص وتوفير التكوين للنساء في استعمال هذه المنصة. أكثر تفاصيل تقدمها المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى المسلاتي.
2: قطاع الصناعة التقليدية 80% منه النساء يخدموا في داخل الجهات، في بعض الحالات الحرفيات نتاعنا ما ينجموش يخرجوا باش يبيعوا المنتوجات نتاعهم، ينجموا هما في المنازل نتاعهم او في اماكن الانتاج نتاعهم عن طريق استغلال المنصات هذه ويثمنوا المنتوج نتاعهم باش يلقاو آلية مهمة لترويج المنتوجات نتاعهم على الصعيد الوطني ومن ثم يمكن حتى على الصعيد الدولي في برنامج اتفاقيات قاعدة تصير حتى مع البريد التونسي اللي باش يعاونهم غدوة على الترويج حتى الدولي، باش نحاولوا نشملوا كافة الجهات وكافة الاختصاصات في كامل تراب الجمهورية وأكثر عدد ممكن من الحرفيات. فما شروط معينة تتوفر في المنتوج وفي الحرفية باش تنجم تدخل هالمنصة هذه. صار عمل تشارك على مستوى المركزي والجهوي لانتقاء المجموعة الأولى اللي هم يفوق 30 توا حرفية اللي تم وضعهم في المنصة هذه، ولكن العمل هذا باش يكمل يتواصل أكثر ونحاول نقربوا أكثر للحرفيات.
1: وجهويا، أعدت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وطفولة كبار السن بولاية قفصة برنامجا احتفاليا بالعيد الوطني للمرأة. هذا البرنامج متنوع الفقرات يجمع بين المعارض والندوات الفكرية وكذلك تكريم النساء نجحات في عدة قطاعات. فاتن الناصر رئيسة مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تقدم فكرة عن هذا البرنامج.
3: برنامج متنوع يترجم أهمية الشراكة ودعم المرأة في مختلف المجالات. وقد نظمنا يوم 10 أوت المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بالشراكة مع سلم الأطراف وشركاء

0: يهدف لتوحيد الجهود وتعزيز الإحاطة بالنساء الرائدات وصاحبات المبادرات. كما نستعد لتنظيم فعاليات يوم 13 أوت بالشراكة مع جمعية الأرفيف من خلال مجموعة من المحاور أبرزها المرأة في الحياة الفكرية والفنية والتأهيل للحياة الزوجية، إلى جانب فقرة لتكريم نساء ناجحات وفاعلات في بلادي اعترافهم بفضلهم وعطائهم وإسهاماتهم. كما سيتم كذلك تقديم إشعارات خاصة ببرنامج رائدات لتعريف بفرص التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية، وهي مناسبة نؤكد من خلالها أن دعم المرأة وتمكين هو دعم للتنمية وبناء لمستقبل أفضل.
1: كما تتواصل بقبلي فعاليات المعرض الجهوي للمنتوجات والابتكارات النسائية، المعرض الذي تنظمه المندوبية الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يهدف إلى عرض مختلف إبداعات المرأة بجهة نفسها. عدد من المشاركات في هذا المعرض تحدثنا للزميلة سعاد الكيلانية.
2: أمل بن سيد صاحبة مشروع لبيع مواد غذائية خالية من الجلوتين أليمانتير ديتيتيك للناس اللي عندهم حمية غذائية صحية، خاصة للمرضى الإبتن وللناس اللي تبع في الحاجات الصحية للجهاز الهضمي. تمثلي مشاركتي في العيد المرأة اليوم أن المرأة مبتكرة، قاعدة تبدع، قاعدة تنتج في حاجات معناها تكون تثمين منتجات الجهة، خاصة في الحبوب اللي خالية من الجلوتين. للتسويق، للمشاركة في المعارض، للتعريف أكثر، لتوسع أكثر معنا حتى في الجهات الأخرى.
3: سمية الشيخ، مشروع متاعي في صناعة الأجبان، مشارك هذه الحق تمثل لي معناتها حافز معناتها باش نعرف بمشروعي، نعرف بخدمتي، حتى باش تسهل لي في تسويق منتجاتي مرة أخرى إن شاء الله. أكيد ماذا بينا ديما تتكرر تظاهرات كم هيك اللي تعاوننا معناتها باش نكبروا مشاريعنا وباش نزيدوا نقدموا قدام باش ننهضوا ببلادنا وبمنتجاتنا إن شاء الله.
4: إقبال جابر، صاحبة محل عطور، نبيع كل ما يخص العطور الزيتية وأنواع البخور، وحبيت نشارك في المعرض هذا باش نعرف بالبوتيك متاعي وبالمنتوج متاعي، نتعرف على حرفات أخرين جوني كليونات يتعرفوا على المنتوج متاعي نتعرف زيد.
5: نسرين سمادة، بائعة ورد، بالنسبة لي المعارض عرفتني برشا وخلت العباد تعرفني وخلتني ديما نقدم وتعطيني ثقة في روحي أكثر. المعارض معناها أعطتنا مساحة باش نحكوا أكثر على المنتوجات متاعنا ونعرضوها.
6: أنت ومشاركة بالمي قطر مي ورد ومي في اليوم، يعني أضافت لي برشا حاجات، تعرفت على برشا عبيد وعرفت على برشا عرضات أخرى، تعرفوا علي كليونات جديد، خلقت لي مناطق أخرى للبيع.
7: ربح زايد، خياطة إكساء وتطريز، شارك بالتطريز بإبرة البانش، نخدم صالات ونخدم كسانات وكواتروات، يعاوني بالإشهار، يعاوني بالتعريف بمنتوجي.
8: شاركنا بمنتوجات تجميل طبيعية، المشاركة دي مثلت أن احنا كنا مثلا بصفة مباشرة مع الحريف وحلت برشا فرص أخرى، حلت لنا أفاق أكثر باش نتعرف على الناس أكثر، باش حرفياتنا اللي جاي يشوفونا ويتعرفوا علينا من قريب.
1: وبولاية سيدي بوزيد، واحدة ربعوي حرفية في تقطير الأعشاب أصيلة معتمدية منزل بوزيان نسجت قصة نجاح في هذا المجال متحدية الظروف الصعبة، وتمكنت من المشاركة في المعرض للتعريف وتسويق منتوجها الحرفي. ألفة خصخوصي التقت هذه الحرفية.
9: وحيدة ربعاوي من منزل بوزيين، والمنطقة اللي نسكن فيها تحديدا منطقة الخرشف، حرفية في تقطير الأزهار والنباتات واستخلاص زيوت. رحلت أدت بغرامة كبيرة للطبيعة وخيرات، حبيت نصنع منتجات طبيعية من المياه والزيوت اللي نقطر فيهم. بعد المسافة والظروف وصعوبة التنقل على خاطر مش وين نسكن وين نخدم تعبت برشا، والحمد لله رب العالمين صنعت وعملت كل يونيت راضين وفرحانين بمنتجاتي. لكن المعركة الكبيرة والتحدي الأكبر كان في مواجهة مرض السرطان، ربي بعد عليكم البلاء. المرض هذا حبي يوقفني، أما أنا اخترت ناكف على ساقي، بس حبيت نشاركها معاكم كرسالة قوة ونجاح. أكثر حاجة استمديت قوتي من العنية اللي عايشات من الظروف الصعيبة اللي حكمت علي، الحمد لله رحلتي خديتها كمعركة التحدي، بينت الروحي وللناس الكل اللي قيمتي في وقفتي في المعارك اللي ربحتي. نحب نوصل اللي ما سمح حتى حاجة توقف في ثنية العبد مدام وحي وعطيه ربي القدرة أنه يتنقل وأنه يخدم، يلزمك تسعى أنك تخدم وأنك تنجح وأنك تعمل على روحك.
1: في موضوع آخر الآن، وفي إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات، أشرف أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين الشيخ على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وتم خلال الجلسة التأكيد على مواصلة استكمال أشغال الصيانة والتفقد ومتابعة الأضرار المسجلة وتفقد الحواجز الترابية وتكثيف عمليات جهر وتنظيف الأودية وخاصة واد مجردة، فضلا عن التثبت في جاهزية التجهيزات الهيدرولوجية والكهربائية وأجهزة قياس الأمطار ووسائل التدخل وكذلك الاتصال. في أخبار العالم الآن، قال مسؤول إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإيراني قوله أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذها، مؤكدا عدم وجود تقدم على الإطلاق بهذا الخصوص. في هذه الأثناء أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيراني أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول الولايات المتحدة الأمريكية بالشروط الإيرانية، بينما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بشكل كامل في المضيق. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة مناسبة لتكريم النجحات في مختلف المجالات، ومعارض لتسويق المنتجات النسائية تنتظم بمختلف الجهات. رئيس الجمهورية جدد التأكيد على عدم التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية. وفي العالم، مصادر إيرانية تقول أن الخلافات لا تزال قائمة مع الولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
10: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
11: أحوال الطقس
12: هذا اليوم يعني سيكون عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. يعني الواجهة الغربية لصفاقس ستكون معنية بهذه الخلايا الرعدية مع هبوب رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب، والحرارة القصوى يعني تقريبا تبقى في نفس الأرقام تاع يوم أمس بين 33 و38 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشيري محلي. تقريبا نعود إلى ونعتاد يعني بظهور هذه الخلايا الرعدية في قادم الأيام، غدوة الجمعة كيف كيف، من الأمطار تكون أحيانا غزيرة يعني كالعادة، صباحا هناك استقرار والعشية تظهر هذه الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تشمل الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع إمكانية واردة لتساقط البرد. الحرارة في تراجع طفيف، تراوح القصوى بين 32 و36 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلين كما أشرت. يعني تتواصل هذه الحالات من عدم الاستقرار مساء، ونتبع هذه الوضعيات إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع، وإن شاء الله يعني الحرارة تتراجع يعني بشكل ملحوظ، يعني بعد ما لاحظنا ارتفاعها فات المعادلات العادية لكن بدرجة أو درجتين، ما هيش موجة حر، ولكن إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء بالوقت.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: حبيبتي وحشتيني، أجيبلك إيه وأنا جاي؟

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: لو لم تكوني أنت في حياتي، لو لم تكوني أنت في لوح القدر، لكنت صورتك بصورة من الصور.
0: عيدي الفرح صغاري، نحمي عائلتي، نطور بلادي.
2: من أكو جيل كامل أنت مسؤول عنه، بحاجة إليك، بحاجة للقوة اللي عندك.

0: متابعات
1: 8:27 دقيقة وين ما كنتم. أهلا وسهلا مرحبا بكم، مازال معكم حتى للتسعة ونصف في نسائم الصباح وفي متابعتنا باش نمشوا لقفصة وتظاهرة تحت عنوان كتاب في البال أمهات، شعارها نرحل وفي نفوسنا شيء من التربية، اللي تنظمها جمعية تطوير التربية المدرسية فرع قفصة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية مصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمرحلة الابتدائية وبمساهمة المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة. حاضر معنا رئيس الجمعية سي محمد جلندا، صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح الخير. صباح الخير سليف وبكي سيدة كريمة. في الحقيقة بمناسبة هذا العيد، هذا العرس، العيد الوطني أو يوم الوطني للمرأة، يسرني أن أهني المرأة بهذا العيد وأخص بالتحية النساء الفادحات وخاصة المشاركات في نشاطنا، في مسابقتنا، في مناظرتنا كتاب في البال أمهات.
1: علاش هذا العنوان وهذا الاختيار كتاب في البال أمهات سي محمد؟
2: أولا كتاب في البال أمهات جاء خلافا على كتاب في البال ابتدائي وإعدادي الذي انبنى أساسا على متابعتنا للشأن التربوي، وتبين أن التلميذ صلته بالمعرفة وبالكتاب فاترة جدا، فكان التدخل في شكل كتاب في البال. أما هذا الكتاب كتاب في البال أمهات كان استثناء، لأن كان مبادرة من الأمهات التي تبعنا كتاب في البال ابتدائي 8، وجاءت المبادرة لما لا يكون للأمهات نصيب من كتاب في البال، وكان ذلك استجابة لطلبهن. الشعار في الحقيقة بعد جلسات مفتوحة مع الأمهات وصلتنا الفكرة أن الأمهات يسكنهن الشأن التربوي بقوة ويحملن أعباءه ومشاغله بصدق، فكان الشعار نرحل وفي نفوسنا شيء من التربية. التربية شأن اجتماعي، شأن يخص كل فرد في المجتمع، وبالتالي لابد أن تكون له رؤية ما، والرؤية هذه تقريبا انسكبت في هذا النشاط وستكون واضحة المعالم.
1: هو الحقيقة بالنسبة للأمهات مش فقط كتاب في البال، كل شيء في البال، حياة الأبناء كلها في البال في كل المجالات، معناها دور الأم مهم برشا وحرصها على معناها تربية أبنائها وتعليمهم وهي ساهرة على كل هذا سي محمد. لكن مهم برشا هذا العنوان وخاصة توثيق صلة الأبناء بالكتاب.
2: فعلا هو لهذا الشعار كتاب في البال دلالة رمزية قوية، وهو أن الكتاب في الحضارات المتقدمة تنبني عليه الحياة كلها بدون استثناء، والدليل على ذلك لما كانت صلتهم بالمعرفة وبالكتاب صلة وثيقة وصلة التبني غير المشروط، كانت حياتهم حياة رفاهية ومتعة وتقدم. ونحن لأن صلتنا بالكتاب فاترة، وتعرفوا أنه المواطن التونسي والعربي يقتص من وقته إلا 6 دقائق، في حين تقريب المواطن الغربي 200 ساعة، إذن البون شاسع. لذلك كان محمول علينا كجمعية والأطراف الشريكة أن نولي الكتاب أهمية وأن نحاول نوصف هذه الصلة. الصلة في نشاط كتاب البال بدأت بالمدارس الابتدائية والإعدادية، ولكن تبين أن هذه الصلة يجب أن تنطلق من الأسرة، ولذلك بدأت الأسرة، طبعا لا نقول الأسرة كلها علاقتها ضعيفة بالكتاب، ولكن اخترنا عينة، والعينة هذه تبين أن الكتاب بدأ يحضر في الأسرة من انطلاقا من هذا الكتاب المدرسة السجن الذي يمثل صورة قادمة للمدرسة، ولا نوافقها كليا فيما طرحت، لأن لنا رؤية أخرى قد تكون أكثر صدقا وأكثر إيجابية، وهو المدرسة فيها نجاحات سواء كان على مستوى الفرد المعلم أو على مستوى المجموعة، الإطار التربوي والإطار الإداري، وكذلك على مستوى الأسرة. إذن هناك أسر ناجحة، معلمون ناجحون، إطار تربوي ناجح، تلميذ ناجحون،
1: أمهات ناجحات، زادة
2: أمهات ناجحات. طبعا هو أن سبقنا النشاط هذا لن ينجح وهو فيه ملامح النجاح، لن ينجح إلا إذا تضافرت الجهود ووضعنا أيدينا في الأسر وتحديدا الأم. لأن الأم نرى أن هي المكون الأساسي الذي يمكن أن يتدخل ويحسن مدخلات التربية، والأم هي من مدخلات التربية وكذلك تعمل تجويد مخرجاتها.
1: حاضرين أمهات وما زال نصور أنهم بش يحضروا تقريبا مع 8:30 هي توا بش تبدأ توا التظاهر إن شاء الله. الأجواء تقريبا سي محمد؟
2: والله الأجواء إن شاء الله توصلكم في صور، لكن بش نقوم بنقل النقل. مثلا الآن عندنا لافتة كبيرة في أسماء المشاركات يمضينا أو يكتبنا كلمة للذاكرة. ثم مجموعة من الأمهات اللي هي مجموعة التعليم الثانوي جولة بكين تفساري ومتزينين بزينة تونسية تقليدية. ثم أخريات صحبوا وصغارهم أطفالهم باش يعيشوا الدور، لأن في كتاب البال الابتدائي الأمهات يتابعنا النشاط كتاب البال الابتدائي، لكن اليوم الأطفال جو باش يتابعوا نشاط الأم. نشاط الأم في المسرح وفي الحكي وفي الإبحار عبر الإنترنت وفي الفن التشكيلي وفي الومضة التحسيسية، الكل في علاقة بالكتاب الذي ذكرت. إذن جو ممتع جدا وتم إصرار على إنجاح هذا النشاط. منهم ذكر زميلة أمس قالت لي سننجح، قلت لها في نفسي خوف كبير، قالت لي مرة أخرى سننجح. وبواجب النجاح تظهر في هذا النشاط.
1: أكيد بشكون ثم تفاعل بين الأبناء وبين الأمهات، بشكون ثم تحفيز زاد هكا ولا؟
2: شوفي الطريق، ثم أحد المشاركات في طريق الصحة قال لي سي محمد ثماش إمكانية أنه صار هم يقدموا المسرحية بعد ما يقدموها الأمهات. قال لي في متابع للنشاط اللي كانت تمثل في الدار وتحضر صغارها حفظ النص، يعني صغارها بعد الفقرات الرسمية باش يقدموا هم المسرحية نيابة عن الأمهات.
1: أعطينا ولو هكا بسرعة أهم الفقرات اللي باش تكون اليوم إن شاء الله مع الأمهات ومع الأبناء.
2: باش نبدو بتحية العلم، بعد ثم ورشة موسيقية مع الأستاذ هويان بالعيد، ثم ندخل في الفقرات الرسمية اللي باش تكون من الأول. باش نبدأ مسرح 6 عروض مسرحية لـ6 مجموعات من 5 قطاعات، ثم باش نمروا للأسئلة في علاقة بالكتاب مضمون الكتاب ونطرح بعض الإشكاليات، والأمهات هم اللي باش يحاولوا يبحثوا عن خلفية علمية نفسية اجتماعية للمطروح ويحاولوا يقترحوا بعض الحلول، ثم نمر إلى الإبحار عبر الإنترنت إجابة عن أسئلة لم يجدنا لها جوابا في الكتاب. ثم باش نمر الفن التشكيلي وإعداد ومضة تحسيسية باعتماد الذكاء الاصطناعي، ثم في الختام توزيع الجوائز وتكريم المشاركين كلهن. والمشاركين كل باش يكون عندهم شهادة تقدير، بيكون عندهم تروفيات، ولو هي مناظرة فيها ترتيب تفاضلي، لكن باش نعطي مثال آخر لتقييم النشاط، لأنه لاحظنا الأمهات يزعجهن العدد في المدرسة وأصبح هو المحرك الأساسي. حنا باش نعطي حاجة أخرى، هو أنه كل إنسان بذل جهدا ينال قسطا من الجوائز.
1: يعطيك صحة سي محمد جلنزة، ومشكورين كل الشركاء في التظاهرة هذه والمشاركين زادة باش يكونوا حاضرين في التظاهرة هذه اليوم. كتاب في البال أمهات تحت شعار نرحل وفي نفوسنا شيء من التربية. شكرا سي محمد جلنزة، يعطيك صحة.
2: وشكرا لك يا أستاذة، ونلتقي في مناسبات أخرى
1: بإذن الله. شكرا لك رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية سيد محمد جلنزة، بتوفيق لكم وإلى اللقاء.

هذا جديد عام مرور ذياب 48 دقيقة، ومين ما كنت مهلا وسهلا بكم في اليوم الوطني للمرأة التونسية. تحية خاصة لكل امرأة اختارت العلم طريق، لكل امرأة اختارت العمل والإبداع والحرفة عنوان لنجاحها. تحية للمرأة اللي قرت في الجامعة، اللي سهرت وتعبت وثابرت، وتحية لكل من خلت من عملها قيمة مضافة لمجتمعها وبلادها، كذلك لكل الحرفيات التونسيات. المرأة اللي تصنع بأن منها الجمال وتحافظ على تراثنا وتحول الخيط والطين والخشب والنسيج إلى إبداع، وتحول مهاراتها إلى مصدر رزق وكرامة واستقلالية بين أروقة الجامعات وورشات العمل، بين الكتاب والأداة، بين البحث والإبداع. تتعدد الطرق لكن الهدف واحد، مرأة تونسية فاعلة منجة طموحة وقادرة على صناعة مستقبلها. نجاحك ليس نجاح شخصي، بل هو نجاح لعائلتك، المجتمع متاعك ولتونس. لكل امرأة تونسية بدت من الصفر وصنعت لنفسها مكان تحت شمس، أنتن مصدر فخر وإلهام. اليوم الحق اخترنا أنه نتوجه للنساء اللي عندهم شهادات جامعية واختاروا الحرفة إثنية للإبداع وكذلك مورد رزق. اخذينا بعض الحرفيات اللي هما قروا في الجامعة وعندهم شهادات جامعية واختاروا الفن والإبداع إثنية لهم.

0: بن مسعود، مصممة وحرفية، متخرجة من معهد العالي للفنون والحرف بقفصة، تخرجت 2025.
1: غفران حليمي، طالبة علوم تربية، معلمة المستقبل إن شاء الله. عندي هواية الرسم ومغرومة زادة بالتسكية، أي حاجة فيها فن. نخدم زاد الحين والحرقوس مع الوالدة، ونعمل زاد اللصق نتاع السبردرا برشا معروفة فيها في قفصة في رديف، ونبعث زاد برشا الولايات ما شاء الله. ونرسم برشا طابلوات، زاد شاركت في معارض في توزر وفي الشباكة.
2: عسلامة ومرحبا بكم، معكم الحرفية هند ضو، مهندسة في الهندسة الكيميائية، متخرجة من عام 2014. أما كي تخرجت اخترت مسار آخر ومسار مختلف على الخدمة.
3: وصفت وصفت فلم يكفي وصف، كتبت كتبت فلم يبقى حرف.
0: أنا نخدم في مجال الصناعات التقليدية وتصميم المنتوج الحرفي، ونحاول ديما نطور الحرف التونسية ونخرج منها حاجات عصرية نجم تستعمل في حياتنا اليومية وإلا حتى في المناسبات. خدمتي بالأساس مستوحات من التراث التونسي، وخاصة تقنيات وموتيفات تقليدية، ونحب نحافظ على روح التراث وفي نفس الوقت نعطيه لمسة جديدة ومختلفة.
2: تجربتي الأولى كانت في صناعة الصابون الطبيعي. في مرة هكا جتني فكرة باش نصنع الصابون، ومن وقتها لوشت على تكوين باش نزيد نكون فيه راحي، ومن تكوين لتكوين لتكوين تحصلت على شهايد في التكوين، وهكاك دخلت الدومين بتاع ديوان الصناعات التقليدية، عملت شهادة في الكفاءة المهنية، وبالتالي تحصلت على وصل حرفي، وليت حرفية، وليت أي حاجة نحب نطور من الصابون متاعي. مشيت قريت وزدت قريت، بعد تخصصت في العطور.
1: مش نقولوا القراية نقروا، لا، القراية صحيح مهمة في حياتها، لازم تشد في قرايتها بالباهي، زادت لازم تتعلم صنعة تلقاها نهار آخر. حتى كانت تخرجت نعرفش تخرج فرنسية عربية أي خطة، توا لازم نشدوا في بلادنا نتعلموا صنعة، نتعلموا صنعة أجدادنا، نتعلموا صنعة من عند أمها.

0: ان شاء الله. اما ما نسالش نخدم مع والدتي العلا ديالي، نعاونها في الحنه والحرقوس، نخدم زاد الرسم، نشد شده في كل شيء. خاطر الانسان كي يهرب من حنا الحاجات التقليديه، يهرب من اصالته، شنو مازال له؟ ما قعد له شيء. لازمنا نشدوا في صناعتنا والحرفه كما يقولوا، يفهم الجدين تقصى على اليدين.
1: بالحق تركيبات كيميائيه، مش نحضر فورمول، معناها نبقى ناخذ برشا وقت باش نحط لي كومبوزيسيون، باش نشم الريحه، باش نعمل تعتيق، باش تحصل على بارفان اللي هي ترضي كل الاطراف. نخدموا بارفانات بننسى، بارفانات للرجال، نخدموا معطرات الجو، نخدموا معطرات الملابس.
0: نحب ديما ايدي معناها نستعملها وقاعده مستعده نواصل حتى في مجالات اخرى، مش حتى في الحولي ولا حتى ديكور، اي حاجه نحب نخدمها. عندي سبحان الله غرام الصغرى، نحب ديما نطور من روحي. اصلا نطور نشوفوا انه اليد مورد رزق، معناها بايدك تجيب لك الرزق، تجيب الرزق بيديك، سورتو كي يبدا المنتوج نتاعك مخدوم.

0: اليوم 18 اود 2026
1: ماذا لو كنت في حياتي انت.
0: إذاعة قفصة تحتفي بالمرأة التونسية في عيدها. المرأة في كل المواقع. المرأة عماد الأسرة والمجتمع. المرأة مبدعة ومتميزة. برمجة خاصة تواكب التظاهرات. تقارير، ميكرو توتوار، بورتري. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

هذا أحمد سعد بنت ناس كلها غنينا مهديت الكل مرة تسمع فينا والكل مستمعينا بتبيعة كما كل مرة وراها راجل وكل راجل وراها مرة. وتحية لكل رجال بلادنا ولكل نساء بلادنا. موصلين معكم حتى لتسعة ونص إن شاء الله بعد تسعة مع بقية فقراتنا ومتابعتنا لليوم. تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنتم موجودين، وخليكم مع لقاعات نسمع أي من لسيقه.

0: الإشهار.
1: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجيونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
0: إشهار. يسرى محنوش.
2: يا عيني عليا
0: موعد مع الفن والترب.
2: ايامنا جميله وتزيد كمال اكتر.
0: الليله بدايه من 10 على مسرح البرج بجبسه.
2: يعشقني يهواني من ظلمي شكي لريت انا راني ولا سمعت حكي.
0: مهرجان جبسه الدولي الدورة 46.
3: منورين ثم كل بلاصة نمشي لها في بلادي نبدأ فخورة بها، وإن شاء الله يا ربي تكون السهرة عسل ودي مع تحسن الظن.
2: كانت واكل الحب نحبك بالقوي.
4: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
5: التاسعة صباحا الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز أخباري. خلال موكب انتظم أمس أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني raidat-store.an بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء. وبمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية أعادت المندوبية الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة برنامجا احتفاليا متنوعا يجمع بين المعارض والندوات الفكرية وتكريم عدد من النساء الناجحات في عدد من القطاعات. كما تتواصل بجبلي فعاليات المعرض الجهوي للمنتوجات والابتكارات النسائية. المعرض الذي تنظمه المندوبية الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يهدف إلى عرض مختلف إبداعات المرأة بجهة نفس زاوة. بولاية القصرين تحصل مؤخرا 37 فلاحا ينشطون في قطاع التفاح بمعتمديتي سبيبة وفوسنة على الشباك الواقية من حجر البرد بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. العجز التجاري يبلغ 14957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويلية الماضي مقابل 11904.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2015.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

عبلوزة الحمراء كيف عرفت الياس والنمرة من قبل ما اجيب لك هدايا تياب باخد ياس الخصر على الغمرة.

إذا محمد اسكندر سيدة الأولى، تحية لكل امرأة تونسية. المرأة التونسية في عيدها اليوم راهي تخمم في العودة المدرسية وتخمم في المولد، إيش باش تعمل في المولد، شنو باش تعمل في تحضيرات العودة المدرسية، مخها تورا يخدم شنو باش تعمل، كيفاش التحضيرات بالطبيعة، وإن شاء الله تكون عودة موفقة للجميع. مواصلين معاكم وفقرتنا

0: طيارتك إكسبريس وقايتها توا يقدمها لنا الدكتور سامي الحدوري. اليوم باش نشوفوا كيفاش نتخلصوا من النفايات الإلكترونية.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم النفايات الإلكترونية وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة. الهواتف القديمة، الشواحن التالفة، البطاريات الفارغة في معظم الأحيان موجودة في ديارنا في كجر وإلا في صندوق منسي. هل التخلص منها مع النفايات المنزلية هو الحل أم أنه يشكل خطر كبير علينا؟ شنية الطرق الحضارية والآمنة المتاحة في تونس لإعادة تدويرها بطريقة صحيحة؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو متعلق بالطريقة الصحيحة لنتخلصوا بها من النفايات الإلكترونية. نعرفوا التطور السريع للتكنولوجيا صار عنا عدد كبير مهول من الأجهزة القديمة والتالفة كالهواتف والبطاريات والشواحن وسماعات الأذن إلى آخره. علاش تعتبر النفايات الإلكترونية خطيرة؟ خاطر فيها مكونات كيميائية ومعادن تساهم في تلوث التربة والمياه. إذا نرموها النفايات الإلكترونية هذه مع النفايات المنزلية ينجم يسبب أضرار للبيئة والصحة بصفة عامة. شنية الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات هذه؟ أول حاجة البطاريات والهواتف القديمة ما نحطوهاش في القمامة وإلا البوبالة العادية نتاع المنزلية، حطوها في نقاط جمع مخصصة لإعادة تدوير. أكلاش ديما ندعو للسلطات باش يوفروا النقاط هذه لتجميع النفايات الإلكترونية. إذا بالإمكان زاد تسليم الأجهزة القديمة إلى مراكز الصيانة وإلى المتاجر لتوفر خدمات الاسترجاع. ليقبل هذا لازم نقوموا بحذف البيانات الشخصية من الهاتف نتاعنا قبل ما تخلص منه وإعادة تدويره. إذا الهواتف وإلا الأجهزة هذه ما زالت في حالة جيدة، ما زالت تعمل، يمكن إصلاحها ولا التبرع بها ولا بيعها في بلاست رميها ولا حطنا في البوبال. إعادة الاستعمال قلل من حجم النفايات الإلكترونية، يعني التدوير وإلا الرسكلة. في الختام نجم نقول الهاتف القديم ولا البطارية ولا أي جهاز إلكتروني ينجم يمثل خطر وفيه مواد خطيرة على الناس، أكلش ندعو لإعادة تدوير الأجهزة هذه وإلا النفايات هذه. التصرف صحيح كما هذا ينجم يحمي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية. كن مواطن رقمي مسؤول، هذه نصيحة. استعمل التكنولوجيا بذكاء وتخلص منها زادة بطريقة آمنة وتحافظ على البيئة وتحافظ على العالم بصفة عامة.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: الخميس 13 أوت 2026 موافق ل 29 من 0 1448 هجري. نعطيكم فكرة على حركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم. يوم أمس عشنا الكسوف الجزئي للشمس هو في برج الأسد, والكسوف يعني تأثيراته متواصلة أيامات بعد اليوم, وهذا الكسوف كان صار بنفس الدرجة آخر مرة في عام 2008. يعني ذكروا هذا العام باش يكون ثم حاجة شبيهة لما حصل في 2008 على المستوى الشخصي. الكواكب الشمس والقمر وعطارد والمشتري في الأسد. القمر ينطلق العشية إلى برج العذراء وشتان بين الصباح والمساء. بالنسبة للأبراج, المريخ دخل لبرج السرطان وبيت غير مريح للمريخ, ويحرك كل ما هو عنده علاقة بالمياه الحارة والمعادن الحارة والزلازل والهزات الأرضية. بالنسبة لعمليات التجميل والعمليات صفة عامة خاصة التجميل ننطلق بعد اليوم وتكون ناجحة بإذن الله. إذن خلينا نمشوا للكواكب الشخصية ونبدو بالحمل. بعد أحداث الأيام الماضية يا حمل, تبدأ الصورة بالوضوح أكثر وتشعر بأن الضغوط تتراجع تدريجيا. قد تنجح في إنهاء أمر كان معلق وتستعيد ثقتك بنفسك. بالنسبة للثور, يوم يمنحك شعور بالاستقرار وتتلقى دعم أو خبر يطمنك, وما تترددش في استغلال الفرص اللي تظهر أمامك, فالحظ يقف إلى جانبك يا ثور. الجوزاء, تزداد الحركة متاعك واتصالاتك وتبدأ بمشروع أو فكرة جديدة. تجنب التشتت وركز على هدف واحد حتى تحقق أفضل النتائج. بالنسبة للسرطان, تبدأ بالتخلص من التوتر اللي رافقك مؤخرا. تشعر براحة أكبر في التعامل مع من حولك, وتعود المياه إلى مجاريها في علاقة أو موضوع كان يسبب لك القلق. بالنسبة للأسد, تخرج تدريجيا من تأثير الكسوف. تبدأ برؤية الأمور بوضوح أكثر وأكبر وتتخذ قرار مهم يتعلق بمستقبلك أو بحياتك الشخصية. تشعر بأنه مرحلة جديدة بدأت بالفعل. بالنسبة للعذراء, تكتشف التفاصيل كانت غايبة عليك وتنجح في ترتيب أولوياتك بطريقة أفضل. لا تستعجل النتائج, فالخطوات الهادئة تحقق لك مكاسب ثابتة. الميزان, تعود الأجواء الإيجابية إلى علاقاتك. تلتقي بأشخاص يفتحون أمامك أبواب جديدة. يوم مناسب للتواصل وتبادل الأفكار وتقوية الروابط الأسرية. بالنسبة للقوس, تشعر برغبة في التجديد الانطلاق. تبدأ بالتخطيط لسفر أو دراسة أو مشروع جديد. ما تخليش الفرص تتمر من أمامك دون استغلالها يا قوس. والقوس عنده حظوظ كبيرة من حتى الآخر السنة, سنة 2026. جدي, تنجح في إغلاق ملف قديم وإنهاء خلاف كان يستنزف طاقتك. تشعر براحة نفسية وتنظر إلى المستقبل بتفاؤل أكبر يا جدي. العقرب, تتجه الأنظار البعض نحوك. العقرب في البيت العاشر الشمس وهو تحت الأضواء, تتحمل مسؤولية جديدة أو تحصل على فرصة لإثبات نفسك. ثقتك بنفسك بشكون مفتاح نجاحك يا عقرب. الدلو, تشهد بعض العلاقات تطور إيجابي بعد فترة من التوتر. الحوار الصادق والهدوء يساعدوك يا الدلو على تجاوز أي سوء تفاهم. بالنسبة للحوت, تستعيد نشاطك تدريجيا. تبدأ بتنظيم أمورك بشكل أفضل. يوم مناسب لإنجاز الأعمال المؤجلة والاهتمام بنفسك ووضع خطة واضحة للفترة القادمة يا حوته.

كان هذا فضل شكر. وصلنا ل 9:25 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، متابعة طيبة لبقية برامجنا. نعطيكم فكرة على المرية اليوم مع أحمد عجوني من 10 حتى نصف النهار، حصة خاصة باليوم الوطني للمرأة. بشكون ثم مصافحة للمراسلين في الجهات لمواكبة التظاهرات الاحتفالية في هذا الإطار، كذلك من معرض الحرفيات بقفصة نقطة خارجية مع زميلة ديم محمد، ومصافحة للسيدة زهور العجمي المندوبة الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة للحديث عن جملة الأنشطة والتظاهرات في النساء الناجحات. اليوم أحمد العجوني اختارنا دكتورة وداد الزياني، ربة بيت، دكتورة وصاحبة مشروع فلاحي، والحديث يطول حول هذا الموضوع فيما يخص الفقرات وشنو مبرمجنا أحمد العجوني اليوم في المراية من 10 حتى نصف النهار. تحية جيكم من كامل فريق المتنة لليوم، يرافقني في الجانب التقني تتقى عرفاتي صحة، في الجانب الرقمي عبد بي مولا كذلك، وسامي حراثي تستقبل تليفوناتكم، بسمع مالي في العداد والتقديم. وتحية جيكم من زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة، يومكم سعيد مبارك وإلى اللقاء.

0: معاك تضوى مرايتنا. اليوم 13 أوت 2026.
1: ماذا لو كنت في حياتي انت؟
0: إذاعة قفصة تحتفي بالمرأة التونسية في عيدها. المرأة في كل المواقع. المرأة عماد الأسرة والمجتمع. المرأة مبدعة ومتميزة. برمجة خاصة تواكب التظاهرات. تقارير، ميكرو توتوار، بورتري. إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
2: إشهار
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: إشهار
0: إذاعة قفصة إذاعتكم. سلامتك سلامتك.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيدة عكري غرسلة، مدربة ومكونة في الإسعافات الأولية للهلال الأحمر التونسي. الاختناق من أخطر الحالات الاستعجالية، خاصة عند الأطفال وكبار السن، لأنه انقطاع الهواء حتى لي دقائق ينجم يشكل خطر كبير على حياتنا. كيفاش نعرفوا الشخص المختنق؟ شنو أول تدخل صحيح؟ وشنية الأخطاء اللي لازم نتجنبوها؟
5: الاختناق يحدث عندما يغلق مجرى الهواء جزئيا أو كليا بسبب قطعة طعام أو جسم صغير أو أي شيء يمنع وصول الهواء إلى الرئتين، وقد يكون خطير جدا إذا لم يتم التدخل بسرعة. كيف نتعرف على حالة الاختناق؟ إذا كان الشخص لا يستطيع الكلام أو يسعل بشكل ضعيف أو لا يستطيع التنفس أو يتحول لون الشفاه والوجه إلى الأزرق، فهذه علامات خطيرة تستوجب التدخل الفوري. إذا كان المصاب قادر على السعال أو الكلام، نطلب منه أن يستمر في السعال، لأن السعال القوي يعني الكحة بلغتنا احنا قد يخرج الجسم العالق بشكل طبيعي. أما إذا كان الاختناق شديد ولا يستطيع التنفس أو الكلام، هنا يجب التدخل السريع بالنسبة للبالغين والأطفال فوق السنة. نستعمل طريقة الضربات بين الكتفين والضغطات الباطنية المعروفة باسم مناورة هيمليتش. نقف خلف المصاب، نميله قليلا إلى الأمام، ثم نوجه 5 ضربات قوية بين لوحة الكتف بكعب اليدين. بالطبع إذا لم يخرج الجسم العالق، نقوم ب5 ضغطات باطنية. كيف يكون ذلك؟ يعني نضع قبضة اليد فوق السرة بقليل ونضغط بقوة إلى الداخل والأعلى، ونكرر ذلك حتى يخرج الجسم أو يستعيد المصاب تنفسه. نواصل التناوب بين الضربات الخلفية والضغطات الباطنية إلى حين تحسن الحالة أو وصول الإسعاف. أما إذا فقد المصاب وعيه، كيف نتصرف؟ نضعه على الأرض ونبدأ فورا بالإنعاش القلبي الرئوي مع الاتصال بالإسعاف دون تأخير. بالنسبة للأطفال الرضع، كيف نتصرف في حالة الاختناق؟ تحت السنة خاصة لا نستعمل الضغطات الباطنية، بل نقوم ب5 ضربات خفيفة بين الكتفين وهو على ذراع مائل للأسفل، ثم 5 ضغطات على الصدر باستخدام إصبعين مع التناوب حتى زوال الاختناق. ومن المهم جدا تجنب الأخطاء الشائعة، حذاري جدا من إدخال الأصابع داخل الفم بشكل عشوائي، لأن ذلك قد يدفع الجسم العالق إلى الداخل أكثر ويزيد الحالة سوء. كما يجب عدم إعطاء المصاب ماء أو طعام أثناء الاختناق، وعدم الانتظار لأن الوقت في هذه الحالة عامل حاسم جدا. في الختام نؤكد أن تعلم الإسعافات الأولية للاختناق قد ينقذ حياة إنسان في دقائق قليلة. الهدوء، سرعة التدخل، طلب النجدة هي المفاتيح الأساسية لإنقاذ المصاب. وشكرا لحسن الاستماع وشكرا.
4: إذن التصرف السريع والصحيح ينجم ينقذ حياة. مع تحيات وسيلة الغولة.
0: سلامتك سلامتك.
2: إذاعة قفصة
0: مراية تتكلم. أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في موعد جديد من حكاية الصغار. أنا ريمولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والقيم الجميلة. يرافقني في هذا اللقاء رزين جمودي وحنين بوشيبة. في حصة اليوم سنستمتع بحكاية شيقة، ثم نستخلص منها أهم القيم والعبر التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا اليومية. هيا بنا اجلسوا معنا أصدقائي وانصتوا جيدا.
6: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
7: في حديقة قصر الملك كان هناك يا أصدقائي الصغار أميرة جميلة مليحة القسمات تلعب بكرتها الذهبية بالقرب من البحيرة الصغيرة، وكانت الكرة هي هدية أمها الملكة لها قبل موتها. وبعد ساعات من اللعب واللهو سقطت الكرة في البحيرة الصغيرة، فحزنت الأميرة لذلك أشد الحزن وأخذت تبكي وتبكي. فسمع صوت بكائها ضفدع صغير كان بقاع البحيرة التي تقع في منتصف الحديقة.
8: الأميرة تبكي، لماذا كل هذا الحزن والبكاء أيتها الأميرة؟
9: لقد وقعت مني كرة الذهبية في البحيرة أثناء اللعب.
8: هذا أمر بسيط، أستطيع أن أحضرها لك أيتها الأميرة، ولكن بشرط أيتها الجميلة.
9: وما شرطك أيها الضفدع الصغير؟
8: أن تدعيني آكل من طبقك وأشرب من كأسك وأنام معك على نفس سرير نومك.
7: فظنته الأميرة أنه يمزح وقالت له:
9: حسنا، ولكن أحضر لي كرتي أولا.
7: فنزل الضفدع الصغير إلى عمق البحيرة وخرج ومعه الكرة الذهبية، وفرحت بها الأميرة كثيرا. فلما خرج الضفدع وأزال الماء عن جسده قال لها:
8: هيا بنا أيتها الأميرة، هيا.
9: إلى أين أيها المسكين؟ هل ظننت أنك ستكون رفيقي وأنا الأميرة؟ هذا لن يحدث قط.
7: وأخذت تجري وتجري حتى وصلت إلى باب القصر، فدخلت وأغلقت الباب خلفها بسرعة كبيرة حتى لا يستطيع الضفدع اللحاق بها. فمشى الضفدع حزينا. في مساء اليوم الموالي جلست الأميرة تتناول الطعام مع أبيها الملك، وفجأة دق جرس الباب فقامت لتفتح، فإذا بالضفدع الصغير يقف أمامها.
8: هل تسمحين لي بالدخول أيتها الأميرة؟
7: ولكنها أغلقت الباب في وجهه وجلست تكمل العشاء مع أبيها. فدق الجرس مرة أخرى فلم تفتح الأميرة هذه المرة، فلاحظ الملك تصرفها هذا وسألها:
10: لماذا لا تفتحين الباب يا ابنتي؟
7: فأخبرته بقصتها مع الضفدع الصغير، فأمرها أبوها أن تفتح له، وسمح له أن يشاركها الطعام والشراب كما وعدت، لأن الإنسان الجيد لا يجب أن يخلف وعده مهما حدث. فظهر الضيق على وجه الأميرة، ولكنها لم تملك فعل شيء بعد ما قاله والدها. وفتحت الأميرة الباب، دخل الضفدع وجلس إلى جوارها على المائدة. وحينما همت الأميرة بتناول الطعام، وحاول الضفدع أن يأكل من طبقها، ولكنها رفضت، فذكرها الملك بوعدها:
10: دعيه يأكل معك مثل ما وعدته يا ابنتي.
7: ظلت الأميرة تأكل وهي في غاية الضيق، وبعد تناول الطعام توجهت بسرعة إلى غرفتها، فلحقها الضفدع.
8: أيتها الأميرة، أيتها الأميرة، يجب أن أنام على السرير الذي تنامين عليه مثل ما وعدتني.
9: أنت ضفدع مقزز وأنا أميرة جميلة، كيف ننام سويا على نفس السرير؟
7: سمعها والدها وهو مار بجوار الغرفة، وبخها وذكرها بالوعد، فأطاعت الأميرة كلام الملك وسمحت له أن ينام بجوارها. وحينما استيقظت في اليوم التالي، وجدت شابا جميلا يقف بجوارها، فخافت أن يكون لصا تسلل إلى غرفتها، ولكنه طمأنها وقال:
9: ما هذا؟
11: لا تخافي أيتها الأميرة، أنا هو الضفدع الذي أحضر لك الكرة الذهبية من بحيرة القصر. هناك ساحرة شريرة أرادت الانتقام من أبي الملك الذي طردها خارج البلاد، فحولتني بسحرها إلى ضفدع، وأخبرتني إحدى الجنيات أن هذا السحر لن يزول أثره إلا إذا أكلت من طبق الأميرة وشربت من كأسها ونمت في سريرها، حينها فقط سأعود كما كنت أميرا جميلا.
7: فتعجبت الأميرة كثيرا من قصة الأمير، وطلبت منه أن يسامحها لأنها كانت مغرورة معه في البداية، ولم تنظر إلى قلبه الطيب، ونظرت فقط إلى شكله. تنتهي قصتنا اليوم يا أحبائي، إلى اللقاء.
6: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
12: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ وكيف كان يمكنه التصرف بشكل أفضل؟ فلننطلق. مرحبا رزان.
13: مرحبا أصدقائي الأطفال، اليوم لدينا قصة بعنوان الأميرة الجميلة. ملخص القصة: كانت أميرة جميلة تلعب بكرتها الذهبية، وهي هدية من أمها الملكة الراحلة، بقرب من بحيرة في حديقة القصر. سقطت الكرة في البحيرة، فبكت الأميرة حزنا، فسمعها ضفدع صغير وعرض عليها أن يحضر لها الكرة بشرط أن يأكل من طبقها ويشرب من كأسها وينام في سريرها. وافقت الأميرة ظانة أنه يمزح، فأحضر لها الضفدع الكرة، لكنها نكثت بوعدها وهربت منه إلى القصر. وفي اليوم التالي جاء الضفدع إلى القصر يطالب بوعدها، فعلم الملك بالقصة وأمر ابنته أن تفي بعهدها، لأن الإنسان الصادق لا يخلف وعده مهما كان. فأطاعت الأميرة على مضض وسمحت للضفدع أن يأكل معها وينام بقربها. وفي الصباح استيقظت فوجدت شابا وسيما مكان الضفدع، فأخبرها أنه أمير سحرته ساحرة شريرة انتقاما من أبيه الملك، وأن وفاء الأميرة بوعدها هو ما فك عنه السحر. فاعتذرت له عن غرورها وحكمها عليه بمظهره دون قلبه. أهم العبر: وجوب الوفاء بالوعد مهما بدا ثقيلا على النفس فالوعد دين. النهي عن الغرور: كبرياء الأميرة واحتقارها للضفدع بسبب مظهره كان سببا في تعنتها ونكوثها بوعدها. عدم الحكم على الآخرين بمظهرهم، فالقيمة الحقيقية تكمن في الجوهر والقلب الطيب لا في الشكل الخارجي. دور الأب الحكيم في التربية: فتذكير الملك لابنته بوعدها يبين أهمية توجيه الأبناء نحو الصدق والاستقامة حتى وإن خالف ذلك رغبته. حسن العاقبة للوفاء: فعندما التزمت الأميرة بوعدها رغم مشقته كانت النتيجة خيرا مما توقعت.
14: شكرا لك رزين، شكرا على كل العبر المستخلصة من حكاية اليوم. فلنذهب إلى حنين. مرحبا بك حنين.
15: صباح الخير، صباح الفرح والمحبة، صباح الحكايات المشوقة والعبر المفيدة. أولا الشخصيات: الأميرة وهي فتاة جميلة قد أضاعت كرتها الذهبية. الضفدع: ساعد الأميرة في استرجاع كرتها. الملك: وقد شجع ابنته أن تفي بوعدها. العبر المستخلصة: الوفاء بالوعود من أجمل الصفات، لا يجب أن نحكم على الآخرين من أشكالهم. مساعدة الآخرين عمل يا نبيل يستحق الشكر والتقدير. الصدق والاحترام يكسبان الإنسان محبته. والآن إلى اللقاء يا أصدقاء الصغار، أتمنى أنكم استفدتم من قصتنا اليوم. إلى اللقاء.
14: شكرا رزان، شكرا حنين. هكذا أصدقائي أصل معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية صغار. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالحكاية واستفدتم من الرسائل الجميلة التي حملتها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وأدعوكم إلى لقائنا في حلقة قادمة مع حكاية جديدة وعبر مفيدة. إلى اللقاء.

0: العاشرة صباحا، المواد تتجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز أخباري. تم خلال موكب انتظم أمس بالعاصمة الإعلان عن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والبريد التونسي والديوان الوطني للصناعات التقليدية بهدف تسهيل عمليات الدفع والخلاص وتوفير التكوين للنساء حول استعمال هذه المنصة. تنطلق في 18 من أوت الجاري فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مسجد بالعباس من ولاية القصرينة لتتوصل إلى غاية 5 سبتمبر القادم من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية والندوات العلمية. المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تمكنت بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية الماضي وبداية شهر أوت الحالية من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة. في إطار السعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات، أشرف أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخة على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة. بالنسبة لأحوال الطقس، تكون السماء اليوم مغشاة بسحب عابرة على أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسطى. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 إلى 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 إلى 43 درجة في بقية جهات الجمهورية مع ظهور رياح أشهلية. في العالم، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني قوله إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثة الرامية إلى إحياء مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذها. وأخيرا، وزارة الدفاع الروسية تؤكد اعتراض وتدمير 362 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق روسية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: معاك غزوة مريتنا.
2: الو، لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
3: يا خويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
2: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
3: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
2: هذيا ما نعرفهاش.
3: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو، لا تو نطلبك نوصل المكتب.
4: المرصد الوطني لسلامه المرور.
1: اذاعه قفصه محبه دينا. المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

في مثل هذا اليوم من سنة 1956 تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تضمنت عديد القوانين والأحكام التي ساوت بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات. وكانت عديد القوانين جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية أدخلت تغييرات جوهرية على الأسرة والمجتمع التونسي، ولم يقف المسار عند ذلك الحد، بل راكمت المرأة التونسية بفضل ما اكتسبته من حقوق وحريات عديد المكان الأخرى بوأتها لتتصدر كل المناصب وتتفوق في مختلف المجالات، فتكون بذلك امرأة رائدة متفوقة بفضل ما أثبتته من جدارة وكفاءة وتميز في مختلف المهام والمسؤوليات وفي كل القطاعات داخل الوطن وخارجه. بعد قليل باش تكون معنا زميلتنا ريم محمد من فضاء الصناعات التقليدية ب قفصة ليحتضن اليوم فعاليات تظاهرة كتاب في البال أمهات، وأيضا باش نمشوا لقصر البلدية بلدية قفصة اللي فيها في الواقع عديد التظاهرات، يوم دراسي احتفالي تحت شعار مسار التميز وصناعة الأثر، أيضا فما معرض فن بأنامل مبدعات من بنات الجهة بعنوان حين تتحدث الألوان وتكون حين تتحدث الألوان بلغة الروح. أيضا باش نكونوا حاضرين في بلدية قفصة، وباش نمشوا للسيدي بوزيد مع زميلتنا ألفة الخصوصي، ومن قبل ماجدة عمار وفدوى القرمازي باش تكون حاضرة معنا من القصرين، وأيضا باش تكون عنا استضافات لنساء مبدعات. أجمل تحية كاملة للفريق نزار الرويسي عبد بيمولا وأحمد العقوني سامي حراتي في غرفة الهاتف.

نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المراية بعد قليل باش نمشوا لزميلتنا باش تكون معنا زميلتنا ريم محمد مباشرة في مواكبة لتظاهرة كتاب في البال أمهات. بعد قليل باش تكون معنا ريم محمد أيضا باش نمشوا لمواكبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة اللي باش يكون في قصر البلدية يوم دراسي احتفالي تحت شعار مسارات التميز وصناعة الأثر. أيضا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة جمعية الفنون التشكيلية بجرسة تنظم معرض فني بأنام المبدعات من بنات الجهة بعنوان حين تتحدث الألوان بلغة الروح. أيضا كما ذكرنا جمعية الرفاد اليوم تنظم بمناسبة العيد اليوم بمناسبة العيد الوطني للمرأة تظاهرة باش تكرم فيها عدد من النساء في قفصة. كما نذكر دائما أنه في عيد المرأة تتعدد مظاهر الاحتفاء بالمرأة التونسية وتتحول المناسبة إلى محطة للاعتراف بما قدمته المرأة من عطاء وإسهامات في مختلف المجالات. احتفالات ثقافية وفنية ندوات ولقاءات فكرية تكريم للنساء المتميزات إلى جانب مبادرات اجتماعية وإنسانية كلها تتقاطع في رسالة واحدة تثمين دور المرأة والاعتراف بمكانتها في المجتمع. وفي كل هذه التظاهرات يكون الاحتفال بالمرأة مجرد احتفال بيوم واحد بل تأكيد على أهمية حضور المرأة ومشاركتها في بناء الأسرة والمجتمع والوطن وعلى ما حققته من مكاسب وإنجازات جعلت من المرأة التونسية نموذج للحضور والفاعلية.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، أولى مصافحاتنا باش تكون لزميلتنا ماجدة عمارة مباشرة من قبلي. ماجدة أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح النور أحمد، تحية ليك وإلى كافة المستمعين، إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير.
0: كل عام وأنت بخير ماجدة. طبعا في إطار الاحتفالات طبعا بالعيد الوطني للمرأة، عديد التظاهرات وفي الواقع والأنشطة اللي تم تنظيمها في قبلي هي انطلقت منذ أيام، وخاصة اليوم وأمس فما بقى عديد الأنشطة في قبلي.
1: نعم بالفعل أحمد، عديد الأنشطة اللي تشهدها ولاية قبلي احتفالا بالعيد الوطني للمرأة، ونتنظم دار الشباب برجيم معتوق في إطار هذا الاحتفال وتحت شعار المرأة شريكة في البناء وصانعة للأمل. تظاهرة تنشيطية، تظاهرة فيها العديد من الفقرات، فيها معرض للصناعات التقليدية والحرف، فيها تكريم وتقدير لعطاء المرأة وتميزها، فيها تجربة نجاح وقصص ملهمة لنساء رائدات في المنطقة، وكذلك دار الشباب لماذا تتنظم تظاهرة تنشيطية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الإطار هذايا، المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اللي كانت انطلقت في تنظيم تظاهراتها الخاصة باليوم الوطني للمرأة منذ يومين تقريبا، وصار الاحتفال عندها انهارين بهذه المناسبة، وين يتواصل حاليا معرض الصناعات التقليدية لأبناء جهة بنات جهة قبلي، ومعرض الصناعات التقليدية والحرف في راس العين في قبلي. أيضا المندوبية الجهوية للشؤون الدينية بقبلي تنظم حاليا بجامع بلال بقبلي يوم دراسي حول دور المرأة في خلق التوازن المجتمعي. اليوم ذي كان في شكل ورشات كنا حاضرين منذ قليل في جامع بلال بمدينة قبلي، شكل ورشات مقسمة حول عديد المواضيع، المراهقة، الأمراض، فيما كيف التوحد وكيفية التعامل معه، مدى أهمية القرآن معنا في تحقيق التوازن والتوازن المجتمعي واستقرار المرأة، ونعبر عديد النساء على أهمية هذه الورشة، والأكيد اللي عديد من دور الشباب الأخرى بولاية قبلي تنظم فقرات خاصة باليوم الوطني للمرأة. كذلك جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز تنظم مهرجان نوارة من 11 إلى 16 أوت 2026. المهرجان هذا ديما كل عام يجي بتزامنا مع عيد المرأة. الدورة السادسة فيها عديد من الفقرات الموسيقية والفقرات التنشيطية الصباحية والمسائية، هذه أبرز فقراتنا وهذه أبرز الأنشطة الخاصة باليوم الوطني للمرأة بولاية قبلي. ومرة أخرى إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية والمرأة النسوية بألف خير.
0: نعم شكرا لك زميلتنا ماجدة عمارة، كنت معنا مباشرة من قبلي. نوصل في المراية بعد قليل باش نمشوا زميلتنا ريم محمد.

المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: نوصل المستمعين الكرام في برنامج المراية في هذا العدد الخاص بالاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. نمشي الآن مباشرة إلى زميلتنا ريم محمد في نقطة خارجية. ريم أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير.
1: شكرا أحمد، كل عام والمرأة التونسية بألف خير. تحية ليك، تحية إلى كل مستمعينا الكرام. احنا متواجدين بمركز التصميم والابتكار بمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بجرسة، احتفالا بعيد المرأة. تنتظم تظاهرة كتاب في البال أمهات، كتاب في البال أمهات، كيف نقولوا التظاهرة هذه تجيل أم، معناها جمعنا العائلة الكل قربناها للكتاب. التظاهرة هذه من تنظيم جمعية تطوير التربية بقصة والمندوبية مندوبية الجهوية للتربية بقصة، في ضيافتنا سيدة نعيمة جلانزا رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بمرحلة الابتدائية بمندوبية الجهوية للتربية بقصة. نقدم شوية إطار هذه التظاهرة، ثم من المشاركين أيضا بشكون معنا بعد قليل الدكتورة مها بيور. تفضلي مدام نعيمة.
2: صباح الخير سيد أحمد، صباح الخير لكل مستمعي ومتابعي إذاعة قفصة. احنا اليوم نحتفل بالمرأة بطرافة، المرأة الواعية بقضايا المجتمع، المرأة اللي تحب تغير واقع التعليم في قفصة، المرأة المهمومة بمشاغل المجتمع. جبت المبادرة دي من ولية من أولياء كتاب في البال، مناظرة كتاب في البال ابتدائي، التقطتها الجمعية. حبينا ندخل شركاء علاش هذه تتقاطع مع مشروع وزارة التربية اللي أعلنت سنة 25-26 سنة المطالعة، وأعلنت مشروع حقيبة القسم المطالعة العائلية. عملنا برشا مبادرات في وزارة التربية لتحفيز التلميذ ليرجع للكتاب وللمطالعة.
0: نعم.
2: آخرها مشروع حقيبة القسم للمطالعة العائلية اللي التلميذ يهز حقيبة معاه تحتوي على 10 قصص تتناسب مستواه التعليمي، ويمشي يعدي معاها ما بين 4 أيام وجمعة يقراها مع 4 من أفراد عائلته. إيمان منا بأن المطالعة يلزمها تبدأ من الأسرة. كنشاء المشروع هذا في سنة ثانية ابتدائي بمدرسة نهج ميلود، وخدموا خدمة جبارة ما شاء الله، وكانوا الأولياء خاصة الأمهات يواكبوا في النشاط هذا. قالوا لي ما لا فماش كتاب في البال أمهات، وكان لهم ذلك، لهن ذلك الحق. شيء يثلج الصدر هنا في معناه من مختلف قطاعات، القطاعات من عنا ابتدائي مجموعتين، من ثانوي مجموعة، يعني من ثانوي مجموعة الصحة، مجموعة النقل، ومجموعة الحرفيات، يتنافسوا على مناظرة في كتاب المدرسة السجن، مش يلقوا حلول، مش تكون مش نأسوا مع بعضنا المدرسة السعيدة التي يطيب فيها حياة التلمذة والحياة المدرسية، فيها مسرح، فيها معنى كله على مدار المناظرة، نفس فلسفة كتاب البال الابتدائي والثانوي وجامعي. ما شاء الله تفاجأنا بالعروض المسرحية اللي بدت من طرف الأمهات، معنى المشاركات كلهم أمهات اصطحبوا معاهم صغارهم اللي هم تلامذة مش يواكبوا الحدث، وأزواجهن. بصراحة معناها شيء يثلج الصدر، احتفال بعيد المرأة، احتفال بنوع خاص تبين أن المرأة بالحق هي معناها الركيزة الأساسية في المجتمع، هي اللي عول عليها. تصور يوم عطلة تقتطع من عطلتها مش تجي تواكب الحدث هذا، وزاد معناها مش خدمة تاع اليوم، الخدمة هذه منذ شهر ونصف تم عنا، عدينا عدة لقاءات مش نحكوا على فلسفة المناظرة، وعملوا دورة تكميلية في الذكاء الاصطناعي في الإبحار عبر الإنترنت وفي الومضة التحسيسية، وفي واللي يلفت للنظر زادة اللي هي لجنة التقييم زادة وكلها من نساء رائدات. عنا متفقدة عامة في التربية سيدة، نوجه لهم تحية، سيدة سامية حمد متفقدة عام للتربية. عنا نورس زريبة أخصائية نفسية للتربية، مدام فاطمة مماش ممثلة وصاحبة شركة إنتاج. عنا إيناس سليم أستاذ تربية تشكيلية. هدى جويني مذيعة وصاحبة قناة، مديرة قناة كبسة أفام إعلامية. وفاطمة مومني أستاذة جامعية اختصاص علوم تربية. حبينا مدار المناظرة نجيبوا لها أهل الاختصاص مش يقيموا، ولو أن هي احتفالية أكثر منها مسابقة. نتمنى المبادرة دي تتعمم وتتواصل، علشان هم تول أو الأمهات هم طالبوا بعقد اجتماعات أخرى، حابين ورشات يعني نفس الطفل يعني نفس الكهل، في يجيبوا لهم أخصائي تربوي، وإن شاء الله التربية في قفصة تتعافى إن شاء الله بمثل هذه المبادرات
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك مدام نعيمة. نمر إلى الدكتورة مها بيوض. مها دكتورة مها، نتحدث عن المشاركة في هذه التظاهرة، تظاهرة تجمع الأم والصغير وكل والكتاب. مشاركتك اليوم في هذه التظاهرة دكتورة مها.
3: والله مدام نعيمة مشكورة، هي حابت تدخل كل القطاعات. هي في الحقيقة مسألة التربية والتعليم تخصنا بكلنا، بس كلنا في نهاية المطاف أمهات وعنا أطفال، وإصلاح المنظومة التربوية يبدأ بأول حاجة ناخد شنو النقائص اللي فيها وشنو الحاجات اللي ناقصة باش نجم نطوروها.
1: واليوم مشاركتك مع صغيراتك هكا مع العائلة الكل، معناها يشوفوا الأم تقرأ كتاب يظهر لي خطوة باهية أنه من نقصولهم كل هاتف الجوال من الألعاب الذكية.
3: هي هو في الحقيقة يتشجعهم، وبالمناسبة هم شاركوا في كتاب في البال أطفال معناتها اللي عملوه في المدارس، وديما كما قلنا الولي هو قدوة، يعني كيشوف أبوه ولا أمه مغرومين بالقراية وبالكتاب وحده يولي يقرأ.
1: شكرا لك دكتورة أحمد. أنا بعدت شوية على الأجواء باش نجمو نتحدث، ولكن الحضور غفير وغفير جدا، حضور الأولياء حضور الأبناء مختلف، معناها فما مسرح فما مسابقات فما رسم وغيرها في هذه المناظرة. ذكر احنا المناظرة هذية وتظاهرة كتاب في البال أمهات تحت شعار نرحل وفي نفوسنا شيء من التربية.
0: في ختام الحضور كل في ختام التظاهرة باش يصير ربما تكريم الفائزين.
1: أي طبعا باش يتم تكريم الفائزين. مجموعة الفائزة كما قلت أحمد هي مناظرة فيها برشا حاجات، فيها المسرح فيها الإلقاء فيها الأسئلة فيها الرسم فيها الموسيقى، معناها مختلفة وتخلي انه المجموعه كلها تشارك، المجموعه كلها تكون عندها يد في المشاركه في المناظره هذيا.
0: نعم شكرا لك ريم.
1: اذا كان
0: شكرا لك ريم. شكرا لك. نلتقي ان شاء الله بعد قليل في مصافحه اخرى. نواصل في برنامج المرايه في هذا العدد الخاص بالعيد الوطني للمراه 13 اوت 2026.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: المراية اليوم كما ذكرنا هو عدد خاص بالعيد الوطني للمرأة، وفيه نواكب مختلف التظاهرات اللي تم في مختلف المواقع وفي مختلف الجهات. كنا في قبلي ثم مشينا لفضاء الصناعة التقليدية بقفصة، الآن نتحول إلى بلدية قفصة في الواقع اللي تحتضن أكثر من تظاهرة اليوم بمناسبة العيد الوطني للمرأة. حين تتحدث الألوان مسارات تميز وصناعة الأثر، حين تتحدث الألوان رؤوف العياري، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، صباح النور أحمد، تحية ليك لكل السادة المستمعين. فعلا نحن نتواجد في مقر بلدية قفصة، تحديدا في هذا الرواق يحتضن معرض للفنون التشكيلية، معرض طبعا تتجلى فيه الألوان والأشكال في أحلى حلة. نتواصل بالطبيعة على وقع الألوان من خلال هذا المعرض اللي يأتوه مجموعة من الفنانات، أنامل ذهبية نسوية من مبدعاتنا من الجهة. في الحقيقة معنا ثلاثة ضيوف، خليني نعطيك أكثر تفاصيل طبعا بخصوص هذه الندوة. بداية هي فيها الجانب الفكري وكذلك الجانب الفني، من خلال المداخلات الوجوه الفكرية الموجودة وحاضرة هنا تأسف عديد المداخلات. اليوم الوطني للمرأة، هذا هو الاحتفال بالطبيعة، يتميز من خلال هذه الفقرات المتنوعة اللي تأسسها جمعية الإرشاد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بالطبيعة، تحت عنوان مسارات التميز وصناعة الأثر. صناعة الأثر من خلال هذه الأعمال الفنية. بدون إطالة خلينا نمشي معاكم مباشرة. الدكتورة نوال زويدي هي حاضرة معنا دوبل كاسكيت اليوم، من خلال المعرض تساهم في عديد اللوحات وكذلك من خلال المداخلة أسست بها الندوة الفكرية. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتورة نوال.
3: السلامة، مرحبا. خلينا نقول لكم اليوم صباح الخير، صباح النور، صباح المرأة الشامخة، المرأة القوية، المرأة المتميزة، المرأة الأثر اللي وين تمشي تخلي بصمتها، تخلي الأثر نتاعها موجود في كل بلاصة. المرأة القفصية الحرة، أنا اليوم موجودة في هاللقاء هذايا في اليوم الدراسي اللي يحتفل باليوم الوطني للمرأة التونسية تحت شعار مسارات تميز صناعة الأثر. كانت عندي مداخلة بعنوان صورة المرأة في النسيج الفني من التمثل إلى الفاعلية، اللي مداخلة تجسد صورة المرأة في الأثر الفني بصفة عامة، شنو عملت، شنو حطت توري المرأة هذه، المرأة القفصية الحرة. كما كانت عندي مساهمة في أثر تشكيلي في أعمال تشكيلية من خامة النسيج حكم اختصاصي فنانة تشكيلية اختصاص نسيج، مساهمة تبين صورة المرأة كيفاش فاعلة في مجتمعها، شنو تحب توري، تجسد حضورها. خاطر نحن مبدعات اليوم عيدنا، لازمنا نخلوا التراث نتاعنا، نحتفلوا، نوروا صورنا بالخامات، بالألوان، بالمواد كما تحملهم الأعمال هذه.
2: ما شاء الله، يعطيك الصحة بتبيع دكتورة نوال زيدي.
1: رؤوف
2: في الحقيقة، نعم
1: رؤوف هو في الواقع حتى في اتصالي البارح مع الدكتورة نوال زويدي، كنا حتى تحدثنا أنا وياها. فقط خلينا نزيد نتعرف عليها أكثر. دكتورة، شنو التخصص نتاعها؟ ربما هي تجمع أكثر من تخصص، يعني بغير الفن التشكيلي دكتورة، وأيضا التميز العلمي.
2: أكيد
3: نوال زويدي أستاذية في الفنون التشكيلية وشفتار بحث اللغة العربية
1: والصوت
3: يا رؤوف، صوت بعد شوي في المجتمع، أستاذة المعهد العام للفنون الدراسة، أستاذة المعهد الخاص بالسينما، كما قلت ناشطة المجتمع المدني، كاتبة عامة لمهرجان قفصة الدولي، عضوة بجمعية الفنون التشكيلية. نحاول بدوري وبصورتي اني نساهم في اثراء المشهد الثقافي لمدينتنا اللي هي السمحة المزيانة اللي معروفة بطبيعة بالنسيج. هذاك علاش انا اسهاماتي كلها راهي لوحات نسيجيه بالاساس الفن هذا اللي نلقوه اكثر عند الحرفيين. انا اليوم ننظر من منظار فني من زاويه فنيه، هو ديجا حتى المداخله نتاعي اليوم صوره المراه في النسيج. علاش حبيت نطرق لها؟ خاطر المراه في النسيج عندها حضور خاص، هي يد تصنع اكهو، هي ذات فاعله، ذات تحب تخلي بصمتها، تحب تخلي الاثر، خاطر المنسوج في صدرنا في خرجتنا. الصوره فقط لكن وراك الصوره راهي فما برشا قراءات، فما برشا تجسدات، فما برشا صور. ما نفهموهاش كيف نعيشوا المجال هذايا، ندخلوا فيه، نتعمقوا، نحاولوا نحسوا بكل خيط في المنسوج، بكل صبر نرسيته في المراه ورا المنسج نتاعها.
2: مقنع معناها
1: لانه اليوم رؤوف
2: حتى عنوان المداخله
1: لانه رؤوف. احنا طبعا نفتخر بمثل الكفاءات هذه الموجوده اليوم، ونحاول حتى من خلال الاحتفال بالعيد المراه اللي هي متميزه في المجال العلمي، في المجال الفني، في كل المجالات. ومهم جدا انه نقول لهم شكرا على هذا التميز وعلى كل ما قدمتوه. نعم، والكلمة لك رؤوف.
3: شكرا سي أحمد على الفرصة هذه، نشكركم برشا خاطر فكرت المرأة المبدعة بكل صفاتها، بالعاملة، بالربة البيت، خاطر احنا نجاحنا في التميز هذا في المجال العلمي كل راهو معناها فلازم نتاعنا من أمهاتنا اللي معناها تعبوا وحفظونا وخلينا باش نوصلوا معناها للبلاصة هذه. تحية مني لكل مرأة تونسية، نقول لها دمتي شامخة عالية متميزة تاركة للأثر بالحق في مجالك، وين تتحرك وين تمشي وين تخلي مجالاتها الكل وأثرها الفاعل بالطبيعة.
2: ما شاء الله أحمد، المرأة فاعلة في هذا المجتمع فعلا، وتقدم فكرة وتساهم في بناء هذا المجتمع بطبيعة. نبقى ديما في نفس الإطار يا أحمد، زاد كيف زاد الفنانة رحاب جمعة هي بصدد تحضير الدكتوراه، ان شاء الله تنال الدكتوراه قريبا بطبيعه، وتتميز جمعه ما بين الجانب الاكاديمي وكذلك الفني من خلال الممارسه الفنيه. على ذاك تحضر معنا في هذا الحوار بطبيعه. خلينا تقدم لنا رحاب الاعمال نتاعها، فاش تجسد بطبيعة هذه الأعمال. مرحبا بك رحاب، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم رحاب جمعة، أنا تشكيلية وأستاذة في جامعة قصة، وكذلك باحثة في جمال في مجال جماليات الفنون وممارساتها هذه المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. خاطر شرفني هذا الفخور كنا فعلت الاحتفال بهذا اليوم المتميز تحت شعار مسارات التميز وصناعة الآخر. كذلك فرحانة برشا في مشاركتي في المعرض الجماعي لفنانات مبدعات حيث تتحدث الألوان بلغة الروح. في مجمل هو اليوم حضوري من خلال مشاركتي بخمس لوحات متنوعة في الوسائل تحت عنوان المرأة في الفن التشكيلي الأسلوبي. مثلا أنا شاركت بلوز لوحات
2: نتحدث ونزوله زادة كذلك يا رواق حاضر معنا أخت رجاء زادة كذلك فاخر تحضر معنا تابع في هذا الحوار بطبيعة باش قد منها فكرة عن اللوحات نتاعها.
4: لوحات لنا اسمتوا عندي لوحتين بالتقنين بالأكريليك على القماش. دقيقة اللوحة الأولى يعني سميتها المرأة بس برقال تميز المرأة
1: كانت
4: واقفة.
2: نعم
1: فقط نوعية نعم. الصوت رؤوف لو كان تحاول
2: ممكن نحاول الرواق الرواق في المقر البلدية
1: يخلي التغطية ضعيفة شوية
2: نتعد شوية على المعرض. الحقيقة هي عندها المعرض
1: الآن الصوت جيد
2: نعم في رأى في اللوحتين المشاركة اليوم.
4: شريت لوحتي كما قلت لوحتي التقنية الأكريليك على القماش. اللوحة الأولى سميتها المرأة ذات الدرجات، تتمركز أنا لوحتي الحقيقة بحضور المتميز للمرأة بحضور شخصية أنثوية تتمحور لها كل الحكايات. مرأة تونسية حبيت جسد مرأة تونسية التقليدية والحديثة. الصورة الأولى هي مرأة ذات الدرجات مرتدية المريول الفضيلة الأقماش المريول اللي عندنا في كل دار تونسية تتميز فيه الطفلة الصينية كذلك. تميز اللوحة كذلك بشريطة بتاع الفلفل اللي في كل دار تونسية هي كانت متميزة بدون ما تدخل الدار بجاي تشم ريحتها. كذلك اللوحة الثانية بالمقاس الكبير صمت فقط وسيلة وفقط واحدة ليست قرشيط ولكن هي الفلفل بتاع الرسم الحقيقة حبيت المرأة تحمل وردة ترمز إلى رقة المرأة، كذلك المرأة وجود مرأة متمخضة وتمركز في اللوحة، كذلك أنا اعتمدت ثلاث لوحات تقريبا بتقنية الأكواريل ترمز المرأة المودرن شوية، المرأة المختلفة، المرأة الجميلة، المرأة بتدير لباس أبيض يرمز إلى البراءة والصفاء والقوة، رغم شخصية المرأة القوية ولكن كذلك تحمل صفاء، وهذا ليس عيب في المرأة ولكن الرفاق فقير من جانبها العاطفي، قوتها العاطفية الجميلة، كذلك لوحة مصطلحات في المجتمع السيد أحمد السيد علي فاخر، معك علي فاخر مصمم الأوراق النقدية التونسية.
2: هو فنان أصيل مدينة جفصة علي
4: فاخر. جفصة نوجه لي تحية لأنه كذلك يا طالما استلهمت منها كذلك لوحاتها، الحقيقة أنا حابة نرمز إلى المرأة، أنا كنت نقول المرأة، كنت نقول أمي، كذلك أمي المرأة التونسية. أقول أمي ربة البيت الأصيلة القوية المتمردة، لطالما تسهر معي في الليل تنسج التي تبتسم وهي معنا وتبكي وحيدة، نعم تركتني في بداية الطريق ولكن إيمانا بالله مني أدرك أنها تشاهدني سعيدة، وشكرا لمريم الفزاني رحمك الله، وكل عام والمرأة التونسية بخير وقوة وحضارة وذاكرة تتوهج وحضور نجد صدام في قلوب أبنائنا أبناء تونس اليوم. شكرا.
2: شكرا يعطيك الصحة رحاب، نبقى ديما في نجوب في ثنايا هذا الرواق، رواق الفنون التشكيلية وكذلك الجانب نتاع الصناعات التقليدية
1: هو رؤوف
2: نعرفوا التيمات. نعم
1: هو
2: نعم.
1: هو اليوم نعم. الدراسي انتهى تقريبا ولا مازال متواصل؟ يعني مداخلات حسب البرنامج، هو فما مداخلة
2: مازال على امتداد يوم كامل تقريبا تقريبا نحو 10 مداخلات 10 مداخلات
1: أي.
2: طبعا تأسس هذه الندوة الفكرية متنوعة من كل الجوانب في الحقيقة، فيها طبعا المرأة والحياة الفكرية والفنية، مداخلات حول المرأة في المجال الأدبي، المرأة والفن التشكيلي، المرأة والإعلام، المرأة والمكتبات العمومية، على شيء ثم زاد كذلك حضور الكتاب بقوة في هذه التظاهرة من خلال المعرض نتاع الكتب من تأثير طبعا مؤلفات فكرية وأدبية لعديد النسوة من جهة قفصة.
1: نعم. وأسماء في الواقع هي معروفة في قفصة وقيمة علمية تقدم هذه المداخلات، نحط على الدكتور خير الدين زروق، أيضا الدكتورة موجية تومي، أيضا كما كانت معك الدكتورة نوال الزويدي، الأستاذ هدى عبادة، وعدد من الأسماء اللي في الواقع نعرفوها في قفصة، وأسماء وكفاءة علمية. واصل رؤوف، ومازالونا أقل من 5 دقائق على موعد الأخبار على موجز 11 صباحا.
2: أعطيني 5 دقائق
1: وأقل شوية
2: أو أقل، خليلي 4 دقائق في الحقيقة، 4 دقائق ثمينة من خلال المعطيات اللي باش تقدمها لنا أختنا رجاء فاخت، وهي أولا حرفية وكذلك مكونة أكاديمية كيف كيف زاد أختنا فاخت بالطبيعة من خلال هذا المعرض، وهي من المتشبثات الفن طبعا العصري والفن التقليدي من خلال التجسيدات نتاع الكليم القفصي وعديد التنوعات الاخرى. اختي رجاء انت مباشره على موجات بتاعه قفصه، كان تعطينا فكره حول هذه الاعمال المعروضه بإذن ولو
4: مرحبا بكم، تحيه كبيره للمراه التونسيه بالمناسبة دي باللوحة الفرنسية للشيء
1: رؤوف. رؤوف
2: نعم.
1: فقط ياليت الميكرو اللي تتكلم به صوتك أنت يصلنا بشكل جيد، لكن صوت الضيوف ما مش قاعد يوصلنا بشكل جيد، ما عادش إذا كنت تحاول أنك ربما الكيت اللي تتكلم به يقرب شوية للضيف، لأنه الضيف صوته مش قاعد يوصلنا بشكل جيد بينما أنت صوتك جيد جدا. أي تفضل رؤوفي. يا رؤوف يبدو أنه انقطع الخط مع زميلنا رؤوف العياري، كان معنا مباشرة من البلدية ووكبنا معاه معرض فني بأنامل مبدعات من بنات الجهة بعنوان حين تتحدث الألوان بلغة الروح. نواصل في برنامج المراية في هذا العدد الخاص بالعيد الوطني للمرأة التونسية.

0: اليوم 18 اود 2026
1: ماذا لو كنت في حياتي انت؟
0: إذاعة قفصة تحتفي بالمرأة التونسية في عيدها. المرأة في كل المواقع. المرأة عماد الأسرة والمجتمع. المرأة مبدعة ومتميزة. برمجة خاصة تواكب التظاهرات. تقارير. ميكرو توتوار. بورتري. إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
2: ضيوف صيفك على كيفك اليوم. المربية والشاعرة توبة عزوز. حرفيات تميزنا في فن الخزف والصناعات التقليدية. والفنانة باسكال مشعلاني. صيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
4: تمام 11 صباحا.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
4: نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحيي تونس اليوم الخميس وفي 13 من أوت من كل سنة العيد الوطني للمرأة، وهي مناسبة لتأكيد المسار المتواصل لدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبهذه المناسبة أطلقت يوم أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني رائدات متاستور نقطة أهنا، بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وبهذه المناسبة أعدت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بولاية قفصة برنامجا احتفاليا متنوع الفقرات يجمع بين المعارض والندوات الفكرية وتكريم نساء ناجحات في عدة مجالات، فضلا عن تقديم إشعارات تمويل لمشاريع ضمن برنامج رائدات. وفي هذا الإطار أيضا تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة يوما جهويا رياضيا بالملعب البلدي بلال، متضمنا لوحات استعراضية في رياضات مختلفة. في أخبار العالم، قامت قوات حكومية يمنية يوم الخميس بصد هجوم مسلح لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقع في جبهة المفاليس جنوب حيفان في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز، في وقت تسارعت فيه وتيرات التصعيد العسكرية في محافظات عدة. أخيرا، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الخميس المسجد الأقصى في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات من الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما واصل المستوطنون اعتداء وأصابوا فلسطينيين اثنين بجروح في حين يسود التوتر بلدة قصرى قرب مدينة نابلس. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في توزر دقيش حام تجريد أم العرايس على 89.2.
6: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: نوصل لمستمعينا الكرام في هذا العدد من برنامج المرايا، عدد خاص بالعيد الوطني للمرأة. بعد جولتنا في عدد من الجهات، الآن باش نمشوا مباشرة إلى سيدي بوزيد مع زميلتنا ألفة الخسخوسي. ألفة أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير.
1: تحية لك أحمد، تحية لكل نساء تونس أينما كنا.
0: شكرا لك ألفة. عديد التظاهرات أكيد اللي انتظمت في سيدي بوزيد بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية. هي في الواقع انطلقت التظاهرات منذ أيام، وأكيد أنه فما حتى اليوم تتواصل هذه التظاهرات والفعاليات.
1: نعم أحمد، اليوم يتواصل احتفاء المرأة التونسية من خلال حفل الاحتفال تنظمه من دبي الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. اليوم هو تقريبا تتويج لعدد من التظاهرات اللي كانت تنطلق يوم 10 أوت الجهة.
0: نوعية الصوت طبعا ما هيش قاعدة توصلنا بشكل
1: ألفة،
0: فقط الصوت ما هوش يوصلنا بشكل جيد. ألفة
1: تسمع فيها أحمد؟
0: نسمع فيك الآن. أي
1: قلت لك انطلقت التظاهرات في ولاية سيدي بوزيد منذ يوم 10 أوت الجاري من خلال ندوة جهوية، وكذلك من خلال معرض لعرض منتجات الحرفيات في ولاية سيدي بوزيد والعدد من الحرفيات. قلت تتواصل اليوم الاحتفال من خلال ندوة، من خلال احتفال نظمته مندوبية جهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تم خلاله تتويج أو تكريم عدد من النساء تقريبا 13 امرأة كل تميزت في مجالها. كذلك تم تسليم عدد من الإشعارات من خلال معناها برنامج رائدات. الإشعارات هذه تقريبا حوالي 40 إشعار أو ما يفوق 40 إشعار. نحن في ديبوزيت تقريبا تحتل المراتب الأولى في هذا البرنامج، برنامج رائدات اللي هو يعنى بتشجيع النساء على الاستثمار. هذه الحفلة بتاع اليوم أحمد.
0: نعم، الصوت مع ألفة الخسخوسي انقطع. الصوت مع ألفة، طيب الصوت مع ألفة الخسخوسي.

وش اذا كان ريم حاضره، ريم محمد اذا كان ريم موجوده معنا. طيب خلينا نمشوا لنغم ثم نعود في مواكبه لمختلف الفعاليات اللي تنتظم اليوم بمناسبه العيد الوطني للمراه.

0: نوصل في مواكباتنا وجولتنا في مختلف الجهات مع سيدي بوزيد باش نرجع لقفصة مع زميلتنا ريم محمد ونرجع أيضا للبلدية وين باش يصير عملية تكريم لعدد من النسوة. ريم أهلا وسهلا من جديد، مرحبا ريم.
1: تحياتنا ليك أحمد، تحياتنا إلى كل مستمعينا الكرام، كل عام وكل مرأة وين ما كانت بألف خير. كما ذكرت أحمد متواجدين بقصر البلدية وين جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة والمسنين فاقدي السند، تنظم يوم دراسي احتفالي بهذه المناسبة تحت شعار مسارة التميز وصناعة الأثر. طبعا جملة من المداخلات حاضرة في هذه في قصر البلدية على غرار جمعية الفنون التشكيلية بقفصة اللي تنظم معرض تشكيلي جماعي لفنانات مبدعات تحت شعار حين تتحدث الألوان بلغة
0: وكنا منذ قليل غادي وكنا نعم. منذ قليل مع زميلنا رؤوف لكن انقطع الخط مع رؤوف العيار يعني.
1: باش نواصل وين توقفت نقطة زميلي رؤوف حتى نكون بعد قليل في مصافحة للمندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سيدة زهور العجمي بعد قليل، ولكن خلينا ناخذ السيدة رجاء فاخت، هي صاحبة رواق ومشاركة في معرض الفنون التشكيلية. صباح النور، كل عام وأنت بخير سيدتي الكريمة.
2: صباح الخير على السلامة، كل عام والمرأة التونسية بألف خير. مدام رجاء فاخت أستاذة تعليم تقني اختصاص نسيج فني وصاحبة رواق للصناعات التقليدية. بالمناسبة هذه باش نقدم لوحة حائطية منسوجة باليدين اسمها تايلا، وتايلا هي أميرة بربرية عاشت في قفصة وتسمى جر قفصة، معناها واحد قفصة تسمت على اسمها. الأميرة هذه عند الأمازيغ اللوزانج هو يمثل المرأة، خذيت للوزانج، خذيت المواد الطبيعية، خذيت الضفائر، خذيت كل ما يخص الأميرة هذه باش رسمتها ونسجتها نسيج يدوي. باش معناها بالمناسبة دي هي لوحة تعبيرية تعبر على المرأة القفصية والمرأة التونسية بصفة خاصة. عندنا زادة المرأة، رسمنا المرأة القفصية وأيضا المرأة التونسية بالحرام القفصي الأورانجي بالحزام بالذهب بالحاجات اللي بالألوان هب معناها. وعندنا برشا زادة كذلك عندنا الكليم القفصي اللي هو الكليم القفصي يعتبر بالحق وثيقة تاريخية، معناها كي تشوفي كل بيت هو يتسمى بيوت، كل بيت معناها كل مربع يحكي حكاية، معناها هو سرد لقصة معناها تعاشت في زمن ماضي. الكليم القفصي هو بالحق يعتبر جنز ونفتخروا باللي احنايا معناها عندنا تراث ثري جدا، ويلزم كان نوثقوه ديما نحكي كان على التوثيق على شي الكليم القفصي باش ما يندثرش، موروث عزيز موروث غني
1: غالي علينا غالي. مشكوره جدا سيده رجاء، مشكوره جدا بصمه المراه التونسيه وين ما كانت. الان مصافحه للسيده زهور العجمي المندوبه الجهويه للاسره المراه للطفولة وكبار السن، كل عام وأنت بخير سيدتي الكريمة.
3: شكرا، وتحية لإذاعة قفصة، تحية لإعلامي قفصة جميعا، وتهنئة بمناسبة عيد المرأة لكل امرأة تونسية وأخص المرأة القفصية، المرأة المناضلة المجاهدة الفنانة الحرفية المهنية المتطوعة في عدة مجالات. وبالمناسبة هذه مناسبة هذا العيد الوطني وبالشراكة مع جمعية ترفيد يتم تنظيم هذا اليوم وتأسيسه بمعرض فيه إبداعات حرفية، فيه إبداعات فنية، فيه إبداعات شعرية، فيه إبداعات أدبية. شفنا معناها مجالات متنوعة في المعرض هذا، مع تأثيث اليوم هذا بعدة مداخلات حول ما تقوم به المرأة في مجالاتها الحياتية والاجتماعية، وخاصة مجالات التطوع وخدمة البلاد. كذلك نحب نذكر أنه وزارة المرأة ومن خلالها المندوبيات الجهوية انطلقت راهو في الاحتفال بالعيد الوطني منذ يوم 10 أود. يوم 10 أود افتتحنا المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. المبادرة هذه افتتحناها في جميع المندوبيات الجهوية، وأخص بالذكر مندوبية قفصة، من خلال معناها تجميع جميع الشاغلين على تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في قفصة، وتجميع من عدة رائدات وعدة صاحبات مشاريع. كذلك عندنا فقرة ناجحات في بلادي، سيتم تكريم 13 امرأة من نساء المتطوعات، من نساء اللي قدموا خدمات للمجتمع وللأسرة وللطفولة وللمرأة في قفصة. تحية مرة أخرى للمرأة في قفصة، وأشد على أيديهن.
1: جميل جدا، شكرا لك سيدة زهور. إذا أحمد احنا نواصل مع وجودنا في قصر البلدية في مواكبة لجملة المداخلات، ثم بعد الفتحة بتكون التكريمات لنساء بلادي في مختلف القطاعات. شكرا لك أحمد.
0: نعم شكرا لك ريم محمد، كنت معنا مباشرة من قصر البلدية. احنا بعد قليل باش نمشوا للقصر مع زميلتنا فدوى الجرمادي.

0: نواصل في برنامج المرايا في هذا العدد الخاص بالعيد الوطني للمرأة، واللي نواكب فيه مختلف التظاهرات والأنشطة في جهاتنا. كنا في قبلي قفصة سيدي وزيد، الآن باش نمشوا للقصرين مع زميلتنا فدوى القرمازي. فدوى أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير. فدوى أهلا وسهلا.
1: تحية ليك، أهلا بيك سيد أحمد، تحية ليك وتحية لكافة مستمعينا على موجات في بعد قصة.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عايشة كل عام، والمرأة التونسية العاملة والناشطة في مختلف القطاعات حية بألف خير إن شاء الله كل عام، وهما حيين بخير. وتحية عبر موجات إذاعة قصة من خلال منبركم ومن خلال البرنامج اللي أتقدم فيه بمناسبة عيد المرأة التونسية.
0: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وأنتم مبدعات، وطبعا تحية للإعلاميات اللي اشتغلوا في هذا اليوم. وإحنا حتى في جولتنا أغلب الأصوات في جهاتنا هي أصوات نسائية. مرحبا بك فدوى.
1: أصوات إذن نسائية وعاملة على الميدان في مختلف المناسبات وفي مختلف المحطات، ولكن اليوم محطة أدخلتنا، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير. كنا معناها صحفيات العاملين في العاملات كلنا في القطاع الإعلامي، وإلا أي امرأة ناشطة اليوم وتخدم وما عندهاش جور فري اليوم ومواصلة العمل متاعها ومواصلة الكفاح متاعها، إن شاء الله كل عام وهي حي بخير وين ما كانت. تسمع فينا المرأة التونسية وكيفة ربوع تونس وكيفة ربوع ولاية القصرين.
0: أي وإحنا بعد قليل أيضا باش نصافحوا المرأة، إحنا طبعا تحية للمرأة في أي موقع، بعد شوي باش نصافحوا واحدة من الحرفيات اللي كافحت وناضلت من أجل أنه تدبر مورد رزق من خلال حرفتها إن شاء الله بعد قليل. فدوى، أبرز التظاهرات اللي كانت في
1: سيد أحمد، أن انقطع كلامك، مش كان الحرفيات فقط، أيضا نشوفوا في المرأة الناشطة في القطاع الفلاحي، المرأة الريفية الناشطة في القطاع الفلاحي اليوم. أكيد في موسم الفلاحي ثم موسم جني اللوز، ثم جني الفستق، أيضا موسم جني الطماطم، جني البطاطا، جني الفلفل. نشوفوا للمرأة
0: العاملة
1: وما زالت معناها مواصلة كفاحة من أجل توفير لقمة العيش ومن أجل توفير مورد الرزق لها. وهذه تحية عبر موجات إذاعة قفصة، تحية لهم إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير وربي يعينهم على مورد رزقهم
0: إن شاء الله. أبرز التظاهرات والفعاليات اللي في القصرين فدوى اللي كانت بمناسبة
1: القصرين، هي من الولاية من الولايات اللي أيضا احتفل بعيد المرأة التونسية، وكانت نظمت أمس الأربعاء 12 أوت 2026 المركب الثقافي بالقصرين، كان نظم تظاهرة ثقافية تحت شعار المرأة عميد المجتمع، وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية نظمها التظاهرة هذه. تظاهرة ضمنت جملة من الورشات وأيضا معرض وثائقي حول حقوق المرأة، كانت حضرتها عدد من النساء العاملات في المجال الثقافي وتابعين المركبة الثقافية بالقصرين، وأيضا حضور عدد من مكونات المجتمع المدني في هذه التظاهرة الثقافية. أيضا كانت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية القصرين كما كل عام تكرم عدد من النساء في عيدهم في إطار هذه التكريم. هذا جاء معناها وتم من طرف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالقصرين تكريم لعدد من النساء في القصرين في عيدهم وفي إطار الدورة الرائعة لتظاهرة مزيحات بليجي، هكا كانت اسم التظاهرة. أيضا نفس المندوبية هي المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت نظمت معرض بالقرية الحرفية تابعة للمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين، وهذه المعرض هذا أكيد في بهدف تسويق المنتجات والابتكارات النسائية في الصناعات التقليدية وعرض المنتجات المحلية اللي تحمل خصوص جينة القصرين. ونعرف أن القطاع الحرفي هذية ونشوف أن أغلب المنتجات هذية من أيادي الحرفيات أصلت ولاية القصرين.
0: نعم. طيب شكرا لك فدوى القرمازي، كنت معنا مباشرة من القصرين. بعد قليل باش نمشوا لمعتمدية منزل بوزيان سيدي بوزيد مع السيدة وحيدة ربعاوي.

0: المراية
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: نواصل في برنامج المرأة في هذا العدد الخاص بالعيد الوطني للمرأة التونسية. بعد المصافحات ومواكبة مختلف التظاهرات في جهاتنا الآن باش تكون لنا حوار مع حرفية في مجال تقطير الأزهار والنباتات. وراء كل حرفة حكاية، وراء كل نجاح إرادة صنعتها الصعوبات. في هذا اللقاء نسلط الضوء على حرفية اختارت أن تتمسك بمهنتها وأن تواجه التحديات بثبات لتثبت أن المرأة قادرة على النجاح والإبداع في مختلف المجالات. رحلة فيها التعب والكفاح، لكنها أيضا قصة شغف وإصرار وطموح. هي قصة نجاح الحرفية وحيدة ربعاوي. وحيدة، أهلا وسهلا.
3: مرحبا، نهاركم زين الناس الكل. نشكركم على الاستضافة الحلوة هذه.
2: شكرا لك سيدة وحيدة ربعاوي، حرفية في مجال تقطير الأزهار والنباتات من معتمدية منزل بوزيان، تحديدا منطقة الخرشف. هكا
3: خرشف.
2: أي وحيدة، أنت حرفية في مجال تقطير الأزهار والنباتات؟
3: حرفية.
2: خلينا قدمينا روحك سيدة وحيدة.
3: وحيدة ربعاوي، منزل بوزيان، تحديدا منطقة الخرشف، حرفية في تقطير الأزهار والنباتات واستخلاف الزيوت وصنع مواد التجميل الطبيعية. الخدمة جداً مزيانة، ما فيها بارش تعب وتضحيات وتحديات.
2: خلينا نبدأ من وقت مقتش بديت فيها الخدمة، الحرفة هذه.
3: الحرفة هذه تقريباً عندي 7 سنين، معناها نخدم وعندي الباكين ده واموري قانونية. عملت تكوين.
2: أي. به. ونتحدث على قصة نجاح، يعني اليوم نتحدث على قصة نجاحك أنت في هذا المجال والتميز فيه.
3: أي.
2: حكينا على قصتك مع التقطير وعلاش اخترتي هذا المجال، وربما شنو الصعوبات في الحرفة هذه.
3: به. أول حاجة بديت القصة قصة غرام، معناها من الصغرى حبيت نطور، نرجع للحاجات القديمة ونطورها ونخدمها بطرق عصرية حديثة. نحب كل نبتة تحمل خاصية، خلتني نحب معناها نشرشي ونحوس ونشوف وننمي كل الحاجات هذوك ونستخرجهم ونصنع بيهم حاجات ونبدع فيها. عندي 7 سنين، معناها نخدم كل مرة نزيد حاجة، كل مرة نطور حاجة، لكن رغم هذا تم برشة ظروف، برشة تحديات، برشة صعوبات نواجهها.
2: أي. منها مثلا
3: بعد اللوكال على وين نسكن في بلاصة ونخدم في بلاصة، نخرج بكري المسافات، معناها نهدها، معناها تقريبا حياتي تتسمى بين الثنية على خاطر نمشي للطاقة اليومية، وخدمتي تستوجب برشا وقف وصبر.
2: أي أنت المكان العمل متاعك وين هو؟ أنت سكنة في الخرشف هكا؟
3: اللوكال في الخرشف ونسكن في بلاصة اسمها الخروبة، مدرسة رباعية تحديدا. معناها
2: قداش يبعدوا على بعضهم؟ اللي هما زوج تبعين منزل بوزيان.
3: زوج تبعين منزل بوزيان تقريبا 7 كيلومتر، معناها يومين نتنقل ويومين تعرف انت الظروف، ساعات البرد ساعات الشتاء ساعات الوادي يهبط.
2: فاش تتنقل؟
3: على فرزة.
2: على فرزة. انت تسوقها ولا ثم شكون يسوق بيك؟
3: لا وصلني راجلي، يرحم والدي، وصلني راجلي واقف معايا ومشجعني وهو المستمد منه القوة نتاعي.
2: أي تحية ليه طبعا. أي به. وما يعني رغم هذه الصعوبات أنت أصريت على أنك تواصل في مشروعك، مسألة في التقطير، تقطير الأزهار والنباتات.
3: أي حبي وغرامي الكبير خلاني نبقى على سبيل، رغم الظروف هذه الكل ورغم الظروف مادية وجسدية، معناها الحب الكبير للخدمة خلاني نبدع فيها ونوقف على سجاية ونعاند الصعوبات والظروف اللي واجهها الكل.
2: باهي، هو اللي يسأل أن يسأل، تقطير الأزهار والنباتات يعني نعرف أنه صعيب شوية، لكن ربما نسأل ديما على الجانب المادي، الجانب الربحي، فيه فلوس؟
3: هو فيه فلوس، أما ضعف الإمكانيات، هو فيه فلوس ضعف الإمكانيات، ضعف توفر المواد الأولية، معناها بصعوبة. ساعات يقول لك مثلا نتكلم مع المزود اللوبرير يقول لك لا ما نخرجش للريف، أيوة. برشا برشا صعوبات معناها تخليك انت بالسيف يلزمك تتحرك وحدك، ما يلزمكش توقف، ما يلزمكش تخسر حتى في اليوم في ليوناتك، يلزمك تتحرك، يلزمك توفر الكماند نتاعك في وقتها، برشا تحديات الحقيقه.
2: اي الازهار والنباتات هذه كيفاش يعني انت تزرعها ولا تشري ولا شنو بالضبط كيفاش؟
3: والله زارعه طريف، وعندي شكون معناها يجيب لي من جبل بوهدمه وزارعنا طريف، ونحب نعمل مشروع معناها غرست شويه ورد، لكن واجهتني ظروف صحيه على الغالب، مرضت بالسرطان.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لاباس عليك، ان شاء الله ربي يلطف بك.
3: ان شاء الله ربي يبعد عليكم البلاد الناس الكل. نغرس في شويه ان شاء الله باش نكمل، باش نزيد نوقف على ساقيه ونعاند ونحط ونعمل زوج هكتارات ورد بقدره ربي السميع العليم.
2: يعني انت لحد الان شنو الازهار اللي تقطرها، شنو بالضبط والنباتات؟
3: والله الورد الجوري، الزهر، العطرشيه، الكليل، الكلاتوس، لاني كلنا نستخرج منهم زيوت نخدم بهم. اي نبته عطريه، اي نبته عطريه، اي نبته فيها افاده، فيها سواء تجميليه ولا حتى صحيه، راه كيف الكلاتوس مثلا، اي كيف الكلاتوس نبته صحيه.
2: اي والمعدات يعني الادوات اللي تقوم بها من عمليه التقطير، يعني ثم كل اي الادوات عندك متوفرت لك والا ربما حتى تستعمل في ادوات؟
3: عملت لا عملت قرض على البتيس، ياخذوا لي معناها الماكينات اللي نخدم بهم.
2: اي
3: قطار عصري، كل قطار الانوكس العصري، ونخدم بهم هذاكم اللي نخدم بهم معدات عصري معناها.
2: اي ولشكون تبيع من بعد؟
3: والله يبيع هنا في الانتوراج معناها في السوق النتي، ونخرج في كوماندات نبعثيهم عن طريق البوسة، عن طريق البريد، بحكم انهم يخرجوا مناش نحن للريد باش يجيك البرير يهز لك كوماندات، يقول لك لا كنت تعمل لي برشا كوماندات، نولي انا نخرج في البوسة نبعث عن طريق البريد، معناها كي مشيت المعارض وعملت في اليونيت نخرج برشا ولايات من 24 ولاية، نبعث برشا ولايات الحق.
2: يعني انت اليوم وحيدة ربعاوي كاسم حرفية في مجال تقطير الازهار معروف، عندك كليوناتك اللي يشرو منك؟
3: عندي كليوناتي، اي معروف، وعندي كليونات الحمد لله معناها الصافيات نتاعي، ما مشيت السودان عملت كليونات راضيين وفرحانين بمنتوجاتي،
2: اي
3: والحمد لله رب العالمين.
2: يعني ما عندكش مشكله في في في انك تبيع في البيوع، في انك تخرج ما تقوم بتقطيره؟
3: والله بحكم انه تو ولا ثم موجود الانترنت وتعمل طاجات معناها تهبط ديما هكا معناها سهلت لنا شويه العمليه. اما كموقع نسكن فيه راهو صعيب شوي، صعيب معناها انه باش تسمع بيك العباد الكل، صعيب خاطر في منطقه في قلب الريف، راه
2: هي منطقه الخرشف هكا، هي منزل بوزيان،
3: منطقه الخرشف.
2: طيب يعني عموما انت تعديتي كل الظروف ومشروعك الان مصر عليه، وان شاء الله باش يبقى هذا الاصرار والمواصله في هذا المشروع.
3: ان شاء الله
2: باش نبقى. شنو طموحاتك في المستقبل سيده وحيده ربعاوي فيما يخص مشروعك؟
3: طموحاتي في المستقبل اني كما قلت لك نعمل زيكترات ورد، هذا من التجربه اللي نتخصص في حاجه في انتاج الورد، حاجه معناها خاصه بي، نعمل ماركه معترفت بها دوليا،
2: اي
3: وبعد ليش لا ما تكونش عالميه، هذاك الحلم نتاعي معناها اني نتحدى الصعوبات هذه الكل اني نحقق الحلم اللي في مخي.
2: اي هذا تقريبا هو طموحك، يعني انك تكبر مشروعك وتتخصص في مجال معين من تقطير الازهار. اي هذه طموحك، يعني خلينا نزيد ناكدوا على انه تحديت برشا صعوبات سيده وحيده ربعاوي، ولكن انت تصرين وانه مشروعك يظل واقف وربما عندك طموح انك تطوره. يعني اذا كان واحد من المسؤولين يسمع فيك الان وحيده، شنو تطلب انت؟
3: والله نطلب الدعم المادي، علاش؟ لا على خاطر كما قلت لك انا تعرضت لظروف صحيه، الواحد حب يحسن من حب راهو، علاش الخدمه هذه علاش هي غرام من الاول، والواحد يحب يحسن من ظروفه. عملت الباتين ده نحولي الكرني، نحولي الكرني، الكرني اللي نعالج به الكرني الاخضر نتاع العائلات المعوزه. انا وصلني مساج على اني يلزمني نوقف على سبيلي نخدم ولا ما نعيشش، راه خاصه اني نمشي نصب الدواء، نمشي نصب الكيماوي، الكيماوي هذا يتطلب برشا فلوس، الفلوس اللي بحضرتهم واللي راجلي يرحم والديه وقفت معايا الكل هم شفت في العلاج، كلهم شفت في العلاج، معناها كنت باش نعمل مشروع نتاع الورد، غرست شويه بركه وقفت المسؤولين حبهم يدعمونا ماديا ما نحبش تكريمات وما نحبش، نحب دعم مادي، دعم مادي يعطيني تلوب على رجلي سيدي ونعطيك ونرجع لك، المهم ادعمني.
2: نعم واضح رسالتك تقريبا واضحة ومؤثرة، ما تحبش تكريمات تحبي الدعم، وكما ذكرت أنت تخدم من أجل أنك تعيش. في الواقع احنا نحب نحيوك في عيد المرأة السيدة وحيدة ربعاوي على تجربتك في هذه الحياة في الواقع، وأنت الحرفية في مجال تقطير الأزهار والنباتات. نخلي لك كلمة الختام سيدة وحيدة، إذا كان عندك أي كلمة تحب تقولها سيدة وحيدة ربعاوي.
3: باهي نحب نهني كل امرأة تونسية، نقول لها خليك واقف، ما تخليش حلمتك توقف، نقول لها خلي ما تخلي حتى عايق يوقف في طريق حلمتك، لا مرض لا بعد مسافات لا ظروف مادية. المرأة التونسية راهي معروفة بقوتها وصبرها، تخلق من الضعف قوة، واعملي واعلمي انها الصعوبات ما تزيد كان قوة، ما تزيد كان تحدي، ما تزيد كان صبر. امني بروحك وبقدراتك، وخلي غرامك هو القائد نتاع حلمتك، وقدرة ربي راهو باش توصل، ما ثم حتى واحد ما يصرش وما يوصلش.
2: شكرا لك سيدة وحيدة ربعاوي. في الواقع أنت كما ذكرتي إنسان معروفين بقوتهم، ربي يزيدك قوة يعطيك الصحة، وإن شاء الله بالتميز والنجاح في خدمتك سيدة وحيدة ربعاوي حرفية في مجال تقطير الأزهار والنباتات. كنت معنا مباشرة من منطقة الخرش منزل بوزين سيدي بوزيدة.

كان نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرأة، عدد خاص بالعيد الوطني للمرأة. طبعا تتواصل البرامج الخاصة بهذه المناسبة من الواحدة إلى الثالثة. برنامج عيش الفن منوعة غنائية تتغنى بالمرأة، ومن الخامسة إلى الثامنة برنامج سيفك على كيفك استضافة لنساء تميزنا سنة 2026، وبالإضافة لمواكبة أبرز التظاهرات بالمناسبة. سبا أجمل تحيات كامل الفريق نزار رويسي عبد البيمولة وأحمد العقولي.

على سلام جميع. في فلاش سبور أفاد محرز بوسيين رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية اليوم بأن الثنائي فراس القطوسي تايكوندو وسندس حشان كرة اليد بشرف رأي وطنية في حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط مقرر بتورينو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2016.

انهزم المنتخب التونسي امام منتخب الكوت ديفوار 28 مقابل 42 او 45 يوم امس في الدور الربع النهائي لبطوله افريقيا لكره السله للفتيات تحت 18 سنه المقامه حاليا بالكوت ديفوار. بقيه النتائج: مالي كان فاز على كينيا 93 مقابل 22، نيجيريا فوقت على الكاميرون 75 مقابل 45، وكوت ديفوار تفوز على تونس 45-28. مباراه مصر واوغندا ستقام لاحقا. نجم المتلوية تم كافة إجراءات التعاقد مع إيفياني أوغبا بعقد مدة موسمين يشغل خطة مهاجم. التحق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بمواطنه فارس بالعربي في نادي حتى الرياضي الإماراتي. وكان الجزيري لعمره 33 سنة خاض تجربة بالبطولة المصرية عدة مواسم في فريقي الزمالك والمقاولين العرب، وانتقل كذلك بالعربي 30 سنة في وقت سابق إلى نادي حتى قادما من فريق الشرق الإماراتي. الترجي الرياضي الجزائري أعلن تعاقده مع السنغالي أوسينو توري لمدة 3 مواسم. يبلغ توري 20 سنة، يشغل خطة متوسط ميدان سبق له اللعب في فريقي بكين وجراف من السنغال. استهل الترجي الرياضي الجزائري بطولة المحترف الأولى باستضافة أولمبي البيجي يوم الأحد 23 أوت الجاري. في أخبار الجلسات العامة التقييمية والانتخابية للنادي الرياضي النفطي، الجلسة العامة الخارقة للعادة باش تكون يوم السبت 22 أوت على الساعة 5 مساء بقاعة الاجتماعات ببلدية نفطة. الجلسة انتخابية مستقلة للانتخابات تشرف على انتخابات جديدة للفريق. الأمل الرياضي الخضراء بسبيت لا تقرر إعقاد الجلسة العامة التقييمية السادسة للموسم الرياضي 2025-2026 يوم السبت 29 أوت على الساعة 5 مساء بمركب الطفولة حي الخضراء بسبيت. موعد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية هلال الرديف تقرر لأعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات يوم 25 أوت 2026. آخر أجل قبول الترشحات وكذلك الاقتناء الانتخابات يوم 22 أوت. اللجنة الجلسة العامة الانتخابية والتقييمية لفجر الكتاب بشدور يوم 18 أوت على الساعة 6 مساء بدار الكتاب. نذكر أنه فجر الكتاب تعاقد مع المدرب رياض السندي. فيما يخص الإطار الفني لمستقبل القصرين، هشام السويسي مدرب مساعد كريم السويسي، معد بدني علي البازاوي، محمد الهادي الديلي مدرب حراس، وإيهاب صالحي أخصائي علاج طبيعي. هذه أهم أخبار الرياضة. إلى اللقاء. فلاش سبورت.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية. انطلقت يوم أمس بالعاصمة فعالية الأيام الترويجية للصناعات التقليدية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداعا وأصالة، وتتواصل لغاية 16 من أوت الجارية، وذلك بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية وتعريب مشاريع الحرفيات وصاحبة المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. انتظمت يوم الثلاثاء بولاية توزر فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرات ناجحات ببلادي، التي تم خلالها توزيع إشعارات ضمن برنامجي رائدات وصامدة وإدراج مشروع للمجمع النسائي التحدي ضمن الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الريف. تزامنا مع الاحتفالات الجهوية بعيد المرأة، تم بولاية قبل توزيع إشعارات بالموافقة على إنجاز مشاريع لفائدة 17 منتفعة في إطار برنامج رائدات باعتمادات مالية جملية ناهزت 174,000 دينار. بولاية سيدي بوزيد وببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، تم تنظيم معرض للنساء صاحبات المنتوجات والمشاريع والحرفيات والمجامع التنموية الحرفية بالجهة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. ويتضمن المعرض الذي يتواصل لغاية اليوم الخميس 13 من أوت الجارية منتوجات في الصناعات التقليدية والملابس والعولة ومواد التنظيف والتقطير. في أخبار العالم، اتفقت إسرائيل ولبنان على قائمة أولية تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كدول محتملة للمشاركة في آلية دولية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وقد تشمل أيضا نشر قوات أجنبية في لبنان وفق ما نقلته مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم. يسرى محنوش، موعد مع الفن والترب.
3: أيامنا جميلة وتزيد جمال أكتر.
2: الليلة بداية من العشرة على مسرح البرج بقبصة.
3: يعشقني يهواني من ظلمي شكي، لريت أنا راني ولا سمعت حكي.
2: مهرجان قبصة الدولي الدورة 46.
4: نورين ثم كل بلاصة نمشي لها في بلادي نبدأ فخورة بها، وإن شاء الله يا ربي تكون السهرة عسل ودي مع حسن الظن.
3: كانت واكل حب نحبك بالقوي.
2: اليوم 13 أوت 2026.
5: ماذا لو كنت في حياتي أنت.
2: إذا قفصة تحتفي بالمرأة التونسية في عيدها. المرأة في كل المواقع. المرأة عماد الأسرة والمجتمع. المرأة مبدعة ومتميزة. برمجة خاصة توكب التظاهرات. تقارير، ميكرو توتوار، بورتري. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أنت جاهز؟ التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة في توقيت نص نهار واربعة دقائق من توا حتى للمدي ساعة. كيف كل خميس ناخذوا معاكم في خليك الرابح المترشحين طيلة الأيام الفارتة الاثنين والثلاث والاربعة، واللي باش يكونوا حاضرين معنا اللي اليوم أنا نحييكم وين ما اخترتوا تسمعونا. الجوائز والكادوات في خليك الرابح اليوم، الجائزة بقيمة 50 دينار من إهداء مركز الدروس الخصوصية إدوكاسيون بلوس قبالة معهد الحسين بوزيان قفصة. ما تبدلوش الموجة، نحييكم بأحلى الأنغام ونرجع نستقبل مكالمات المترشحين.

0: بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. أهلا وسهلا من جديد، تحية لكم. خليك الرابح متواصلة معكم حتى للمدي ساعة. معنا نورة خليفي، نزيهة بشتنية، حفناوي الأخضر، عزيزة فجراوي، وليد السعيدي، وعبد الوهاب جاسمي. هذو من الستة اللي ترشحوا معنا تيلة خليك الرابح منذ الاثنين. اليوم الخميس، المنافسة بينهم هما. نمشي المكالمة الأولى باش تكون حاضرة معنا نور خليفي. مرحبا يا نور. عسلامة، أهلا وسهلا.
1: عايشك.
0: إيش نوع تعمل يا نور؟ إيش قاعدة تعمل في العطلة، في السخانة، في الطقس هذا؟ شنو هو الأحوال؟
1: والله صافا الحمد لله، لاباس.
0: الحمد لله.
1: نسمع في إذاعة القصة.

0: قولي نغسل معون نسمع اذاعه قفصه، ندخل كوجينا نسمع اذاعه قفصه بالضبط، يجينا حد جارنا نسمع اذاعه قفصه وهي ماشيه هكاك. احسن حاجه تعملوها خاصه في خليك رابح. خليني نمشي معاك نختار كالعاده، زعما شنو هو المجال هكا اللي تحبوا يربحك؟ وين باش تطيح الاسئله؟
1: الأكثرية دراما ولا عنا مسلسلات؟ أنا أكثر شيء ما
0: أكثر شيء المسلسلات. يلا أنت وزهرك من واحد لثمانية.
1: ثمانية
0: وبش يكون اليوم الأسئلة في العلوم والمعارف يا نور، واللي يختار رقم أنت اخترت رقم ثمانية المنافس اللي بعدك ما يلزمش يختار نفس المجال. يلا نمشي معاك، ميسالش العلوم والمعارف ما هيش صعيبة برشا الحقيقة. نمشي معاك للسؤال من 21 يا نور.
1: رقم واحد
0: ولكن راني كي نكمل السؤال مباشرة، ما عندناش كرونو اليوم، لازمك تجاوبني مباشرة الإجابة صحيحة. يلا، متى كانت بداية انتشار البث التلفزي الملون؟ في الخمسينيات، ستينيات ولا سبعينيات القرن الماضي؟
1: الخمسينيات.
0: الإجابة غلطة يا نور، ما هيش الخمسينيات. شكرا ليك على المشاركة معانا، نورتنا طيلة الأسبوع هذا، حظ موفق ليك في حصصنا القادمة. ويوصل بينا الوقت نص نهار و12 دقيقة باش نعطوا الوقايد للمدباري والمترشح اللي معانا بعد نور، نشوفوا إذا حاضرة نزيها بشتنية. أهلا وسهلا نزيها، تسمع فينا نزيها؟ مش تسمع فينا. حفناوي، سي حفناوي حاضر ولا مازال؟ ألو عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. خليك الرابح هو الفيصل بينا، مش الكرونو اليوم، الفيصل بينا الوقت مباشرة بعد معناتها بعد المشارك من نطرح السؤال مباشرة تاخذ تحدي وتجاوب على بعض. واحد الإجابة، واحد إجابة، اثنين إجابة، ثلاثة هي اللي تمنعك ترشح اليوم باش يربحك أو الفوز على الباقي المتبارين، يربحك 50 دينار من أهداء المركز الدروس الخصوصية إدوكاسيون فلوس بقفصة. انتم المجالات الموجودة معنا علوم ومعارف، أحداث تاريخية، أعلام، أدب وشعر، أعمال درامية، رياضة، موسيقى ومواقع. خرجت معنا العلوم والمعارف، تبقى معنا باقي المجالات. ميساج ناخذ فصل غنائي قصير في بعده نحاولوا. موجودة معنا نزيها بشتنية، اهلا وسهلا، نقولوا مرحبا. اهلا وسهلا
1: مرحبا فتون،
0: عسلامه يا ليلى. وين مشيت؟
1: لا موجوده
0: تسمع فينا، زعما تكون مترشحه من الرابحين؟ لا، ولكن ديما رانا رابحين، عقليه انك ديما رابح موجوده.
1: بعد اذنك عندي ملاحظه بسيطه. مثال
0: تفضل ليلى. مرحبا.
1: تم أسئلة تمت الإجابة عليها بالصحيح وبقت موجودة في السباق.
0: أنا نأكد لك، لا هو فما ربما
1: اللي أنا زوج أنا فيدي جاوبت عليهم نهار الخميس اللي قبل اللي فات، نتاع نزار شقرون ودبكة.
0: لا نزار شقرون خرج معنا، معك أنت خرج معنا ونحيناه، لكن طيلة الأسبوع اسمعني، طيلة الأسبوع هذا نحن نجد كل بعد خميس نجد سؤال، ولكن مع ذلك نحن ميسالش سأريف نعاود ونزيد ونثبت لما لا. بالعكس نحن حاجة تفرح أنه مستمعينا قاعدين متفطنين، إذا فما هكا ربما سهو اني من صلحو
1: به
0: نتعاون. ونمشي معاك يا ليلى من من من واحد للثمانية أو خمسة. نمشي معاك للخمسة للأعلام، الخمسة هو الأعلام. يلا من 21 يا نزيه، نعطيك اثنين. يلا نعطيك اثنين. لسان العرب هو أشهر المعاجم العربية، من هو المؤلف؟ الجاحظ سيبوي، ابن منظور. والإجابة صحيحة، نورتنا، تبقى معانا في سباق الترشح. يعطيك الصحة نزيها. إذا سي حفناوي موجود معانا نقولوا له أهلا وسهلا. مرحبا سي حفناوي.
2: مرحبا،
0: أهلا وسهلا بيك.
2: عايش.
0: يلا ندخلوا ديريكت للسباق من 1 ل 8 سي حفناوي.
2: خمسة.
0: لا ما نعودوش نفس الرقم. خمسة خذيتوا نزيها وثمانية خذيتوا نور. ناخذوا رقم أربعة. ناخذوا رقم أربعة إسبور. نمشي معاك لإسبور سي حفناوي من 21.
2: تسعة.
0: نمشوا لسؤال تسعة. يلا سؤال تسعة زعم يمنعك ولا لا. ركز معنا. كم يصل وزن الكرة الطائرة القياسية المعتمدة في المنافسات الرسمية بحساب الجرام؟ من 260-280 وإلا من 250-255 وإلا من 255-270؟ يلا سي حفناوي
2: الجواب المستعان.
0: من قلت 250-255. للأسف سي حفناوي اتغادرنا، ماكش باش تترشح معانا. الإجابة غلطة. إن شاء الله المرة الجاية حظ أوفر ليك. نبقى معاكم في السباق، مانيش باش نكمل كان كي نشوف نزيها باش تعاود تجاوب على السؤال بصحيح ولا لا. نزيها نرجع معاك. حاضرة معانا نزيها؟ مش حاضرة. يلا ناخذ فاصل غنائي، نرجع بعده نستقبل باقي المترشحين معنا.

0: مرحبا من جديد بعد زينوبة. كاني زينوبة نحيوها، أي واحدة اسمها زينوبة نحيوها وين ما كنت تسمع فينا. ما عنيش الله غالب مترشحة اسمها زينب، ولكن فرحانة برشا أني نوجه نداء لسي وليد سعيدي من المتلاوي ونقول له ميسالش تطلبنا على 76-226-600. خليني تدخل معنا للسباق ترشحات، تكون حاضر معنا، نعطوك فرصتك. سي وليد السعيدي من المتلوي، ميساج هاول مازال الوقت حتى للمدي ساعة كان يسمع فينا يطلبنا توا توا. نمشي المترشحة اللي حاضرة معنا عزيزة فجراوي. عزيزة أهلا وسهلا.
1: أهلا فتونة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا يا عزيزة.
1: الحمد لله.
0: رك يا عزيزة يا عزيزة،
1: حتى انت راك فتنة الضحى، فتنة قفصة كلها.
0: ها تسلم تسلم يا للا. يلا نمشي للترشحات، غلبتيني معنى احرجتيني بلغة اخرى، ميسالش نمشي معاك للترشحات.
1: بعدك خطها متاع كاظم الساري، يا فتنة الضحى يا فتنتي.
0: حاضر تدلل معانا اليوم، خليك الرابح، شوية غزل وشوية منافسة. يلا نمشي من واحد لثمانية يا عزيزة.
1: اثنين
0: اليوم مجال الأعمال الدرامية، الدراما. نمشي معاك للدراما، نشوفوا السؤال من 21
1: 15
0: نسجلوا السؤال 15. شنو ايه يقول؟ يلا، الحاج كلوف هو مسلسل إذاعي شهير نعرفوه، هكا ولا لا؟ من هو المؤلف، حمودة معالي، أحمد خير الدين، ولا حسن الخلصي؟
1: حسن
0: الخلصي. والإجابة غلطة يا عزيزة، إن شاء الله فرصة خادمة. الفيصل متاع الكرونو، ولكن إن شاء الله ديما الربح موجود. تواصل معنا السباق، باقي المترشحين معنا إلى حد الآن فقط مترشحة معنا جاوبت بصحيح نزيدها بشاتنية. نمشوا العبد الوهاب في انتظار انه جينا مكالمة من سي وليد السعيدي اللي كان ترشح معنا في حصة الامس الاربعاء. نمشي معاك لسي عبد الوهاب. اهلا وسهلا.
2: الو عسلامة.
0: عسلامة سي عبد الوهاب.
2: عسلامة.
0: شن احوالك؟
2: لباس خانوالي كنفير.
0: الحمد لله لباس. أهلا وسهلا. حاضر ولا شوية شوية؟
2: شوية شوية.
0: عاية شوية شوية هي اللي باش تربحك، نأكد لك. يلا من واحد لثمانية.
2: واحد.
0: نمشوا. كان تسمع سي عبد الوهاب، تسمعنا من الهاتف مش من الراديو، فما رجع صدى. الواحد باش يكونوا الأسئلة في مجال الأدب والشعر. ونقول لك سي عبد الوهاب من واحد العشرين.
2: عشرين.
0: سؤال عشرين، نشوفوا شنو في هالوريقات اللي قدامي. تحية للناس اللي تسمع فينا على توا على وتابع فينا زادة في ستريمينج على صفحة رسمية الإذاعة قفصة. سؤال عشرين، يلا. كتاب النخل يموت واقفا للكاتب التونسي إبراهيم الدرغوثي، هل هو رواية طويلة، ديوان شعري، ولا مجموعة قصصية؟
2: مجموعة قصصية.
0: مجموعة قصصية والإجابة صحيحة، وهكا نبارك لك الترشح معانا سي عبد الوهاب. تبقى معانا في السباق انت ونزيها بشاتنية. باش نمشي الفاصل الغنائي ونكون سي وليد السعيدي موجود معانا. يلا سي وليد أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، صباح النور، أهلا وسهلا. يلا اخويا ان شاء الله تكون من الربحين ومن الفايزين. اكيد اتصلت بينا، اكيد تابع فينا من بدايه الحصه ولا لا؟
3: ايه تابع فيكني.
0: يلا سي وليد، نهار الخميس راه ما فماش كرونو، ما نعطوش مجال للكرونو، تختار سؤال وتجاوب مباشره من واحد لثمانيه.
3: سبعه.
0: مجال سبعة، هو باش يكون حاضر معنا سبعة في المواقع والمدن باش نسافروا معاك، نسألوك على برشا بلايس، على حاجات معروفة في بلدان معينة. تهوى فارسي وليد ولا من المتلوي هكا أحواز تونس المتلوي ما خرجش؟
3: مدام نهوى السفر ونسافر برشا. سافرت برشا.
0: يلا المرة الجاية كان سافرت مالا أكيد راهو على خاطر انت جاوبت بصحيح في خليك الرابح من 1 للـ20.
3: سبعة.
0: نقولوا رقم 7، زعمة 7 يمنعك ولا لا وتنضم الباقي اللي ترشحوا معنا اليوم. معلم تاريخي هام بقرطاج يضم كنيسة مسيحية تعود إلى القرن 7 ميلادي، ما اسم هذا المعلم؟ سكولا، سكولا تاور ولا سكولا جراندي دي؟ يلا
3: سكولا ولا سكولا؟
0: لا لا لا لا، أعطيني الإجابة، إجابة 1، 2 ولا 3، شنو اسم المعلم هذا؟
3: أعطيني إجابة 2.
0: إجابة 2 سكولا تاور، والإجابة غلطة سي وليد للأسف. المعلم هذا تاريخي بقرطاج يضم مسيحة كنيسة مسيحية تعود للقرن 7، ما اسموش سكولا تاور. يلا شكرا ليك على المشاركة، إن شاء الله نهارك زين، نهارك مبروك. يصل بينا الوقت النص نهار و26 دقيقة، باش نعطيكم زوز نغام هايلين نواصلوا بهم مشوارنا في خليك الرابح. خليك الرابح باش تكون حاضرة معنا فقط نزيها بشاتنية وعبد الوهاب جاسمي، هما اللي باش يتنافسوا على الـ50 دينار اللي حاضرة معنا اليوم من أهداء مركز الدروس الخصوصية إيديوكاسيون بلوس. أبقوا معنا.
4: انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.

0: اليوم 13 أوت 2026.
1: ماذا لو كنت في حياتي انت؟
0: إذاعة قفصة تحتفي بالمرأة التونسية في عيدها. المرأة في كل المواقع. المرأة عماد الأسرة والمجتمع. المرأة مبدعة ومتميزة. برمجة خاصة تواكب التظاهرات. تقارير، ميكرو توتوار، بورتري. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إذاعة قفصة، إذاعتكم. يسرى محنوش،
2: يا عيني عليا.
0: موعد مع الفن والترب.
3: أيامنا جميلة وتزيد كمال أكتر.
0: الليلة بداية من 10 على مسرح البرج بقفصة.
4: يعشقني يهواني من ظلمي شكي، لريت لا راني ولا سمعت حكي.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
5: نورين ثم كل بلاصة نمشي لها في بلادي نبدأ فخورة بها، وإن شاء الله يا ربي تكون السهرة عسل ودي مع تحسن الظن.
6: كانت واكل حب نحبك بالقوي.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح. خليك الرابح.
2: نرجع معكم في خليك الرابح. المترشحين معانا زوز حاضرين باش نكملوا معاهم نهاية مشوارنا في خليك الرابح في توقيت نص نهار و40 دقيقة. عبد الوهاب ماهوش القاسمي القب نحنا غالطين، عبد الوهاب السدادي هو اللي مترشح معانا. ونزيها بشتنية كالعادة نقولوا أهلا وسهلا بيهم. نبدأ بدايتنا مع نزيها. نزيها مرحبا.
3: اهلا وسهلا
2: ورحبا. اهلا وسهلا يا للا معانا. نمشي معاك من واحد لثمانية. عنا ستة وثلاثة، تختار يا ستة يا ثلاثة. نعطيك ثلاثة الأحداث التاريخية وتبقى ستة لسي عبد الوهاب. يلا الأحداث التاريخية من واحد العشرين. خمستاش. سؤال خمستاش يلا. يقول لك قبة الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى بمدينة القدس بناها عمر بن الخطاب، عبد الملك بن مروان، ولا عمر بن عبد العزيز؟ يعطيك الصحة، ما شاء الله عليك نزيها. الإجابة صحيحة. وهو باش نقول لك القبة الصخرة المشرفة لسادة المستمعين هي معلم إسلامي بارز وتحفة معمارية فريدة تقع في قلب المسجد الأقصى بمدينة القدس بناها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وقتاش عام 691 ميلادي فوق الصخرة اللي عرج منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء. هذه الإجابة في بنك المعلومات وتبقى معنا نزيها. ونمشي لسي عبد الوهاب اللي باش يكون الأسئلة عدد ستة مباشرة. يلا سي عبد الوهاب أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا
2: يا أخي. مش قلت لك سي عبد الوهاب الحصة اللي فاتت شنو القب؟ راني مش نسمع فيك بالقدا. قلت لي جاسمي
4: هاي.
2: القب شنو عبد الوهاب؟ شنو السدادي.
4: هاي.
2: يلا يا سي عبد الوهاب هنا صلحنا القب. ستة الموسيقى باش يكون الأسئلة متاعك في الموسيقى سي عبد الوهاب. يلا أعطيني من واحد العشرين.
4: 18.
2: 18 زعما يمنعك ولا ما يمنعكش؟ اي منعك ولا ما يمنعك. من مواليد 29 اوت 1958 بدا مسيرته الفنيه في البوب. في البوب كان ادخل ابتكارات ثوريه في تصوير الاغاني المصوره والرقص. مثل رقصه شهيره جدا مشيه القمر، هل هو تايلور سويفت ولا مايكل جاكسون ولا مادونا؟
4: مايكل جاكسون.
2: والإجابة صحيحة. الرقصة هذه كان أطلقها ملك البوب عالميا الفنان الأمريكي مايكل جاكسون. تضحك فرحة هي فيدا. مايكل جاكسون يعد واحد من أهم وأنجح نجوم الموسيقى والرقص في التاريخ، غير مسار صناعة الترفيه بألبوماته الأسطورية وحركاته الاستعراضية الشهيرة. وكان في 7 أكتوبر 1996 كان هو الفنان اللي جاء وأحيا الحفل هذا، كان تذكره في تونس، وكان الوحيد في العالم العربي وإفريقيا بالملعب الأولمبي بالمنزه. ونرجع لنزيها. يلا نزيها نختار رقم من 1 لـ8. واحد. رقم واحد في الأدب والشعر يا نزيها من 21.
3: أعطيني
2: 16. فولتير هو كاتب وفيلسوف فرنسي عاش خلال عصر التنوير، ولد عام 1674 1684 ولا 1694؟
3: 1694.
2: أوب أوب هكا الإجابة صحيحة ترشح معنا هو بالحق فولتير تولد عام 1694. وقتها أنت موجودة ولا مكش موجودة؟
3: مانيش موجودة أما قريت عليه في تروجي ماليش فولتير ياسر في 3600.
2: ما يا شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا نزيهة. نمشي لعبد وهاب. سي عبد وهاب يلا من 1 إلى 8.
4: أربعة.
2: إسبور باش نمشي معاك. الأسئلة في إسبور سي عبد الوهاب والسؤال والتنافس على أشده بين عبد الوهاب ونزيهة. يلا يا عبد الوهاب يلا من 1 إلى 20. 13 سؤال 13. خرج معانا سي عبد الوهاب. أعطيني رقم آخر.
4: رقم 5.
2: رقم 5 يلا. في كاس العالم في فرنسا 98 حققت تونس تعادل إيجابي بهدف لمثله ضد منتخب رومانيا، كان سجله اسكندر سويح من ضربة جزاء في الجولة الثالثة. ما هو تاريخ المواجهة؟ كان في 98 مع كان في 6 جوان أو 26 جوان 98، 27 جوان 98 ولا 30 جوان 98؟ يلا
4: الثاني. الجواب الثاني
2: 27 جوان 1998. والإجابة غلطة سي عبد الوهاب للأسف. بعد التحدي هذا خرجت معانا ما شاء الله عليك. حتى أنت سي عبد الوهاب إن شاء الله تربح معانا وتكون حظ أوفر في خليك رابح الحصص الجاية وفي حياتك زادة إن شاء الله ديما رابح. ما هذا هو معناتها قانون اللعبة. جاوب الغالط اليوم الخميس تخرج معانا وتغادرنا وتبقى معانا نزيهة بشتنية هي اللي تترشح معانا وتربح معانا اليوم الخميس بتاريخ اليوم 13 جويلية وعيد المرأة. أنا نكرمها ونقولها يعطيكم الصحة وتحية كل امرأة تونسية قاعدة تسمع فينا وتحية للمرأة التونسية اللي مشرفتنا اللي هي في كل المجالات العاملة من الفلاحة الغير ومن القطاعات. اليوم نهار هو رمزي معناتها احتفالا بالمرأة ولكن كل يوم نحن نحتفلوا بالمرأة. هذاك علاش إن شاء الله ديما متفوقين وديما حاضرين في الأذهان وفي مختلف الفضاءات الإذاعية. إذاعة قفصة اليوم عاملة برمجة خاصة لعيد المرأة. إن شاء الله ديما فرحانين هذا أهم حاجة. أهم حاجة أنه تكون فرحانة بعد التميز وتبقى مسيرتها ديما متميزة. هكا هي يوصل بنا الوقت. أنا نحب نحيي نهاد الدالي حاضرة معنا اليوم وراء الكونسوليت كذلك نزار الرويسي معنا سي طاهر جبالي اللي أمن الستريمينج على صفحة الرسمية الإذاعة قفصة. وتحية كل مستمعينا اللي شاركونا اليوم. تحية لكل من يسمعنا ويختارنا في توقيت نص نهار و47 دقيقة. أنا باش نحييكم بالأنغام هذه في انتظار أنه تكون حاضرة معنا نزيهة بشتنية تجي تتسلم الجائزة من مقر إذاعة قفصة. تحية فاتن هنشيري وكمل الفريق.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

0: يسرى محنوش.
1: يا عيني عليا
0: موعد مع الفن والترب.
1: أيامنا جميلة وتزيد كمال أكتر.
0: الليلة بداية من 10 على مسرح البرج بجبسة.
1: يعشقني يهواني من ظلمي شكي لريت لراني ولا سمعت حكي.
0: مهرجان جبسة الدولي الدورة 46.
2: منورين انتم كل بلاصة نمشي لها في بلادي نبدأ فخورة بها، وإن شاء الله يا ربي تكون السهرة عسل ودي معها تحسن الظن.

0: تمام، الواحدة ظهرا.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: تونس تحيي اليوم العيد الوطني للمرأة تأكيدا للمسار المتواصل لدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، وزارة الأسرة والمرأة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية في الفضاء الرقمي. برامج متنوعة الفقرات تميز الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للمرأة مراوحة بين المعارض والندوات الفكرية وتكريم النساء الناجحات. تفاصيل النشرة: تحيي تونس اليوم الخميس وفي 13 من أوت من كل سنة العيد الوطني للمرأة، وهي مناسبة لتأكيد المسار المتواصل لدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لما تمثل هذه الذكرى السنوية من رمزية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 من عام 1956. ويعد هذا العيد مناسبة للاعتراف بدور المرأة التونسية في بناء تونس الحديثة وإسهامها الفعال في إنجاح مختلف الحقبات التاريخية التي مرت بها البلاد، لتبقى المرأة على الدوام مربية للأجيال ونصفا للمجتمع بفضل ما اكتسبته من حقوق وحريات. هذا ومثلت مجلة الأحوال الشخصية ضمانا قانونيا للحقوق الأساسية للمرأة وتنظيم العلاقات داخل الأسرة وثورة حقيقية في تاريخ المرأة التونسية، كما تعددت القوانين والأحكام التي أدخلت تغييرات جوهرية على الأسرة والمجتمع التونسي، حيث ساوت بين المرأة والرجلية ومنعت تعدد الزوجات. أكثر تفاصيل نتابعها في الورقة الصوتية التالية مع سرور المهذبية.
2: منذ صدورها في 13 من أوت 56 و900 وألف، شكلت مجلة الأحوال الشخصية علامة فارقة في تاريخ التشريع التونسي والعربي، حيث جاءت كسلسلة من القوانين التقدمية التي دخلت حيز التنفيذ بداية من غرة جان في 57 و900 وألف، لترسي أسس المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات عدة. وقد منحت المجلة للمرأة مكانة رائدة بإقامة المساواة بين الجنسين، حيث ألغت تعدد الزوجات وأقرت وجوب توثيق الزواج بعقود رسمية واشترطت رضاء الزوجين لإتمام عقود الزواج، كما نصت على السن الأدنى للزواج، ووضعت أيضا مسار إجراءات قضائية للطلاق يضمن حقوق المرأة. هذه الإصلاحات التي اعتبرت ثورة اجتماعية لم تقتصر آثاره على المجتمع التونسي فحسب، بل امتدت لتشكل مصدر إلهام في المنطقة العربية، مؤكدة أن حقوق المرأة جزء أصيل من مشروع الدولة الحديثة. ولئن وفرت القوانين التونسية إطاراً تشريعياً متقدماً لضمان حقوق المرأة، فإن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين يتطلب تغييراً ثقافياً واجتماعياً مستمراً.
0: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، أطلقت يوم أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني raidat.mattastore.an، وذلك بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. هذا وأوضحت مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن حنان البنزرتية أن الهدف من إطلاق هذه المنصة هو دعم الحرفيات ورئيسات الأعمال وتسهيل تسويق منتوجاتهن رقمياً. وخلال استضافتها صباح اليوم الخميس على موجات الإذاعة الوطنية، أفادت بأن المنصة تشمل عديد المتاجر التي تخص النساء المنتفعات من برامج ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادية، كما تضم المنصة حاليا 34 متجرا يشمل أكثر من 70 منتوجا، مبينة أنه تم اختيار المنتفعات من طرف لجان مختصة وفق معايير مضبوطة تتعلق خاصة بمدى جاهزية صاحبة المشروع في تلبية طلبات حرفائها. مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن حنان البنزرتي تتحدث في هذا المجال بأكثر تفاصيل.
3: منصة رقمية لتسويق منتوجات النساء التونسيات اللي هم استفادوا من برامج الدولة على خلال برنامج رائدات أو البرامج تدعمها ديوان وطني للصناعات التقليدية، وهي مبادرة سهرت عليها الوزارة منذ سنة ونصف، وأمس كان الإطلاق الرسمي للمنصة هذه، منصة رائدات ستار www.raidat-star.in. هي منصة رقمية يتم فيها عرض منتوجات لنساء تونسيات نثمنوا فيها الأيادي والحرفة والأصالة للعمل متاعهم. كل عرض عندها متجر في هالمنصة هذية، وفيه معاملات مالية عن طريق البريد التونسي. حقيقة هي منصة وطنية، هي فرصة لتسويق المنتوجات، لأنه لقينا أنه النساء اللي تم تمويلهم يلقاوا صعوبة في تسويق المنتوجات، يقتصروا سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو في مناسبات المعارض في المرحلة الأولى ومرحلة التأسيسية باش يكون التسويق على مستوى وطني، ونأملوا أنه في مرحلة ثانية علاش لا نوصلوا للمستوى الدولي ونخليه المنتوج التونسي متوفر على المستوى الدولي.
0: في الجهات، بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، أعدت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بولاية قفصة برنامجا احتفاليا متنوع الفقرات يجمع بين المعارض والندوات الفكرية وتكريم نساء ناجحات في عدة مجالات، فضلا عن تقديم إشعارات تمويل لمشاريع ضمن برنامج رائدات. فاتن الناصر رئيس

0: هم وعطائهم وإسهاماتهم، كما سيتم كذلك تقديم إشعارات خاصة ببرنامج رأي ذات لتعريف بفرص التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية، وهي مناسبة نؤكد من خلالها أن دعم المرأة وتمكينها هو دعم للتنمية وبناء لمستقبل أفضل.
1: ويحظى عيد المرأة في تونس بمكانة خاصة، إذ أصبح 13 من أوت موعدا سنويا للاحتفاء بالمرأة وتكريم إسهاماتها، إلى جانب طرح القضايا المرتبطة بحقوقها ومكانتها داخل المجتمع. المرأة التونسية في عيدها الوطني، كيف ترى هذه المناسبة؟ في الريبورتاج التالي من ولاية توزر.
2: إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير يا ربي. مرأة هي أمي، أختي، صاحبتي، بنتي. مرأة التونسية هي رمز القوة والنجاح والكفاح. هذاك علاش إن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب يا ربي، وكل عام إحنا بحياة بكل خير.
3: فخورة جدا إني امرأة تونسية، نحب نقدم بمناسبة هذا العيد تحية كبيرة لكل امرأة في هذا الوطن. عيد المرأة بالنسبة لي هو مناسبة كبيرة برشا، يكون فيها الاعتراف بالجميل، الاعتراف بما تقدمه المرأة لهذا المجتمع.
4: المرأة هي الكل، كان ما جتش المرأة ما جيش حد شيء، خاطر المرأة هي تخدم شيء.
5: عيد المرأة هو مناسبة باش نذكروا أن المرأة قادرة على الإنجاز، قادرة على أنها تكون إنسان فاعل، قادرة أنها تعمل أمباكت في المجتمع بتاعها. صحيح ما نحتاجوش العيد باش نفتو، خاطر هي ديما موجودة كل يوم، لكن العيد هو لمسة وفاء، لمسة اعتراف لقدرة المرأة على الإنجاز.
1: بولاية قبلي وبمناسبة العيد الوطني للمرأة، نظمت اليوم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي وتحت شعار مساهمة المرأة في توازن المجتمع وفق المقاربة الدينية، نظمت يوما دراسيا لتسليط الضوء على أهم المشاغل التي تعنى بالمرأة في شكل منبر حواري ينقسم لمجموعة ورشات بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع. مزيد من التفاصيل حول هذه التظاهرة مع المدير الجهوي للشؤون الدينية بقبلي عايدة لاغا في تصريح لمجد عمارة.
6: اليوم حبينا نحتفلوا بالعيد الوطني للمرأة تحت شعار مساهمة المرأة في توازن المجتمع وفق المقاربة الدينية بجامع بلال المركزي. في المستهدفة هم بالأساس المؤدبات والواعظات والقارئات وطالبات القرآن، وكانت في الحقيقة الدعوة مفتوحة للجميع. في اللقاء هذا حبينا نسلط الضوء على أهم المشاغل اللي تعنى بالمرأة وتعنى بالمجتمع ودورها الريادي اللي تطلع به ومساهمتها في تربية النشأ ساهمتها في مقاومة ظواهر العنف المجتمعي. حبينا خلال العمل هذا كذلك يكون المنبر هو حواري بالأساس وينقسم إلى ورشات. الورشات هم دور المرأة في دحر التطرف والغلو، دور المرأة في التصدي لسلوكيات محفة بالمخاطر، ودور المرأة في تعزيز الوعي المجتمعي، ودور المرأة في مقاومة العنف المجتمعي. وحبينا ركزوا على الفئات الكل. وبالنسبة للورشات شرفوا عليها أهل اختصاص، بطبيعة الحال باش تكون فما مقررات لهذه الورشات ونرى فعود توصيات تكون اختتامنا إن شاء الله للتظاهرة هذه.
1: هذا وتحدثت عدة مشاركات في هذا اليوم الدراسي عن مدى الاستفادة من الورشات المنظمة في متابعة لمجد عمارة.
7: الورشة هي المراهقة والتعامل مع المراهقين. بحكم في سن المراهقة فما عدة تغيرات خارجية وداخلية بالنسبة للشاب والشابة، وفي الفترة هذه لازم يكون فما تفاهم من الأم والأب، لأن الصغير هو في صراع داخلي انتقال من الطفولة إلى الشباب، كيزيدوا عليه شوي أهله بالضغوطات والكل ينزم يفلت منهم. فلذا نطلب من كل ولي وكل ولية الاحتواء في هذه الفترة واعتماد الحوار.
8: شاركنا اليوم في ورشة عمل بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، تنمية مهارات الصغار اللي هما في أقل من 10 سنين، حتى الرضع نوعه بعضنا معناها باش نحمو صغارنا من برشا أمراض كما التوحد كما فرط الحركة.
9: شاركت في ورشة حول تعزيز الوعي الديني للمرأة، قرآن نمانا مخاخنا كأسلوب تربوي ربنا ياسر، خلى المرأة تعرف كيفاش تتصرف دينيا سواء في دارها سواء في العالم الخارجي.
1: نظم المركب الثقافي بالقصرين أمس الأربعاء تظاهرة ثقافية تحت شعار المرأة عماد المجتمع، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. وتضمنت التظاهرة فقرات متنوعة من بينها معرض للفنون التشكيلية وحوار ثقافي حول حقوق المرأة التونسية بعد الاستقلال، إلى جانب عرض فيلم وثائقي يوثق مسيرة نضال المرأة وحقوقها. وتأتي هذه التظاهرة تكريما للمرأة التونسية واحتفاء بكفاءاتها ودورها في المجتمع، وفق ما أفاد به مدير المركب الثقافي بالقصرين حمزة السايحي في متابعة لفدوى القرمازية.
10: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة نظم

0: المركب الثقافي بالقصرين يوم أمس تظاهرة ثقافية تحت شعار المرأة عماد المجتمع، كانت فيها عديد الفقرات المتنوعة اللي تراوحت بين الورشات في الفنون التشكيلية، وكذلك حوار ثقافي أجمع حاضرين من العنصر النسائي من أعوان وإطارات المركب الثقافي، وتم خلالها الحديث على حقوق المرأة بعد الاستقلال وكذلك مجلة الأحوال الشخصية. بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي يروي حقوق المرأة. تظهر هذه في صورة تكريم ووفاء للمرأة التونسية وكل الكفاءات والعنصر النسائي الموجود في المجتمع.
1: أخيرا وفي أخبار العالم، تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات بالطائرات المسيرة الليلة الماضية تسببت في مقتل طفل وإلحاق أضرار خصوصا بالبنية التحتية للطاقة في روسيا، كما ألحقت أيضا العديد من الأضرار بموانئ عسكرية في أوكرانيا. وأقالت وكالة تاس الرسمية الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت أكثر من 360 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة فوق المناطق الروسية وكذلك فوق البحر الأسود وبحر أزوف. وأعلنت السلطات الروسية أن مدينة ساحلية في شبه جزيرة القرم تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي مجددا عقب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة. هكذا نصل إليكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. تونس تحيي اليوم العيد الوطني للمرأة تأكيدا للمسار المتواصل لدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، وزارة الأسرة والمرأة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية في الفضاء الرقمي. وبرامج متنوعة الفقرات تميز الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للمرأة مراوحة بين المعارض والندوات الفكرية وتكريم النساء الناجحات. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

16 دقيقة بعد الماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كلها وين ما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة خاصة واستثنائية من برنامجكم الموسيقي أعيش الفن. اليوم 13 أوت، نهار مش كما أي نهار في تونس. اليوم تتنفس النوتات الموسيقية برائحة الفل والياسمين، وتتزين موجتنا بأصوات ملأت الدنيا ساحرا وفخرا. اليوم نحتفل مع بعضنا بعيد المرأة التونسية الملهمة اللي صاغت بوعيها وعزيمتها أجمل معزوفات النجاح، وكانت وما زالت النغمة الأجمل في لحن هذا الوطن. في الحلقة الخاصة هذه مش باش نحكو برشا بالكلمات، ولكن باش نخلو الموسيقى تحكي حكاية تونسية سافرت بأحلامها إلى أقاصي الكون، باش نبحروا مع بعضنا في رحلة عبر الزمن ونستحضروا فيها أرواح وصوتيات نسائية خالدة من أصالة الموشحات وعمق التراث التونسي. الحداثة الأغنية المعاصرة من عذوبة صوت صليحة إلى شموخ عليا، وصولا إلى المبدعات اللواتي يكتبن تاريخ الموسيقى اليوم بكل الشغف، إلى كل امرأة تونسية، إلى الأم، الأخت، الشريكة والمبدعة، كل عام وأنت النغمة لتحلي الحياة واللحن الذي لا يموت.

وصفت وصفت فلم يكفي وصف، كتبت كتبت فلم يبقى حرف، وصفت وصفت

نساء بلادي، نساء ونصف، نعم نساء ونصف، هكا وصفهم شاعر الوطن صغير ولاد أحمد، وهكذا يراهن التاريخ وهكذا تعزف لهن الحياة اليوم أجمل ألحانها من الكلمات الصادقة هذه ومن روح ولاد أحمد الثائرة والجميلة. نفتتح معاكم الحلقة الخاصة من برنامجكم الموسيقى يعيش الفن في ذكرى عيد المرأة التونسية. اليوم مش باش نكتفوا بالاحتفال، ولكن باش نهدوا أجمل الموسيقى لنساء صنعنا مجد هذا الوطن وسط ترنا بنجاحاتهن نوتات من فخر وإلهام. خليكم معنا برونشي باش نجوبوا أنماط موسيقية كالعادة مختلفة بين ثنايا النغم التونسي الأصيل والأصوات النسائية اللي حفرت أسمائها في ذاكرتنا الفنية، ومن عضوبة التراث مع صليحة كما قلت لكم وكبرياء عليا اللي باش يكونوا حاضرين من بعد شوية، ولكن زاد كيف كيف الأصوات المعاصرة والأصوات العالمية اللي غنت زاد كيف كيف احتفاء بالمرأة.

من أنستوبابل النجمة سيا إلى باريس بالوما في ليبر. وأنا متأكدة وأنتم ما تسمعوا في الأغنية هذه وإن كنتم ما تعرفوهاش وإلا ما تعرفوش الكلمات متاعها أكيد على الأقل مرة اتعدت عليكم الأغنية هذه وسمعتوها في السوشيال ميديا على تيك توك إنستغرام وإلى فيسبوك، أكيد شفتوها حتى مع فيديوهات أخرين. الأغنية هذه ليبر للمبدعة باريس بالوما مش مجرد قطعة موسيقية ولكن عمل هز العالم وقلب الموازين في الفترة الأخيرة وتحول بسرعة البرق إلى رمز ونشيد للحركة النسوية العالمية المعاصرة. ليبر أو المخاذ والجهد، الأغنية اللي بدت من منصة تيك توك وتحولت لثورة موسيقية عابرة للقارات بفضل إيقاعات المستوحاة من الموسيقى الفولكلورية الممزوجة بروح ملحمية. نجمة الأغنية هذه أنها تلمس وتر حساس وعميق عند ملايين من النساء، هي صوت صارخ وراقي للجهد الغير المرئي للمرأة، العبء العاطفي، العمل الشاق اللي تتحمله المرأة في الدار عبر التاريخ الخلف الكواليس من غير ما ينتبه لها حتى حد. الجميل في الأغنية هذه وفي سياق احتفالنا اليوم بعيد المرأة التونسية باش نذكروا بأنه نضال المرأة من أجل نيل تقديرها الكامل وحقوقها نضال إنساني مشترك. ليبر تبدأ بهدوء كأنه همسة ألم لكن تنتهي بصرخة جماعية تقول حان الوقت ليتوقف هذا العناء. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار وما زالت رحلتنا الموسيقية متواصلة معاكم حتى الثلاثة.

Run the War Girls. هذه بيونسي تطرح السؤال الأزلي، من يدير هذا العالم فتيات؟ المقطع هذا اللي ردته ملايين الفتيات والنساء لسنوات، واليوم ونحن نحتفل بالمرأة التونسية نعرف أن الكلمات هذه مش مجرد مجاز شعري. المرأة التونسية تدير العالم الخاص بكل اقتدار، هي محرك للاقتصاد، حامية للثقافة، رائدة في العلم، والقلب النابض للمجتمع، من عاملات الفلاحة إلى الطبيبات والمهندسات والفنانات. تونس تشرق دائما بفضل نسائها. إلى كل تونسية تصنع التغيير، تقود وتلهم وتجير عالمها الخاص بكل حب وقوة. نرفع صوت الموسيقى عاليا لأن العالم هذا واليوم ليها وحدها، ومن صوت الموسيقى العالمية وصخب وإيقاع بيونسي الحماسية باش نرجع الآن إلى الأرض للنبض اللي حرك وجدانا، للصوت اللي سافر معانا وبعثنا الأمل للإنساني الأبعد بعد حدود، باش نسمعوا الفنانة التونسية أمال المثلوثي في روعتها الخالدة كلمتي حرة.

0: هذه غالية بن علي في بنت الريح تاخذنا في رحلة صوفية شاعرية تحكينا على المرأة اللي تشبه الريح في حريتها وفي عنيدها وفي قدرتها على السفر عبر الحكايات وعبر الزمان. بنت الريح تحية الكل تونسية حافظت على أصلتها وبقات روحها حرة. مازلنا مواصلين معكم المشوار وتوا باش نمشوا لما حصلش حاجة. سميرة سعيد
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة لا مش زي

0: اليوم 13 اود 2026.
1: ماذا لو كنت في حياتي انت؟
0: إذاعة قفصة تحتفل بالمرأة التونسية في عيدها. المرأة في كل المواقع. المرأة عماد الأسرة والمجتمع. المرأة مبدعة ومتميزة. برمجة خاصة تواكب التظاهرات. تقارير. ميكرو توتوار. بورتري. إذاعة قفصة مراية تتكلم. يسرى محنوش. موعد مع الفن والترب.
2: أيامنا جميلة وتزيد كمال أكتر.
0: الليلة بداية من العشرة على مسرح البرج بقفصة.
2: يعشقني يهواني من ظلمي شكي لريت أنا راني ولا سمعت حكي.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
3: نورين ثم كل بلاصة نمشي لها في بلادي نبدأ فخورة بها وإن شاء الله يا ربي تكون السهرة عسل ودي معها تحسن الظن.
2: كانت واك الحب
0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
4: الساعة الآن تشير تمام الثانية بعد الظهر.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تمكنت فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة مساء أمس الأربعاء من حجز أكثر من 4000 لتر من المياه المعبأة بطريقة عشوائية وتتم معالجتها فيزيوكيميائيا بمحلات منتصبة بطرق غير قانونية مما تشكل خطورة على سلامة المواطنين وفق ما أفادنا به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبد اللي. بولاية قبلي تنظم جمعية فطناسة للتواصل والتنمية الدورة 14 من المهرجان الثقافي والتراثي بفطناسة في تظاهرة تجمع بين الثقافة والتراث والفن وتحتفي بخصوصية المنطقة وموروثها وذلك من 17 من أوت الجارية إلى غاية 20 من نفس الشهر. ينظم المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس بالتعاون مع عدد من الهيئات العلمية الدولية الدورة الخامسة من الندوة الدولية أنتيميك 2026 وذلك من 20 إلى 23 من سبتمبر القادم تحت شعار استراتيجيات الجيل الجديد لمكافحة الميكروبات دمج علوم الأوميكس والذكاء الاصطناعي. وتعد هذه الندوة فضاء علميا دوليا يجمع نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين والمهنيين لمناقشة أحدث الاستراتيجيات والابتكارات الرامية للتصدي مقاومة مضادات الميكروبات. قال المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف من إيران وأن ادعاءات واشنطن الواهية بشأن حركة السفن بصورة طبيعية عبر هرمز ليست سوى كذب. أخيرا اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين اليوم الخميس بلدة قصر جنوبي مدينة نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية وأجبر سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. ويأتي ذلك على وقع قمع حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين وكذلك اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.
6: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية.

آه يا خليلة، هذه المطربة التونسية صالحة. كي نحكو على صالحة ما نحكوش على صوت عادي أو مطربة غنت فأطربت، نتحدث على أنثروبولوجيا صوتية تونسية نادرة وخالدة. الأيقونة صالحة ما كانتش صانعة صالونات مخملية ولا تخرجت من معاهد الموسيقى في الحواضر. صالحة خرجت من رحم الشقاء والفقر، من قرى الكيف المثقلة بالتاريخ والوجع. حملت في حنجرها باحة الجبال، غبار السهول، عرق الفلاحات الكادحات تحت لهيب الشمس. وفي أربعينات وخمسينات القرن الماضي، في ذروة محاولات الاستعمار باش يطمس الهوية متاعنا ويغرب الوجدان متاعنا، في زمن كانت الأغنية السائدة تمل إلى الرقة المتصنعة، جت صالحة بعفويتها الصادمة باش تقدم أنثروبولوجيا صوتية تونسية حقيقية توثق جينات الشعب هذا باللحن والنبرة. ما ترجتش النعومة المستوردة، بل فرضت صوتها وفرضت النبرة متاحة ونزلت بالهامش التونسي للمركز. صوت صالحة هو مقاومة بصرية بآلات سمعية. عندما نغني اليوم لصلابة المرأة التونسية، نحن نغني بحنجرة صالحة، المرأة البسيطة اللي حولت أناقة الشقاء الإرث وطني لا يموت. صوتها هو النصر الحقيقي للتراب التونسي والدليل أنه جينات الأرض هذه بصيغة المؤنث دائما. ما زلنا مكملين المشوار معاكم حتى الثلاثة، خليكم معنا بحنجرة.

21 دقيقة بعد الساعتين. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. إن شاء الله تكونوا استمتعتم معنا في هذا العدد الخاص من عيش الفن. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على صفحة رسمية للفيسبوك، وما زلنا نستنوا أكثر تعليقات. في الساعة الثانية منذ البداية اخترنا تكريم أصوات نسائية، مش أصوات عادية ولكن أصوات صنعت وعي وصاغت هوية بصرية وثقافية. أصوات في ذلك الزمن نتحدث العتمة وكسرت جدران الصمت وحولت الركح والشاشة الساحات مقاومة بالفكر والجسد والموقف. من بعد صليحة باش نمشوا لاسم آخر، حبيبة مسيكة. حبيبة مسيكة اللي ما كانتش مجرد ممثلة مسرحية أو مطربة عابرة، بل كانت زلزال ثقافي ولعنة الحرية المبكرة. في عشرينات القرن الماضي كانت أول امرأة تونسية تأسس الفرقة متاحها الخاصة وتجير صالون ثقافي جمعت فيه السياسيين والمثقفين، واعتلت خشبة المسرح باش تلعب دور شهداء الحرية وتتلف بالعلم التونسي صارخة تحيا الحرية. لم تكن تبحث عن تصفيق ولكن تنتزع اعتراف بوجود المرأة ككيان حر ومستقل. حبيبة مسيكة اللي دفعت حياتها ثمن الجرعة حرية كانت يمكن أكبر من استيعاب العصر متاحة في ذلك الوقت. حتى موتها ما كانش جريمة عادية، بل محاولة من مجتمع عاجز اغتيال رمزية امرأة رفضت التدجين. تحية الروح حبيبة مسيكة، المرأة اللي علمت انه اعتلاء الركح هو اول خطوة في معركة التحرير. نخليكم تستمتعوا مع صوت حبيبة مسيكة.

34 دقيقة بعد ساعتين على أثير إذاعة جبسة، ما زلنا مواصلين معكم المشوار حتى الثلاثة. بعد وفاة صليحة المفاجأ في 58، الأغنية التراثية التونسية واجهت خطر الضياع والتحريف، خصوصا في الوقت هذيك كان ثم صعود موجات الموسيقى الشرقية المستوردة. لهنا تتجلى ريادة شبيلة راشد اللي ما كانتش مجرد مقلدة بل كانت حارسة وحيدة تقريبا، ونقلت الطبوع والأداء الكافي والبدوي بكل أمانة إلى الجيل الجديد. صوتها كان ضد التزييف الذاكرة الأرض، صوتها كان بمثابة وثيقة صمود. اسمها الفني شبيلة راشد ما كانش أعدم، اللقب متاحها راشد كان انتساب للمعهد الرشيدي اللي هو أعرق مؤسسة للموسيقى التونسية اللي انتمت لها شبيلة راشد، اللي قادت فرقة الرشيدية بصوتها وإعادة إحياء المالوف والموشحات التونسية بنبرة نسائية في وقت كانت تهيمن فيه الأصوات الرجالية، واللي خلاها رائدة في تأنيث الفضاء الطربي والأكاديمي. باش نخليكم تستمعوا إلى شبيلة راشد.

وصلنا للجزء الأخير من المشوار متاعنا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالرحلة الموسيقية الخاصة اليوم بثلاثة وتعيد المرأة. مشكورين الناس اللي تابعوا فينا وين ما كانوا، سواء في الدار في الكهرباء وإلى في الخدمة. إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. نعرفوا اللي ثم ناس تخدم اليوم ولو هو نهار فيشتا، تحية كبيرة للناس اللي تخدم في هذا اليوم، وما هيشي بحدة صغيراتها، ما هيشي بحدة عائلتها. وإن شاء الله تكونوا زادة كيف كيف استمتعتوا بالمختارات الغنائية متاعنا، غنيات نشطنا بها من الذاكرة متاعنا، خصوصا الأصوات التونسية، الأصوات الرائدة في الموسيقى التونسية اللي حافظتنا التراث الشفوي والموسيقي متاعنا. خليكم معنا، مشوارنا متواصل حتى الثلاثة.

وصلنا نهاية مشوارنا معاكم، مشكورين الناس الكل اللي بقت معنا الرحلة دي، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بنوتات والإيقاعات. وكل عام والمرأة التونسية بألف ألف خير. ما بقى لي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا في لمان. باي باي.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: ضيوف سيفك على كيفك اليوم: المربية والشاعرة توبة عزوز، حرفيات تميزنا في فن الخزف والصناعات التقليدية، والفنانة باسكال مشعلاني. سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجة إذاعة كوثر.
2: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: الثالثة بعد الظهر باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، أعدت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية جفصة برنامجا احتفاليا متنوع الفقرات يجمع بين المعارض والندوات الفكرية وتكريم نساء ناجحات في عدة مجالات، فضلا عن تقديم إشعارات تمويل لمشاريع ضمن برنامج رائدات. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد احتفالا جهويا باليوم الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت من كل عام، تم خلالها تكريم عدد من النساء التي تميزن في مجالات متعددة، كما تم تسليم عدد من الإشعارات في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار والذي تحتل الجهة المراتب الأولى في إطار هذا البرنامج. بولاية قبيلي تنظم جمعية فطناصة للتواصل والتنمية من 17 إلى 20 من أوت الحالي فعالية الدورة 14 من المهرجان الثقافي والتراثي بفطناصة في تظاهرة تجمع بين الثقافة والتراث والفن وتحتفي بخصوصية المنطقة وموروثها الثقافي. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت الحالي، تمكنت من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت الوزارة في هذا الصدد بأن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، كما أشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. في أخبار العالم، قال مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني أنه لا يمكن لأي سفينة العبور من الآمن من مضيق هرمز دون إذن طهران وإشرافها، وذكر أن القوات الإيرانية تراقب تحركات ما سماها العدو، مؤكدا أن رد طهران على أي تهديد سيكون مدمرا وأشد قوة من ذي قبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حصة جديدة من برنامج العلم والحياة تجمعني بكم إناس حمد رويسي. مرحبا. تسهم أداة صحية رقمية جديدة في سد فجوة حرجة في رعاية مرضى السرطان، عفى الله الجميع، من خلال ضمان وصول معلومات وراثية مهمة قد تنقذ الأرواح. عندما يخضع مريض السرطان لاختبار جيني، لا تقتصر أهمية النتائج على توجيه علاجه فقط، بل قد تكشف عن طفرات جينية موروثة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان. ويمكن أن تكون هذه المعلومات حاسمة لأقارب المريض، لكنها في كثير من الأحيان لا تصل إليهم. نتحدث اليوم على حلول رقمية، منصة جينية عائلية. لا شك أن مشاركة المخاطر الجينية داخل العائلة ليست مهمة سهلة، فقد يشعر المرضى بالتردد في بدء هذا النوع من الحديث، أو يخشون إثارة القلق، أو يفتقرون إلى الإرشادات الواضحة من مقدم الرعاية الصحية. منصة إلكترونية تعرف باسم معلومات جينية واختبار العائلة، GIFT، Genetic Information and Family Testing. تهدف هذه الأداة إلى مساعدة المرضى على فهم تأثير نتائجهم الجينية على أقاربهم، وتسهيل عملية مشاركة هذه المعلومات. توفر المنصة مواد تعليمية وأدوات لاتخاذ القرار، كما تتيح للمرضى دعوة أفراد العائلة من إخوة وأبناء وحتى الأقارب من الدرجة الثانية للاطلاع على معلومات حول مخاطرهم المحتملة. وبمجرد انضمامهم إليها، يحصل أفراد العائلة على معلومات مخصصة حول مخاطر السرطان الوراثية، مع إمكانية اتخاذ قرار بشأن إجراء الاختبارات الجينية، إضافة إلى الوصول المباشر لخدمات الفحص. ومع ذلك ظل العامل المالي عائقاً، إذ كان الأقارب الذين أتيح لهم الفحص المجاني أكثر ميلاً لإجرائه مرتين مقارنة بمن طلب منهم دفع رسوم، رغم أن الأرقام الإجمالية ظلت محدودة. رعاية عائلية بالذكاء الاصطناعي، نهج عائلي في الرعاية. تأتي هذه الدراسة في وقت يشهد فيه استخدام الاختبارات الجينية توسعاً كبيراً في رعاية السرطان. ورغم ذلك، لا تزال عملية نقل النتائج إلى أفراد العائلة المعروفة باسم الاختبار المتسلسل تواجه تحديات كبيرة.

وفي نهاية المطاف يمكن لمثل هذه الأدوات أن تسهم في تحويل رعاية السرطان من مجرد علاج إلى وقاية، فمن خلال تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في وقت مبكر يمكن للعائلات اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الفحوصات الدورية أو التدخلات الوقائية. وتؤكد هذه النتائج حقيقة مهمة هي أن المعلومات الجينية لا تخص المريض وحده، بل هي شأن عائلي، ومشاركتها قد تنقذ حياة الآخرين. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. العلم والحياة.

0: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر. مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.
1: صباحكم بالخير يا سيدي.
2: بخير سي سالم.
1: قول لي يا سي فرحات، صلح التراكتور ولا مازال؟
3: اي نعم سي سالم، عندها مديده من اللي صلحناه وهانا همقاري.
1: باهي يعطيك الف صحه، ما قصرتش يا فرج. يا عايش خويا، اختف بركوس باهي يعمل 66 كيف واذبحه واقسم على زوز، نص كلوه انتم لهنا والنص الاخر برا هزها دار الهادي.
2: كثر خيرك يا سي سالم، ان شاء الله ديما عامره.
4: والهادي ايش عنده زعما؟
1: انزاد له ولد.
4: واش خص وكل امراه مرتي تعملها وتجيب لي طفل يملى علينا الحوش؟
1: ان شاء الله يا ربي، هكاك عاده حاجه ربي يا عمار، وربك عنده كل خير.
2: هيا عاد العيفه، لف روحك وانت حلبتك الغوله.
5: تبى نختاني؟ تبي برا شوف واحد اخر عندك العيفه؟
2: ما نشوف حد، انت هو اللي تذبح وتسلخ.
5: كلهم يعرفوا يذبحوا ويعرفوا يسلخوا.
2: لا لا لا، ذبيحتك انت خاصه يا رجل.
5: ما لا مانيش ماشي.
2: لا لا لا، باش تمشي؟
5: قلت لك مانيش ماشي.
2: وانا قلت لك بالحرام ما تمشي.
1: يا العيف يا العيف، برا معاه يا ودي، اطرس لاش تطلق المراه.
5: والله على خاطرك انت زي سال.
1: يا خذب خاطرك، يا خذب خاطرك، يا والله حوال العيف. وفرج تقول ايش عليهم ضراير يا جماعه؟

0: حمدول. الساعة ها وركد بجنبي وساعة أخرى يعلم بها كان ربي.
1: ربي إن شاء الله يسونا ويحفظه.
2: أخاتي يوم الخير. هاي تفضلي هاني جبت لك القهوة.
1: كثر خيرك يا وليدي كثر خيرك.
2: قولي لي وسالم مش أحواله؟
1: هون تحت لطف ربي وبر
2: ربي يلطف بيه وبينا إن شاء الله.
1: أمين.
0: ترى شوف شكون جاي.
2: الله يبارك.
1: ها فات تحبيش نجيبك شوية عسل وكوتين عظام عربي تقعدي بهم قلبك؟ هاي
0: طو والله ما غرضي.
1: لا لا عاد يلزمك تغصب على روحك وما تنسيش اللي انت ترضعي راه. سمعتي
0: من هو اللي جاي؟
2: هاي شوف يا سيدي ها وسالم يكثر خيره ابعث لنا الشر علوش مع فرج
0: يعطيه الصحه وبحيه راسه.
1: يكثر خيره ان شاء الله بالشفاء والهنا ليكم بنيتي.
0: يشفيك ويرحم البطن اللي تخبط فيه سالم.
1: هاي هاي عاد هاي معاي الكوزينة عاش وليدي. هاي
2: هاي هاني جيت معاك. هاي هاي
0: غرقونا بخيرهم اش باش يرد مزيتهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله رب العالمين.
3: الرحمن الرحيم.
4: الرحمن الرحيم.
3: مالك يوم الدين.
4: مالك يوم الدين.
3: إياك نعبد وإياك نستعين.
4: وإياك نعبد وإياك
3: اهدنا الصراط المستقيم.
4: اهدنا الصراط المستقيم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم.
3: غير المغضوب عليهم.
4: غير المغضوب عليهم.
3: ولا الضالين.
4: ولا الضالين.
3: آمين. صدق الله العظيم. يحفظكم ربي ان شاء الله ويرعاكم ان شاء الله.
5: سيدي الشيخ
3: يعطيك الصحه بنيتي.
5: يا شيخ.
3: يا سيدي
5: حاجتي بيك دقيقه تعمل مزيه.
3: هاي تفضل لحظه اسمعوني وليداتي تقعدوا رايضين لين نجيكم. ما هي
4: باي سيدي.
3: هاي ربي يفتحها في وجوهكم ان شاء الله بسم الله العظيم. اسي سلم. مرحبا بيك يا سيدي.
5: الله يبارك فيك وسامحني يا شيخ فززتك على القران.
3: لا لا لا ما ثم حتى مشكله تفضل في كل وقت.
5: يسلموا عليك الجماعه الكل.
3: الله يسلمك ويسلمهم وليدي.
5: شوف وقالوا لك أكيد جدا تقابلوا الجمعة جاية في نفس الوقت ونفس البلاصة وما تنساش تجيب معاك قفتين طماطم.
3: قل يا سالم ولدي وانت باش تحضر معانا ولا لا؟
5: لا لا أنا عندي مهمة واحدة أخرى ماشي مع جماعة في العاصمة.
3: عشاني باش تدربة وحدك للعاصمة؟
5: باش ندربي نا وعبد الحفيف.
3: اسمعني مالا وليدي سايس رواحكم وسلم لي عليهم واحد واحد.
5: يبلغ يا سيدي يبلغ. هيا بدل علينا صحن. أنا شيخ التراب جاي من غادي.
6: هيا سيدي السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: سي سالم هاشين أحوالك تو؟
7: أحوالي من أحوال البلاد يا سيدي الشيخ.
3: عاد أنت الشيخ التراب وما يخفى لك شيء.
6: اش تقصد يا مدر؟
3: واش عندي ما نقصد؟ نقصد شيخ التراب ما تخفى لي خافية.
6: يظهر لي فيك راسك سخن يا مدن.
3: انا راسي ديما سخونه سي شيخ.
6: وانا بقدره ربي وبقدره واحد احد نبرده لك انا. انا
5: ما تخافش يا شيخ ما تخافش. شيخ الطراب هذا يجيه نهار ويخلص القديم والجديد.
3: اسمعني سالم ولدي قالك ميت الجمعه ما يتحاسبش يجيه السبت ويتحاسب.
5: قلت الحق
3: ما عنده وين يوصل. يا ربي يحفظك. اي بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إنا أعطيناك الكوثر.

تغني لنا غنايه تهزي

0: مبروك يا خيتي، ما عايشة فيها كان انتي سحري.
1: قالك لقيت الزهوة الطرب،
2: لا تبدلوا لا بشقا ولا بتعب.
0: هذاك صحيح،
2: الله يبعد علينا شقا بعد سماع اللطا.
0: امين. قولوا لي يا نساه،
2: ها
0: وقتاش ناويين تمشوا تهنوا فاطمه؟ ترى
1: وقت السهر ربي توا نمشوا. ام الخير،
0: علاش ما تلموش بعضكم اليوم العشيه وتمشوا دعوه متلازمه؟ مش خير؟
2: والله من الخير، قالت الحق. اليوم العشيه نلموا بعضنا ونمشوا نهنوها من تحت.
3: سيدي الشيخ، يا سيدي الشيخ، المساوين محفلينها يا سيدي الشيخ. نمشي معهم يا سيدي الشيخ نحفل.
4: اقعد اقعد اقعد، المساوين نحكي معهم كنا. جي وراي جي وراي، اسمعوا المساوين، اشني باش تردوا هالي سوق دلال لهنا؟ اللي عندها دار تشدها، وهاو ننبه عليكم من تو، حتى واحدة ما عاد تنحبها تغسل دبشها في العين.
3: ماهو صحيح.
0: ملاوين تغسل يا شيخ؟
4: في دارها، دارها تستر عارها يا حاجة.
0: الكلام هذا تلزم به مرتك يا شيخ.
4: اسمعي انت، ما معاكش كلام، توجي سالم ونحكي انا وياه.
0: اللي يبيع ويشري في تراب اولاده وجداده كلامه عدم.
4: اش تقصدي يا ام الخير؟
0: انا ما نقول لك وانت ما يخفاك، واللي متغطي بالايام عريان يا سيدي الشيخ.
4: حتى نسوينا سيدي خوي خذت فيا باي يا جماعه.
3: ماني قلت لك يا سيدي الشيخ نمشي حذاهم؟ ما قلت لي لا نمشي حذاهم توا سيدي الشيخ.
4: امشي معاهم، امشي امشي قدام، امشي قدام، امشي قدام.

0: سي سالم، اليوم سمعت في الأخبار اللي الفلاقة والمجاهدين فلقوا جزرنا متاع الجيش الفرنساوي في العاصمة.
1: اي صحيح، حتى أنا سمعت هيك.
0: الله ينصرهم.
1: آمين يا رب العالمين، الله ينصرهم.
2: شو صالح حناني،
1: هلا بجيت تسمع فيه يا بجيت.
2: أنا
1: هيجي هنا هيجي.
2: ليه استا تمشي معايا؟ هاي وبروا معايا
0: يا مجيد.
2: نعم
0: بر انت سبق وتوى سي سالم يلحق عليك.
2: هو تجي وانت سي بشير. بشير بشير
0: اسمعني مجيد، انا تنسكر القهوة ونلحق عليكم.
2: ما هي تتسكرها وعمالة ما تبتعش رئيس ولا طابت ولا حصيدة قربت واللي طاب زرعه يحصد حليب.
1: الله العظيم يا هذاك هو اللي عاقل فينا كل
2: شله
1: ولا إله.
0: يا أخي انت نسيت اللي هو مسؤول سيدي صالح.
1: شله سيدي صالح، شله سيدي صالح.

0: فهمناش يا اختراب، يعملوا فيك هيك يا
1: شبيه الشيخ. شبيه الشيخ تراب السي عثمان
2: المي علمك اعطاني مشي نشوف شبيه. سيدي الشيخ شبيك مهموم يا سيدي الشيخ يا خشتم
0: اللي ذم ذم يا عثمان. الشيخ صالح
2: شبيه الشيخ صالح
0: حبكم تابثوا بحالته، حبكم تمرمدوه.
2: الشيخ صالح؟
0: اي نعم الشيخ صالح اللي عامل لي فيها مدب ويقري في الصغيرات في القرآن، وهو شيطان يسري في قلوب الكبار والصغار.
2: سيدي الشيخ يظهر لي فيك تحب تهيج علينا للدوار يا سيدي الشيخ. راو
1: عثمان عند الحق سيدي الشيخ، كان المس المدب الناس الكل تجي في صفه ويهيجوا علينا.
0: ما يهمنيش في الناس، نحبكم تمرمدوه، تمرمدوه الكلب كيما مرمدني، نحبكم تلفقوا له اي تهمه وتودروه. حبه يجيني يحبي على بطنه ويبوس لي رجلي، سمعوني مليح. ولوله كي يظله، وين يمشي تمشوا معاه، وين يقعد تقعدوا معاه. نذله نذله، حب نعفس له على قطوس رقبته ونشلكه باش نعرفه قدره ويعرف شكون شيخ تراب.
1: تهنى سيدي الشيخ اللي تحبه انت يصير.
2: تهنى تهنى لا سيدي الشيخ تهنى، راه ما عندك كان الرجال سيدي الشيخ.
0: هيا وروني عرض اكتافكم وروني تراه الرجال اش تعمل.
2: هيا هيا تقدور هيا
1: سيدي الشيخ حاف.
3: يشوفون انا هبطت راسي.
4: اشتاقك اسمع السمليع وخلي عينك معلوله.
3: عيني محلوله.
4: الدنيا ظلام تحيس ما تشوف حتى في شيء،
3: ديما عينك ما تشوفهاش. انا عارف
4: هيك كرت بال كرت بال.
3: امشي امشي امشي امشي امشي امشي قدامك
4: امشي امشي امشي قدامك.
3: شنو تعمل يا سي عثمان؟
4: هنا باش نقعد هنا نعس على شكون يدخل وشكون يخرج من دار الشيخ صالح.
3: ايه انت ماكش باش تحس معايا
4: يا ودي؟ انا باش نقعد ندور على الدار ثماش ما نلقط حاجه هكا ولك على المد بالكلب.
3: مالا نقولك حاجه، بر بر بر توكل على ربي بر.
4: هيا باهي اسمع تمشيش ترقد.
3: لا لا لا لا ما نرقدش. تهنى تهنى عينيا باش تقعد محلوله للصباح
4: هكاك حتى انا متهني بيك كدوره
3: الحس. لا ما نوصيكش.
4: هاي
3: حاضر حاضر حاضر حاضر شيت. الله يردك. برا تو نضرب لها نومه ويا حي للصباح.
5: اش كون؟
2: حل حل يا شيخ صالح حل.
5: شنو شنو؟ اش كونك انت؟
2: عثمان عثمان عثمان الصباح يا شيخ صالح.
5: عثمان الصباح يا رسول الله يا ربي ولا قوة الا بالله. اتفضل اش ثم يا سي عثمان؟
2: شيخ التراب يا شيخ صالح، شيخ التراب الكلب قاعد يحفر لك ويحب يلعب لك براسك.
5: شيخ التراب حاب يحفر ويلعب لي براسي.
2: هاي هاي
5: هكا عثمان. هاي زيد هذي الكلب حطوه 40 سنة في قصبة خرج عوج القواد يقعد حياته كلها قواد.
2: يا شيخ صالح بلغ الجماعة الكل باش ترد بالها من شيخ التراب وهكا كلب قدور.
5: كلب قدور زايد مدوى الشيخ التراب كان الكلب قدور.
2: كل كلب لصله يرجع وهالكلاب هذا لازمهم كان الكرتوش يا شيخ صالح.
5: الكرتوش في وقته والحساب في وقته عثمان.
2: باي باي وتوى برا ارجع ارقد مطمان والصباح ارباح.
5: عثمان
2: ها
5: تعال شايفي.
2: هيا
5: بالله يقول لي
2: ها
5: انت توى علاش خبرت؟ ليش جيت وقلت لي؟
1: تو هذا كلام الشيخ صالح، انا راني تونسي ونحب تونس وحب تونس رضعتها ابن عن جد الشيخ صالح.
5: اه يا عثمان يا وليدي، يا ريت الصباي حيا الكل كيفك انت.
1: واللي يخون بلاده يخونها ربي في صحته وبدنه ونضر عينيه كالزب.
5: امين يا وليدي امين. هيا برا كظهرت هكا برا، ان شاء الله ربي يحفظك، ربي ينجيك ويسترك وليدي. هاي تصبح على خير. يا رب.
6: كنتم مع
7: الطاهر رضواني، لسعد حمدة، أحسن بالربح، سعاد عبود، كمال بوزيدي، إيمان مماش، وريم جبلون.
6: شارك في التمثيل
7: قصير واشد، صابر عبداوي، بسمة ضو، وفاضل التليلي.
6: توظيف الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج الطاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: لو لم تكوني أنت في حياتي، لو لم تكوني أنت في لوح القدر، لكنت صورتك بصورة من الصور.
1: عيدي الفرح صغاري، نحمي عائلتي، انطور بلادي.
2: من أكو جيل كامل أنت مسؤول عنه، بحاجة إليك، بحاجة للقوة اللي عندك.

0: الرابعة عصرا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تمكنت فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بجفصة مساء أمس الأربعاء تمكنت من حجز 4100 لتر من المياه المعبأة بطريقة عشوائية، وتتم معالجتها فيزيوكيميائيا بمحلات منتصبة بطرق غير قانونية، مما تشكل خطورة على سلامة المواطنين وفق ما أفادنا به المنسق الجهوي للهيئة بجفصة عمر العبدلي. بولاية تقبلي تتواصل فعاليات مهرجان نوارة في دورته السادسة الذي تنظمه جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز من 11 إلى 14 من أوت الحالي. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية قامت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد اليوم بتوزيع 31 إشعارا لبعث مشاريع صغرى على عدد من النساء من مختلف معتمديات الجهة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان عن برنامج الدورة التاسعة من التظاهرة التي ستنتظم من 15 إلى 25 من أوت الحالي. وفي هذا الصدد قال رئيس الدورة سليم بشير في تصريح لمراسلة الإذاعة الوطنية بالقيروان ندرة بن رجب، قال إن البرنامج يتضمن الليلة السياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركي. قالت الخارجية الأمريكية أن أي وجود صهيوني دائم في جنوب لبنان يهدد سلام البلدين وأمنهما على المدى الطويل. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كيتس من جهته خلال زيارته إلى جنوب لبنان أكد العزم على إبقاء القوات الصهيونية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.
1: مرحبا بالجميع. شعوب وقبائل اليوم يحملنا إلى مواطن الأكراد في العالم، وهي المنطقة الجبلية الممتدة على حدود تركيا والعراق وسوريا وإيران وأرمينيا، ويتراوح عدد الأكراد بين 20 و30 مليون، يعدون رابع أكبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط، لكن لم تكن لهم أبدا دولة مستقلة. في العقود الأخيرة زاد تأثير الأكراد في التطورات الإقليمية، إذ قاتلوا من أجل الحكم الذاتي في تركيا، ولعبوا دور هام في الصراعات في العراق وسوريا، آخرها المشاركة في مقاومة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ما هي أصول الأكراد؟ تاريخياً عاش الأكراد حياة قائمة على الرعي في سهول ما بين النهرين وفي المناطق الجبلية المرتفعة الموجودة الآن في جنوب شرقي تركيا وشمال شرقي سوريا وشمالي العراق وشمال غربي إيران وجنوب غربي أرمينيا. يشكلون مجموعة متميزة يجمعها العرق والثقافة واللغة، رغم عدم وجود لهجة موحدة، كما أنهم ينتمون لمجموعة مختلفة من العقائد والديانات، إلا أن أكثرهم يصنفون كمسلمين. بدأ الكثير من الأكراد التفكير في تكوين دولة مستقلة باسم كردستان، وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وضع الحلفاء المنتصرون تصوراً لدولة كردية في معاهدة سيفر عام 1920، إلا أن مآل هذه الأحلام تحطمت بعد 3 سنوات إثر توقيع معاهدة لوزان التي وضعت الحدود الحالية لدولة تركيا بشكل لا يسمح بوجود دولة كردية. في تركيا مثلاً ثم صراع متأصل بين الدولة التركية والأكراد الذين يمثلون 20% من سكانها، وعلى مدار أجيال عديدة عاملت السلطات التركية الأكراد معاملة قاسية، ونتيجة لحركات التمرد التي قامت بها في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، أعيد توطين الأكراد ومنع الكثير من الأسماء والأزياء الكردية، كما تم حظر استخدام لغتهم الأصلية وأنكر وجود هويتهم العقلية، وتمت تسميتهم بأتراك الجبل. انتهت الحالة بالأكراد إلى أقليات في دولهم، وعلى مدار السنوات المتتالية سحقت أي محاولة كردية لتأسيس دولة مستقلة.

الأكراد السوريين للكثير من القمع والحرمان من الحقوق الأساسية، ولم يتم منح الأكراد حقوقهم الفردية والمدنية، وصدر حقهم في التمتع بالجنسية السورية كذلك، صدرت أراضيهم، وحاولت الدولة الحد من مطالبهم وخاصة مطلب الاستقلال، وتم قمعهم واعتقال زعمائهم السياسيين. الحظ الأوفر لأكراد العالم كان لأكراد العراق تاريخيا، فأكراد العراق لهم العديد من الامتيازات المدنية مقارنة بالأكراد المقيمين في الدول المجاورة، إلا أنهم كذلك عانوا الكثير من القمع. ثار الأكراد في شمال العراق ضد الحكم البريطاني في فترة الانتداب وقمعوا، وفي 1946 أسس الملا مصطفى برزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني كوسيلة سياسية للنضال من أجل استقلال العراق في إقليم كردستان العراق، وبعد ثورة 1958 اعترف الدستور الجديد بالقومية الكردية، لكن الحكومة المركزية رفضت تمكين البرزاني من خطة حكم ذاتي فأعلن قتاله المسلح في 1961. في 1970 عرضت الحكومة اتفاقا على الأكراد بإنهاء القتال ومنحهم منطقة حكم ذاتي، لكن الاتفاق انهار واستؤنف القتال عام 1947، وبعد عام انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أصل تسمية الأكراد يعود للفظ كاردو، ويعني باللغة الأشورية الحوض العلوي لنهر دجلة. لهم علم متميز تتوسطه شمس متوهجة، والكرد يعني اسمهم البدو أو سكان الجبل أو ساكن الخيام وقاطنيها. الأكراد هم أكبر أقلية في العالم، يتميزون بامتلاكهم لتاريخ عريق مليء بتراث ثري من العادات والتقاليد أعطت لهذا الشعب التميز والتفرد عبر العصور. وبعيدا عن القتال الدائر والمشاكل السياسية، نخص نتعرف عن بعض عاداتهم وتقاليدهم التي لا تتغير بتغير موطنهم من دولة لأخرى، فهي نفس العادات في العراق وسوريا وتركيا وأرمينيا.

طقوس الزواج عند الشعب الكردي تمثل فلكلورا خاصا به، له طابع مميز عن بقية الشعوب، لم يتأثر بعمليات التطور والتمدن وخصوصا في المناطق الريفية. إذا ما تجاوز الشاب العمر المعقول للزواج ولم يعبر عن رغبته في ذلك، فيعد ذلك نتيجة خجله. لذلك يقوم واحد من العائلة بكسر هذا الحاجز ويفاتح الشاب في هذا الموضوع. إذا كان الشاب يريد الزواج بفتاة معينة، فإن مجموعة من الأقارب ويطلق عليهم اسم داكوخيزيا يطالب بهذا الزواج ويقومون بمفاتحة عائلة الفتاة في هذا الغرض، وبعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة يتم إبلاغهم بالقبول أو الرفض. يتم الاتفاق على الذهب والمهر، ويكون الذهب مقدرا بمقدار معين مثل مثاقيل الذهب التي يتم الاتفاق عليها بالتراضي. وجدير بالذكر أن العريس يدفع مهرا لأهل العروس لتزويدها بالملابس والأثاث، وهو ملزم بكافة نفقات الزواج والاحتفالات. ليلة الحنة هي طقس مهم، وهي من أهم طقوس العرس الكردي لدى العروس، لأنها تكون آخر ليلة لها تقضيها في بيت أهلها، وتكون مخصصة للنساء فقط. وقد جرت العادة على أن يقوم العريس بإرسال عدد من أكياس الحنة مع مبلغ من المال من أجل الاحتفال بهذه الليلة. وتقوم الفتيات المشاركات في هذه الليلة بوضع الحنة في أكفوفهن وأرجلهن، وذلك بعد القيام بتحنية العروس ليبدأ بعدها الرقص والغناء.

في بعض الأحيان وقبل مغادرة العروس لبيت أبيها يقوم أحد أخواتها ويكون أكبرهم بربط حزام لها في دلالة على أنها لها سند متين. في العادة تستمر احتفالات الزواج مدة تتراوح بين 3 حتى 7 أيام، يتم تقديم الأطعمة والأشربة من قبل الجيران في سواني كبيرة، ويتم رد الصينية لأصحابها ومعها هدية مقدمة من العروسين. للكرد كذلك الكثير من العادات والتقاليد والأساطير والموروثات الخرافية التي تحكم حياتهم، لكنهم في كل مرة يؤكدون أنها تعود إلى تجربتهم وتكرار حدوثها. فإذا هبط طائر على البيت مثلا وصاح، فإنهم يعتبرون ذلك علامة على قرب وصول رسالة من قريب في الغربة، بينما إذا مسحت قطة وجهها بقائمتيها فذلك يدل على قرب قدوم ضيف. وبالمثل إذا طارت لقمة من يد أحدهم أو قطعة عجين من نادي امرأة تعجن فذلك دليل على قدوم الضيوف. أما إذا تراكبت أحذيتهم اعتبروا ذلك علامة لسفر قريب. ولعلي أجد في الكثير من هذه العادات صدى في عاداتنا كذلك. إذا شعر أحد منهم بالحكة في كفه اليمنى أيقن أن هنالك مال سيأتيه وفي طريقه إليه، وظهور قوس قزح في جهة ما دليل على أن هذه الجهة ستنعم برخص الأسعار، بينما إذا رأوا ضوءا أحمرا من جهة معينة فذلك إعلان على حرب قادمة. حينما يولد الطفل تتم حراسته لمدة أسبوع عبر وضع سكين أو إبرة كبيرة أو قشرة بصل لتطرد عنه الجن. حسنات

بالنسبة للمطبخ الكردي، يتميز بمجموعة واسعة من المأكولات المعتمدة على طائفة متنوعة من الفواكه والخضروات، والبذخ في الطعام أحد أشكال التعبير والتقدير للضيف في المجتمع الكردي. إفطار الصباح يكون متكونا في العادة من الخبز والعسل وحليب الأغنام. يقوم الأكراد بغمس لحم الضأن والخضروات في صلصة الطماطم في وجبات الغداء، والمناخ في المنطقة الكردية يصلح للعديد من الزراعات الطيبة كالعنب والرمان والطين والجوز. أبرز مشروباتهم هو الشاي الأحمر المحلى والقهوة المركزة المرة. يحتفلون بعيد النيروز الموافق ل 21 مارس من كل عام، وهو بداية السنة الكردية لديهم، ويتناولون الدلمة ويتنزهون في الحدائق جماعات وعائلات وأزواج. مكانة المرأة في المجتمع الكردي. يعتبر المجتمع الكردي مجتمع ذكوري بامتياز، ولطالما كان كذلك منذ أن عرف عبر التاريخ، ولكننا نجد نماذج لنساء تصل إلى أعلى المراتب والقيادة السياسية والعسكرية أحيانا. ويبدو أن معظم الكتاب الذين كتبوا عن تلك الزعيمات المميزات أثناء حياتهن قد اعتبروهن في الواقع ظاهرة كردية بامتياز. إن الأمثلة المتكررة والمتمثلة في سيادة النساء بحكم حقهن الشخصي أمر مثير للانتباه بحد ذاته، ولكن تثير هذه المسألة العديد من التساؤلات حول طبيعة المجتمع الكردي ومكانة المرأة فيه. فالكثير من الكتاب الكرد يفضلون قراءة هذه الحالات على أنها دليل على المكانة المحترمة التي تحظى بها المرأة في مجتمعهم، أو حتى على أنها بقايا من تقليد قديم يقضي بالمساواة بين الجنسين. ويبدو أن أشهر تلك النسوة يتحولن إلى رموزا قومية تجسد السمو الأخلاقية للكرد، والهدف الرئيس من المقالة هو وصف الحالات الموثقة بشكل جيد عن أدوار النسوة القائدات. وقد نشر مقال شهير جدا عن مكان المرأة في التاريخ الكردي، تحدث عن أن هذا التقليد هو عادة جميلة، وتحدث عن بعض النساء الكرديات التي حققن التأثير غير العادي في المجتمعات، وكنا أغلبية عظمى رغم غياب أسمائهن عن الكتب الموثقة. وفي الحقيقة يمكن أيضا القول أن بعض الأجزاء المجتمع الكردستاني تتمتع المرأة فيه بحرية التنقل والحركة، وربما أكثر من أي جزء آخر في الشرق الأوسط، وتتميز كذلك بالحصول على صفات الفروسية والبطولة وتعلمها بشكل جيد ومهني ومتقون. ولكن هذا بالتأكيد ليس متداول في كل الجهات وفي كل العائلات. ففي كتاب عن المرأة الكردية لاحظ الأنثروبولوجي الدنماركي إيرلي آر أن النساء في الأوساط الأستقراطية كن عرضة لنوع من العزلة المطاطية، لكنهن في الأوساط الاجتماعية الأقل تواضعا والبيئات الريفية تمتعن النسوة بمزيد من الحرية وأفضلية القرار وقيادة المجتمعات. الحركة القومية الكردية والتغييرات التي شهدتها في الآونة الأخيرة وحروب الخليج وكل السياقات التاريخية المعاصرة أثرت تأثيرا دراميا على المجتمع الكردي وعلى مكانة المرأة داخله دون شك. وفي هذا السياق يمكن أن نلاحظ تراجع دور القيادة في الحركة القومية الكردية في السنوات الأخيرة وحضورهن في المجتمعات الوسيطة. ولا يمكن الحديث عن مكانة المرأة الكردية دون الحديث عن النساء ذوات القوة المميزة خلف الكواليس القادرات على صنع القرار السياسي، ولعل أشهرهن زوجة الملا مصطفى البرزاني الثانية همايل أو أم سعود البرزاني، التي لم يختلف الأتراك على نبل عائلتها وسلالتها المناضلة. وكذلك يحترم الكرد اليوم كل أبنائها ويعتبرونهم سليلي النبالة وأحفاد المناضلين، وإن كانوا غير فاعلين في حد ذاتهم في التاريخ الحالي في تحسين وضعية الأكراد السياسية والاجتماعية. ومن التقاليد التي رصدها المستشرقون والرحالة عند المجتمع الكردي احترام العائلات القديمة النبيلة لتاريخهم
وتباهيهم به، إذ ما زال المجتمع الكردي ينظر بإجلال كبير إلى أحفاد رؤساء الأسر التي ناضلت من أجل الشعب الكردي في القرن 19 ومطلع القرن 20. وظاهرة تعدد الأبناء كذلك ارتبطت بنبل سلالة أمهاتهن وزادتهم قيمة أساسية في المجتمعات الكردية. فالمجتمع الكردي يحتوي على ظاهرة مميزة هي تعدد الأبناء، حضرت في المجتمع الريفي والمدني على حد سواء. وتقاس قوة الأسرة عن طريق أبنائها الذكور، وفي إطار سيطرة هذه القيمة خضعت المرأة لهذه القيمة ولحضورها في المجتمعات. فهي رغم تطور المجتمع الكردي وإيمانه بقيمة المرأة ودورها المهم، إلا أنها ما زالت تطلق إذا لم تنجب طفلا ذكرا في الكثير من الأحيان.

رحلنا اليوم مع كرد العالم في عاداتهم وتقاليدهم وحلهم وترحالهم وصراعاتهم مع الحكومات المختلفة والمتعاقبة في مختلف الجهات. شعب شديد الإصرار على البقاء بألوانه وعناوينه الأصلية، يتحدى التغيرات الإقليمية والسياسية ليبقى صلبا رغم الانكسارات. مع تحيات سمية رجب.

مباشرة من البرج الأثري بجبصة. موعدكم الليلة مع الحفل الساهر للفنانة يسرى محنوش. من المهرجانات، من مهرجان جبصة الدولي في دورة 46، بداية من 10 مساء على موجات إذاعة جبصة.

0: الخامسة مساء بسدهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية انطلقت أمس بتونس العاصمة فعالية الأيام الترويجية للصناعة التقليدية تحت شعار المرأة والحرفية التونسية إبداع وأصالة، لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الحالي بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق لها. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية عادت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة أو الطفولة وكبر السن بولاية جفصة برنامجا احتفاليا متنوع الفقرات يجمع بين المعارض والندوات الفكرية وتكريم النساء ناجحات في عدة مجالات، فضلا عن تقديم إشعارات تمويل لمشاريع ضمن برنامج رائدات. انتظمت يوم الثلاثاء الفارط بولاية توزر فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات ببلادي التي تم خلالها توزيع إشعارات ضمن برنامجي رائدات وصامدة وإدراج مشروع للمجمع النسائي التحدي ضمن الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الريف. تزامنا مع الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للمرأة تم بولاية قبلي توزيع إشعارات بالموافقة على إنجاز مشاريع لفائدة 17 منتفعة، وذلك في إطار برنامج رائدات باعتمادات جملية نهزت 170 ألف دينار. نفذ عدد من المعطلين عن العمل بولاية سيدي بوزيد اليوم وقفة احتجاجية بساحة البوعزيزي بمدينة سيدي بوزيد للمطالبة بانتدابهم وتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب. وفي هذا الصدد بينت الكاتبة العامة المساعدة لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد ظهور فريجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، بينت أن هذا التحرك يأتي على خلفية المماطلة المنتهجة في ملف أصحاب الشهائد العليا ممن طالت فترة بطالتهم وبالتزامن مع عيد المرأة الذي يعتبر يوما احتفاليا رمزيا. قال مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز البحري دون إذن من طهران وإشرافها، وذكر أن القوات الإيرانية تراقب تحركات ما سماها العدو، مؤكدا أن رد طهران على أي تهديد سيكون مدمرا وأشد قوة من ذي قبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا الرضاعة الطبيعية. للحديث عن فوائد الرضاعة الطبيعية نستضيف الدكتور صبحي غانمي، أستاذ مبرز اختصاص طب الوالدين. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: عسلامة ريم. الموضوع نتاعنا اليوم هو الرضاعة الطبيعية وما أدراك ما الرضاعة الطبيعية. احنا ما ننساوش اللي احنا من أمة حولاني كاملين نتاع الرضاعة، مي مالوريزمون الوضع ماهوش يطمن برشا على مستوى الرضاعة الطبيعية. مشكل من خلال ممارستنا اليومية للصغيرات الضمة نسبة الرضاعة الطبيعية ضعيفة برشا. باش نحاولوا نفصلوا أكثر للسادة المستمعين فوائد الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية معناها توا هي أكثر بأكثر معوضة بالرضاعة الاصطناعية، لكن الرضاعة الاصطناعية دي من خلال حليب معناها محضر في لابراتوار، لكن لازم نعرفوا اللي راهو بعيد كل البعد على الرضاعة الحليب بتاع الأم. علاش؟ على خاطر يمكن اعتبار احنا كطب ما نعتبره ان الحليب الطبيعي بتاع الأم هو كائن حي تقريبا، لأنه يتفاعل حسب حشية معناها الصغير يتبدل في المكونات نتاعه. نعرفوا اللي توا تقريبا اجمعوا لسوسيتي سافونت معناها المؤسسات العلمية في العالم الكل انه معناها الموضوع منتهي، لا يمكن محاكاة الحليب الطبيعي. وفيت يعرفوا اللي الحليب الطبيعي متاع الأم يتبدل حسب الطلبات متاع الصغير. نعرفوا للحليب المكونات متاعه اليوم الأول ما تختلف على اليوم مثلا السابع والشهر الثاني والشهر الثالث، وفي نفس الوقت في نفس اليوم ده يتبدل. يعني الحليب متاع الصباح ما يشبهش بالكل في المكونات متاعه الحليب متاع الليل، لأنه يتأقلم حسب حاجية الصغير. هذاك علاش ما يمكنش محاكاة الحليب الطبيعي. وثم برشا معناها برشا أسباب تخلينا لازمنا نخيروا الحليب الطبيعي. باش نذكر البعض منها، مش معناها للذكر مش للحصر، لأن الفوائد لا تعد ولا تحصى. مثلا بالنسبة للصغير يصير في خاصة في الثلاثة أيام الأولى اللي نسموه بالعامية احنا الباء، هذيك في ترانسفير دونتيكار معناها تم المضادات اللي عند الأم تنتقل للطفل. المضادات هما معناها اللي تكونوا بعد تعرض البشر لكل معناها انفكسيون خاصة بالفيروس. الدم يصنع مضادات هذوكم باش يقاوم بهم نفس الفيروس المرة الجاية. دونك تقريبا نجم نسموها اللي التجربة نتاع بدل الأم كلها تمشي للصغير باش الصغير معناها يقاوم الفيروسات والبكتيريات. معناها الحليب الطبيعي هو مكون أساسي للتغذية نتاع الصغير باش ينجم يقاوم الانفكسيون. دونك كل صغير يرضع رضاعة طبيعية مطلقة هو يعمل أقل برشا معناها انفكسيون من صغير يرضع في الرضاعة الاصطناعية. زاد نعرفوا بالنسبة للصغير اللي يرضع رضاعة طبيعية ماهوش عنده أقل عرضة للسمنة، فأنت يكون معناها أطول وأضعف شوية مثالش، لكن زاد التكون نتاع المخ يكون خير ونسبة الذكاء تكون أعلى. الحليب زاد هو ديما ستيريل معناها معقم نظيف ديما دافي، ما يسحقش لا تعقيم ولا تسخين. الحليب الطبيعي زاد ما يتكلفش برشا فلوس بالمقارنة مع الحليب الاصطناعي، واحنا نعرف سوم الحليب الاصطناعي ونعرف الوضعية معناها المادية للعائلة التونسية بصفة عامة. الحليب زاد هو معناها الرضاعة أكثر من الحليب، معناها لوجيست بدي تحل مرأة صغيرة على الدرع، هو معناها يحسن من العلاقة ما بين الطفل وأمه على مدى الحياة. نعرفوا اللي أول مرة صغير يشم ريحة أمه تصير ميموريزي، معناها يبقى في الذاكرة مدى الحياة. زادة بالنسبة للأم، يعني نعرفوا الرضاعة الطبيعية هي تنقص من إمكانية حصول السرطان عفنا وعفكم الله عن خاصة في الأعضاء التناسلية عن الأم. الرضاعة الطبيعية زادة تعاون الأم برشا بش معناها تترجع الوزن نتاعها قبل الحبالة، معناها مقاومة السمنة هذيك اللي نعرفوها عند الأمهات الكل بعد الولادة، وغيره وغيره. معناها الأسباب تعد بالمئات، لكن أنا ذكرت بعض الأسباب لأنه رأى أنه حاليا في الوقت الحاضر الوضع ما يتمنش برشا. تم أمور معناها ما نعرفش ثقافية ما نعرفش نوع أنتوكا، يزم نعرفه اللي الوضعية نتاعنا في تونس في المغرب العربي كل مش بالبعضنا برشا، اللي الدول اللي أقل منا يمكن معناها مادية يرضعوا بار بليكاسون معناها يرضعوا صغار من خاطر ما عندهم بشي شيء الفلوس، والدول اللي أحسن منا فاهمين معناها أهمية الرضاعة الطبيعية ويقدروا الفوائد متاحة ويرضعوا. يعني احنا جينا في الوسط الدول الفقيرة يرضعوا خير منا والدول المتطورة يرضعوا خير منا. هذاك علاش أنا رأي أن الموضوع هذا مهم برشا ويتم برشا التوعية عن طريق منتوما، وإن شاء الله

stupid. صيفك على كيفك. صيفك على كيفك.

0: سهلا ومرحبا بكم مستمعينا. اهلا وسهلا نعاودوا 10 دقائق بعد الخمسة. مرحبا بكم سيفك على كيف.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة مستمعاتنا خصوصا. ان شاء الله كل عام وانتن بألف ألف خير. 13 اوت ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. إيناس
0: شكرا لك. رياض المرة التونسية حكاية نجاح حكاية فخر. هي الام هي الزوجة هي البنت هي زادة المرأة اللي تقرر اللي تخدم اللي تبدع اللي تحقق احلامها من قبل. والمرأة التونسية عندها دور مهم في المجتمع ونجمت تثبت روحها في برشا مجالات التعليم الطب الفن الرياضة الثقافة الأعلام وغيرها من المجالات حتى عالم الأعمال والرياضة. كما قلت المرأة التونسية اليوم ما عادش حضورها يقتصر فقط على دور واحد بل أصبحت شريكة أساسية في بناء المجتمع في صناعة المستقبل. ورغم التحديات والصعوبات تواصل تثبت بالعزيمة والإرادة نجم توصل وتحقق النجاح. المرأة التونسية عنوان للقوة عنوان للطموح للعطاء نموذج للمرأة اللي تعرف قيمة روحها وتآمن بقدراتها. كل عام وانت نوارة كل عام وانت حي بألف خير.
1: نهار اليوم هوش مجرد تاريخ في روزنا ما هو رمز للحرية. التاريخ اللي تكتب بفضل مجلة الأحوال الشخصية رمز لكفاح المرأة التونسية اللي كانت وما زالت حاضرة فاعلة في كل الميادين في الدار في القراية في الخدمة في معارك الحياة اليومية. كل عام وانتم بألف خير. نقول لكم يعطيكم الصحة للأم اللي تسهر وتضحي للمرأة العاملة اللي تبني وتعمر للشباب والصبايا اللي حلمين ويغيروا في المستقبل. كل عام ونساء تونس حراير تونس بألف خير وصحة ونجاح. أنتونا الفخر والسند.
0: يعطيك الصحة رياض. 13 أوت الاحتفال باليوم الوطني لعيد المرأة. هالمناسبة هذية من وقتاش بدينا الاحتفال في تونس بها فعليا؟ هذية هو السؤال الخاص بمسابقة اليوم باش نجموا تفوزوا معنا بمية دينار. العملية القرعة كما تعرفوا تصير كل نهار تخميس. نعطوهم الاقتراحات رياض.
1: زعم أول عام يحتفل به في تونس بعيد المرأة 1952
0: 1956
1: 1963
0: وإلا 1980.
1: الإجابات تجينا على صفحة إذاعة قفصة وإلا كيف كيف على التليفون على 31 376 730.
0: مرحبا بكم. إذا كانت حبوا تحضروا في سهرية الليلة السؤال سهل بارشا في المهرجان الدولي في البرج في قفصة. سهرية الليلة زعما شكون تحيه
1: بمناسبة عيد المرأة في إطار الدورة رقم 46 مهرجان قفصة الدولي الليلة شكون باش تغني في البرج قفصة؟ مرحبا بكم. كان تحبوا تربحوا معنا دعوات لحضور السهرية الليلة.
0: معنا عماد الغرز اليوم باش يأثث هذا الفضاء تقنيا
1: في الجانب الرقمي خرج الرقمي طاهر جبالي.
0: مرحبا بكامل التومية في ستوندار يأمن المداخلات الهاتفية.
1: مرحبا بكم رياض ذبوبي إنسة حمادي كالعادة في الموعد. عنا كالعادة زوز مجموعات غنائية يتنافسوا.
0: اليوم أنا اخترت لكم زادة المرأة التونسية. المرأة التونسية اللي تغني بصوتها حبيت نعمل هكاية. هاي مش نسمع القائمة عيب ما نطولوش عليهم.

يعطي العمر ليالي صوفيا صادق. هكا رجعت معكم شوية نوستالجي لغنيات صوفيا القديمة. حبيت كذلك نتمنى الشفاء للقديرة سعاد محاسن في غنية مرض الهواء حضرة معنا، والرحلة شبيلة راشد حبينا في ذكرى اليوم عيد المرأة نذكر الفنانات التونسيات يمي

0: كان تحبوا تفرحوا تحبوا تشيخوا بالزهو والجو اليوم انا اليوم جبت لكم الزهو كان تحبوا الشيره الاخرى هاني عندكم الناس تحبوا تختاروا والكل كان تحبوا الجو والشيخات اليوم اليوم عيد المراه التونسيه اختاروا القائمه نتاعي
1: إذا كان عجبتكم قائمة رياض كما العادة صوتولي إذا كان عجبتكم قائمتي صوتولي مرحبا بكم 31-376-730 وإلا عن طريق الفيسبوك مرحبا بكم
0: وهذا شنو اخترنا لكم اليوم في الشموسة الذكية.

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وسخانة كيما يقولوها
0: يس.
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟ ساعة
7: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
9: سيفك على كيفك على راديو قفصة.
10: مرحبا بكم من جديد. احنا مواصلين معكم مشوارنا حتى الثمانية على موجة إذاعة قفصة. مرحبا.
9: ضيفتنا اليوم في بداية الحصة مع الفن. الفن تبرز فيها التناغم الجميل ما بين رسالة التربية ورقة الشعر. ضيفتنا السيدة توبة عزوز. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
11: شكرا أولا على هذه الاستضافة الرقيقة في مثل هذا اليوم الرمزي. هو رمزي بالنسبة لي ولكل امرأة تونسية ولكل امرأة في العالم.
10: مرحبا.
11: بالنسبة لي الشعر هو كما قال شابي في قصيدته أنت قلت للشعر أنت يا شعر فلدة من فؤادي تتغنى وقطعة من وجودي فيك ما في طفولتي من سلام وابتسام وغبطة وسعود. يعني الشعر بالنسبة لي أنا أيضا هو فلدة من فؤادي.
9: مرحبا بك مدام. إن شاء الله كل عام وانتي حياة بخير. إن شاء الله سنين دائمة.
11: عايشك.
9: اليوم نهار اليوم كيفاش عشتيه؟ كيفاش استقبليه؟ بأي نفسية المربية والشعرة؟
11: أنا راني بالنسبة لي من هذه المناسبات يعني إذا كنا المرأة تكرم فيها من يعني هي تسحق أكثر من كلام.
10: يعني مدام توبة تقريبا المرأة لازمها كل يوم هي تتكرم على خاطر هي في كل يوم بنفس جديد بأمل جديد بطموحات جديدة بعزم وبإصرار بطبيعة تكمل مشوار الحياة وتقاسم ما ننسوش زادة تقاسم تتقاسم مع رجل يعني مختلف المجالات والاهتمامات هكا باش تكون حاضرة باش نكونوا مجتمع يكون في قادم السنين هكايا ناملوا فيه الخير ونقولوا يعني الجيل الجديد. مدام توبة بين الرسالة كما قال رياض التربية وبين الغرام اللي هو الكتابة قلتي لي أنا حتى كي حكينا قبل في القبل قلتي رأي رحلتي مع الحياة كانت يعني تلقي فيه شوية الملاذ الشعر تلقي الوقت ساعة لساعة ما تلقيش الوقت تقولي عندي مثلا مهام وإلا انشغالات أخرى في حياتي صحيح. ثم أعود مجددا للكتابة وللشعر.
11: الشعر هي تجربة وجودية بالأساس يعني لولا هو لا نتحدث ولا نقول الشعر إلا إذا مررنا بتجارب. والشعر بالنسبة لي ليس مجرد كلام هو إحساس قبل كل شيء. إحساس صادق يجب إذا كان قلت شيء بصدق سيصل. يعني
10: يعني الكتابة هي عصارة تجربة.
11: عصارة تجربة
10: ما موش نهز ستيلو والورقة وأنطلق في الكتابة.
11: لا عمره ما كان هكا. عمره ما كان هكا.
9: المرأة سيدة توبة هي المدرسة الأولى للأجيال بصفتك مربية وشعرك كيفاش تخدمي على غرس قيمة المرأة وصورتها المشرقة في عقول التلامذة متاعك وفي نفسيتهم؟
11: والله أنا يعني أتعامل مع الطفل كل إنسان بداخلية طفل أتعامل مع الطفل يعني نكون قريبة نحاول نكون أقرب ما أكون إليه يعني بمثابة الأم. المعاملة باللطف الابتسامة حتى ولو كنت أخفي في نفسي معناه بعض المآسي الاقتراب من حتى يتقبل منك المعلومة والنصح والإرشاد يعني تكون يثق فيك في يعني أخيرا يصبح يثق فيك. ثقة مهمة بالنسبة بين المعلم والمربي والتلميذ.
10: وحتى التواصل مع الأولياء كيفاش يكون مدام توبة؟ يعني كأنك تقومي بدورين معناها دور المربية ودور الأم. زاد
11: أنا تواصلت مع الأولياء يعني بما أني أدرس اللغة الفرنسية للسنوات الصغرى يعني عندنا إحنا لا ميزون تران معناها هي الأناشيد قبل ما تشرع في الدرس وفي الليكتير وغير ذلك. يعني ميزون تران هو تحطه في اطار من الاحاسيس الشعر وغناء وكذلك. كيف نختار انا اغنيه بالنسبه لمستوى تلاميذي؟ يعني بعد كل مره تجدوها في اليوتيوب على اليوتيوب. يعني اصبح تعاملهم حتى مع الانترنت والتواصل شبكات التواصل الاجتماعي يعني يبتعدوا قليلا عن الالعاب وفهمتي واحسن استعمالها. يعني هي رساله ضمنيه فهمت لي حسن استغلال وسائل الاتصال هذه فهمنا ويعني تنمي اصلا في حسن الاستماع والذوق وتذوق يعني الانسانيات كل ما يخص الانسان.
10: ديما يعني المنهج التعليمي يكون مرافق معناها كيفاش اطار معناها يكون سليم زادا لحسن والا حسن توظيف يعني حتى وسائل التواصل الاجتماعي في المناهج التعليميه. مدام توبه خاطر الوقت يخسر فينا شويه نحكوا شويه على المراه التونسيه. ماذا كتبتي للمراه؟
11: كتبت بما انك كما قيل نصف المجتمع ومنجيه للنصف الاخر وربما هي اكثر من ذلك بكثير فكل عام والمراه بخير. تسألت في قصيده انت ما انت ثم في الاخير اتديت الاجابه. كما اراك انت ما انت، أنت العطر من الزهر، أنت الضوء من الفجر، أنت الثمرة من الشجر، أنت القطرة من المطر، أنت البسمة وقت الكدر، أنت لمسة من الوتر، أنت رجفة من الصدر، أنت كلمات من الشعر، أنت ما أنت، أنت الراحة من الضرر، أنت الشاطئ للبحر، أنت نجمة من الدرر، أنت نغمة من الوتر، أنت الدفء من القر، وأنت وأنت الأولى، وأنت الأولى في الكر حين ترتد الجموع ولا تدري أن البطولة نقشت فيها على الصدر. وأنا لما يدين القتال، وأنا لما يدين القتال محرق قد لا يبقي فيها ولا يذري غير أن طبعه المعطاء لا يزدري عقولا سلبوها إرادة الحر، بل يكره أن يعبث باسمه وصورته تصبح لمن يشتري. أنت ما أنت، أنت شيء يولد معنا، أنت شيء يولد معنا، يعلمنا المشي أولا ثم يهددنا على السرور. أنت عين لا تنام رغم كثرة السهر، أنت فرحة دائمة، أنت فرحة دائمة حتى الشقاء لما رآك مرة، واليأس الذي كان على أحر من الجمر اختفى وقال كفى من الشر، فلن يهدم ما بنته اليد الواحدة على حذري، لن يهدم ما بنته اليد الواحدة على حذري، سيرحل بعيدا عن أكوان الورد والحدائق الخضري، سيتركها مع الفرح والأمل، سيتركها معك أنت، فأنت أسعد لحظة في العمر، أنت أسعد لحظة في العمر.
9: الله
10: هي الإجابة.
9: سيدة توبة، صوت المرأة في القصيدة وبمناسبة عيد المرأة اليوم، كيفاش تعبر القصيدة على جوهر المرأة؟ وهل تشوف أنه الشعرة تنجم أنها تلامس زوايا وإلا خبايا وجدانية ما يشوفهاش غيرها؟
11: والله أنا روى الشعر بالنسبة لي أنا عمري 56 سنة. يعني كانت لي محاولات ولكن مع أني أم لأطفال، مع أني مربية، مع ما مررت بمن تجارب فيها بعض المطبات، لكن يعني الشعر لما لذت إليه وجدت أن اللغة أطعتني، أطعت إحساسي فكتبت.
10: مختلف المواضيع اللي كتبتي فيها مدام توب؟
11: كتبت عن الصداقة، كتبت عن الصداقة، ولكن الصداقة بعنوان قصيد مع شكرا للأقدار، والصداقة هي صداقتي للجميع أنت أو ذكر يعني. وهنا يعني كتبتها بصيغة الموجهة يعني صديقي، ولم أقل صديقتي. هي دعوة للرجل، هي دعوة الرجل لأن يكون صديقا للمرأة، لا أن يكون معناها في الاثنين يعني هنا من يكون أفضل ومن لديه القدرات أحسن ومن.
9: تؤمنين بالصداقة بين الرجل والمرأة؟
11: إلى يعني رو الصداقة عندما يكون الإنسان معك كأخو يعني هنا في العمل، أنا انطلق من العمل هو أحسن ميدان لأن تكون زملاء وصداقات تبنى صداقات حتى في الدراسة.
9: هذا هو الرجل مساند المرأة. احنا خلينا في في العائلة والرجل هو في حياتها المرأة اكيد فما تكامل بيناتهم الاثنين. سيدة توبة نورتنا، حبينا اليوم نبدو بيك الحصة امتاعنا. ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
11: عايشك عايشك ان شاء الله. نتمنى التوفيق لكم وللمرأة في حياتها في عملها في طموحاتها في.
10: شكرا شكرا مدام توبة، ان شاء الله في لقاءات اذاعيه قادمه هكا نحكوا اكثر، نحكوا ان شاء الله ونستقبلوك وتكوني حاضره معنا في ديوان شعري لملا ونحكوا مع بعضنا على تفاصيل هذا الديوان. شكرا ليك. بعد شويه اخبار سبور مع فوزي نسيب، خليكم معنا.

0: هذه هي أجوانا في منوعة صيفك على كيفك والصنديدة لكم الكل.
1: مرحبا بكم. مازلت برشا غنيات اليوم تتغنى بالمرأة التونسية في الرياضات. زعما فما الأخبار الرياضية، فما المرأة، زعما حضور المرأة اليوم. هات نكتشفوا شنو عنا من أخبار رياضية. معك فوزي، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك ناس، أهلا بك.
1: حطتك في الإطار
2: للأسف. هو المرأة في رياضة نسيم، ما هم اليوم عاد راحة ومرتاحين.
0: اليوم مرتاحين،
2: هل مستفادوا الرجال في جرتهم؟ خذوا راحة. المرأة محتفلة بعيدها والرجل له متكيين.
1: الرجل يلقى
2: فوزي بونيوس
1: عنده.
2: أي.
0: احنا الفترة دي
2: على كل تهليل للمرأة التونسية
0: ان شاء الله كل عام وياها بخير. الفترة هذه فما مباريات ودية ما بين مجموعة من النوادي الرياضية، زادك كيف من بين الأرقام الحقيقة اللي شدت الانتباه متاعي حضور الجمهور في دعم خزينة بعض الجمعيات. ناخذ مثلا مثال
2: النجم الرياضي الساحلي،
0: الرياضي الساحلي والنجم النادي الصفاقسي اللي انعش الجمعيه بزوز مليارات من اقتناء الاشتراكات. خلينا نبدو احنا من المنطلق هذايا وان شاء الله يمس بقيه الجمعيات خاصه في الاقليم تاعنا،
2: خاصه انه النجم الساحلي كان مطالب ب 12 مليار باش يشارك في البطوله، وصلوا الان قرابه 7 مليارات. مازلت لهم من هنا لانطلاق البطوله لازم يكملوا ال 5 مليارات باش يشارك. وضعية أخرى على غرار قوافل القفصة ونوصلوا للهدف، ولكن قوافل القفصة الموضوع مختلف، رياض شيك شوية لأنه فما مشاكل شوية ما بين وهي وضعية شركة، وضعية حرجة شوية، وكذلك ثم مشاكل شوية ما بين ربما المسؤولين في الجمعية، وربما لأنه التمويل خاصة أنه قوافل القفصة عندها تورة 14 لاعب فقط، معناها تحت ذمتها انتدابات مطالبة بفلوس برشا، معناها فلوس مبلغ كبير، وما زالت العقلية رو في الفرق هذه وفي الجهة أكل العقلية أنه الجماهير تعطي، ما زالت مش متأصلة في الجنوب. إن شاء الله تكون القوافل البداية والجمهور يوقف مع فريقه
0: إن شاء الله. آخر الأخبار معك فوزي نصيف في فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تعلم الهيئة المستقلة للانتخابات عن موعد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية الهلال الرياضي برديف المقرر اليوم 25 أوت الجاري. فعلى الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة المديرة التقدم بمطلب كتابي مصحوب بنسخة من بطاقة التعريف مع الانخراط السنوي بالجمعية. تودع الملفات لأداء الكتابة العامة للجمعية في أجل أقصاه يوم 22 أوت الجارية. المندوبية الشباب والرياضة بقفصة في بلاغ لها وتقول أنه في إطار الاستعداد الجيد للموسم الرياضي 2026-2027 أنه مدعوين لضرورة عقد جلسات العامة التقييمية أو الانتخابية في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2026 وإيداع ملف الجلسة بمكتب ضبط المندوبية الجهوية للرياضة بقفصة في أجل أقصاه 10 أيام قبل موعد انعقاده، ويكون الملف كامل الوثائق. هذا هو في بلاغ موجه إلى الجمعيات الرياضية بولاية قفصة. المستقبل الرياضي بالقصرين يعلن عن كامل الإطار الفني المشرف على الفريق هذا الموسم. هشام السويسي مدرب، كريم السويسي مدرب مساعد، علي البعزاوي مدرب معد بدني، محمد الهادي الدالي مدرب الحراس، وإيهاب الصالحي إخصائي في العلاج الطبيعي. يواصل فريق النجم المتلوي تحذيراته للموسم الرياضي القادم، وبالتحديد لمباراته ضد النادي الافريقي يوم الاحد 23 اوت. قام يوم امس بمباراة ودية بملعب فرحة حشاد بريانة، انهزم فيها امام جمعية ريانة 2-1. النادي الافريقي يغلق ملف عبدو سايدي، فريق باب جديد يرفض مطالب الفريق الليبي للتفريط في لعبه. مقابل ذلك الترجي الرياضي التونسي وبالتحديد شكري الوعر كان تحول الى ليبيا ووقع رسميا المدير التنفيذي لنادي الاتحاد الليبي على صفقة انتقال اللاعب ريبيرو إلى الترجي الرياضي التونسي مقابل جاك ديارا وخالد سليمان مع 700,000 دولار و 1.5 مليون دولار ترجع من طرف اللاعب للفريق الليبي. القائمة النهائية للمنتخب تحت 21 سنة المشارك في الألعاب المتوسطية بإيطاليا في حراسة المرمى محمد معتز الجنسولي، ريان بسباس في الدفاع، محمد أمين علالة، على الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي، ريان إجبالي في وسط الميدان، حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضاو، وفي الهجوم أمان الله الحميدي، وليد ذويب، محمد ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. رسميا إقامة كأس السوبر الإسباني في تركيا من 2 إلى 7 فيفري يعود على المملكة العربية السعودية اللي باش تحتضن نهائيات كأس آسيا للأمم من 7 جانفي إلى 5 فيفري 2027. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
3: Flash Sport. Flash Sport. سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: ديما معكم في سيفك على كيفك
2: 31-376-730 www.facebook.com/radiogafsa. هذوما زوز الطرق اللي تنجموا تشاركوا معنا بيهم باش تشاركوا سواء في المسابقة وعملية قرعة اليوم باش تفوزوا معنا 100 دينار وإلا باش تشاركوا معنا بتذاكر باش تحضروا حفلة الليلة. زعما شكون يحيي الحفلة؟
1: وقتاش بداية احتفالات تونس بعيد المرأة؟ 13 أوت 1952
2: 1956
1: ولا 1963
2: وإلا 1980.
1: مرحبا بكم. يلا أول اتصال حاضر معنا. ألو
3: ألو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا بك.
3: باسم سماح النفطي.
1: سماح مرحبا. منين سماح؟
3: نعيشك إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بخير إن شاء الله بالصحة والسعادة
1: إن شاء الله يا رب. منين سماح؟
3: إن شاء من حي النقر.
1: مرحبا بك. هاي سماح. هاي يلا سؤال 100 دينار. وقتاش بداية احتفالات تونس بعيد المرأة؟
3: بسنة 1963 مو فما
1: 56 و53 و52 و63 و980
3: 63
1: باي. شكون الليلة في البرج؟
3: يسرى محنوش.
1: يسرى محنوش شكرا لك سماح.
2: اتصال موالي. الو
4: الو عسلامة.
2: مرحبا. اهلا وسهلا سي مبروك.
4: عايش تحيه ليك ورياض وكمال الكوم وصفة الفريق ان شاء الله كل عام تحيه خير.
2: الله يخليك سي مبروك. وينك الغيبه ليا برشا ما سمعت صوتك في برنامجنا.
4: ارا مشيت نبحر في جيش.
2: ايواش صحه وفرحه وكل عام وانت حي بالف خير. عايش باهي باهي. كانت تعدت الصيفيه وتبحيره؟
4: الحمد لله.
2: الحمد لله. يلا أعطينا تراها الإجابة صحيحة بالنسبة للاحتفالات بعيد المرأة 13 أود. زعما بديناها في تونس عام 1952 وإلى 1956 وإلى 1963 وإلى 1980.
4: مش 63 عام 56.
2: عام 56. البرج ليلة شكون فما حفلة؟
4: لا ما نجيش
1: نشارك. بين المجموعة تصوت
4: والمجموعة إناث عن الشيء مجموعة عن
2: الشيء. شكرا ليك يعطيك الصحة سي مبروك.
1: شكرا ليك. نمشوا الاتصال موالي. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
5: ألو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا.
5: ألو
2: سيد بشير.
1: أهلا أهلا.
5: محمد برجب.
2: سي محمد برجب.
5: محمد برجب من سرقفة.
2: مرحبا بيك سي محمد. أهلا وسهلا.
5: هو أمر مؤرخ في 6 محرم 1376 1356 يتعلق بالدار المجلس الحوالي الشخصية منشور بالرسمي عدد 66 الصادر في 1756 صفحة 1544.
1: هاي سي محمد. هاي باهي. بالنسبة لليلة المهرجان شكون فيه؟
5: الفنانة هي يسرى محنوش نتنازل على تذاكر إذا نجح.
1: باهي.
5: والقائمة الأولى.
1: قائمة الأولى. أنا نتاع شكون رياض ولا إناس؟ بي. شكرا لك يا سي محمد. نمشي للمكان اللي بعد. يوفى لحدي
2: يا رياض الأولى. أنا الأول وأحب المرتب المركز الأول. اتصال موالي حاضر معنا. عماد ألو.
1: تحبوش ربوخ وتحبوش الجو.
2: شكون معنا؟ أهلا وسهلا
6: معك فتحي بعزيز من سيدي بوزيد.
2: سي فتحي شنو أحوالك؟ شنو أحوال أهلنا في سيدي بوزيد؟ لاباس؟
6: والله لاباس الحمد لله. شكرا كل عام وأنتم حيين بخير.
2: شكرا لك ربي فضلك. كل عام والأميمة والأخية والصديقة والبنت والجارة والزميلة إن شاء الله حيب ألف خير
6: إن شاء الله. نقول 1956. أي ونختار قيمة رياض.
2: باهي.
1: تحب ربوخ تعد الجو والدنيا
2: أنا نساء.
1: أي.
2: شكرا لك.
6: محنوش أنا ما نجمش نحن
2: ما ينجمش يحب خاطر في سيدي بوزيد. شكرا لك يعطيك الصحة سيدي.
1: يلا نمشي اتصالي بعده. ألو يا ألو. مرحبا مرحبا بيك
7: اخويا. هنا اخويا رياض.
1: اهلا سي البشير شنو حوالك؟
7: اهلا وسهلا هذاك هو كيف حوالك انت؟
1: انا بخير لاباس انت؟
2: حتى اخوك ناس يسلم عليك. حتى اخوك ناس يسلم عليك.
7: لا بنتي هذيك.
2: الله يخليك ربي يفضلك
1: سي البشير.
2: طول في عمرك.
7: هذيك بنتي العزيزة زادة.
2: هاي بدينا بال
7: أنا ما عنديش بنات راه ما هذيك بنتي
2: على العين والراس يا سيدي.
7: بكلكم بناتي وولادي بكل.
2: الله يخليك ربي يفضلك.
7: من الوسيلة السنية السمية كل الكمال شو اسمه نتاع الرياضه نتاعنا رؤوف كلهم
1: من سي فتحي. سي فتحي شكون المراه العزيزه في حياتك تقول لها كل عام وانت حي بخير اليوم؟
7: بشير مش فتحي.
1: اي سي بشير. سي بشير انت المراه العزيزه في حياتك شكون؟
7: ما تقول لك عزيزه انا ما عنديش امراه عزيزه. المراه العزيزه مات
1: الله يرحمها وينعمها ان شاء الله.
7: امي
1: ان شاء الله في الجنه يا ربي.
7: الله يرحم والديك يا اخوي.
1: ان شاء الله. اي سيدي
2: سي بشير.
1: اي سي بشير
2: تربح معنا 100 دينار زعما
7: اخويتي. انا مشيني ملزوم ياسر باش نربح غير نشارك باش نعدي الوقيت.
2: اي
7: صار معاكم نعدي الوقيت شيخ وكهو.
2: الله يخليك.
1: كان ريت احنا ياسر بشير كان ريت احنا
7: كان مربحتش في لماء.
1: اي حتى احنا زاد متفرهدين كي نسمعوا صوتك هكا.
2: رانا حتى احنا رابحين اصواتكم ونسالوا على حالكم واحوالكم.
7: الله يشد فيكم ويرحم والديكم.
2: وقتاش بدينا 13 اوت نحتفلوا به كعيد وطني المراه التونسيه؟
7: 56 مش هما نحط 56
2: باه. والقائمه
7: 52 لا ناحيه 52 وناحيه 80 هذا مزوز ناحيهم 52 و80. اي تبقى زوج انا اختار 56 هذاك كيفاش اختار
2: باه. وبالنسبه للقائمه شكون باش تختار؟ ربوخ ولا القائمه للمراه؟
7: ربوخ لا القائمه فيها ربوخ.
2: القائمه فيها ربوخ. باهي سي بشير.
7: باهي
2: سي بشير
1: مساند الربوخ وساد الجو يا سي بشير قوي في الراديو يا سي بشير.
2: مدام العزيزه توفي
7: راهو شو اسمه راهو في كمال. انا نتحسب بالضبط. وهو يقول لي يا بشير خويا الراديو يا بشير خويا الراديو
2: صرنا راديو.
1: اي تو انت باش تعلق تو وقوي في الراديو خاطر باش نربحوها باش نعملوا الجو باش نعملوا الجو يا سي بشير اليوم العشيه.
2: هاي بسلامه سي بشير الى اللقاء. مازال عندنا اتصالات. نذكر المستمعين 31 376 730 دفعه ثانيه ان شاء الله ناخذوهم بعد السبعة غير درجين. وكلا كذلك تنجموا تواصلوا معنا عن طريق الصفحه الرسميه على الفيسبوك ونتلقوا الافيش الخاصه ببرنامج سيفك على كيف
1: ميسير. خلينا نذكرهم بالمجموعات الغنائيه. هاو شنو اخترت لكم اليوم إينيس؟ كنت تحبوا تصوتوا لها. سينو خلينا نذكركم ببعض التعليقات اللي وصلتنا. هنا مناصري تقول 56. أسامة زعلاني. الفنانة يسرى محنوش. أحلام حسني عيد المرأة التونسية احتفل به عام 1956 أول شيء تقول قائمة الثانية. محمد سعد عطلة سعد الإجابة الفنانة يسرى محنوش. محمد سعد يقول 1956.
2: باهي رياض نرجعوا للقائمة. هات نذكروا مع عماد بالقائمة اللي حضرت لهم اليوم تغنيت بالمرأة. لا المرأة التونسية تغني.

0: هذا هو الجو اليوم اخترناه لكم واحتفلنا بعيد المرأة.
1: شكون كيفكم؟ نوعنا لكم من الأجواء التونسية والأجواء اللي فيها الفرحة وفيها الربوخ كما يقول رياض. يلا نطلعوا فاصل غنائي، يلا رجعين.

0: معاك غزوة مرايتنا. اليوم 13 أوت 2026.
1: ماذا لو كنت في حياتي انت؟
0: إذاعة قفصة تحتفي بالمرأة التونسية في عيدها. المرأة في كل المواقع. المرأة عماد الأسرة والمجتمع. المرأة مبدعة ومتميزة. برمجة خاصة تواكب التظاهرات. تقارير. ميكرو توتوار. بورتري. إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
3: السادسة مساء بستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة السادسة مساء الأخبار. بداية هذه عناوينها. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، فقرات متنوعة تجمع بين المعارض والندوات الفكرية وتكريم النساء الناجحات ومنح إشعارات تمويل ضمن برنامج رائدات. مسارات والتميز وصناعة الأثر، عنوان ندوة فكرية ببادرة من جمعية الإرفاد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقفصة احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. إيران تؤكد أنه لا يمكن لأي سفينة ضمان العبور الآمن من مضيق هرمز البحري دون إذن من طهران وإشرافها. تفاصيل هذه النشرة. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، نظمت جمعية والإرفاد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقفصة اليوم ندوة فكرية بعنوان مسارات والتميز وصناعة الأثر، تضمنت جملة من المحاور المتصلة بالمرأة في الحياة الفكرية والفنية وتأهيل الحياة الزوجية فضلا عن المرأة والعمل التطوعي الاجتماعي. كما أقيم بالمناسبة معرض للكتب والمؤلفات الفكرية لنساء من الجهة، فضلا عن معرض للفنون التشكيلية والتحف الفنية والمفروشات الحائطية المستمدة من التراث الشعبي المميز للجهة. رئيس جمعية الإرفاد بقفصة عبد الكريم نصيري يضيف في متابعة للزميل رؤوف العياري.
5: هذا اليوم هو يوم دراسي احتفالي لتكريم المرأة في المجال الفكري والأدبي والفني والمرأة العاملة في مجال العمل التطوعي الاجتماعي. وعلى هامش اليوم الدراسي الاحتفالي قمنا بتنظيم معرض لإصدارات الكاتبات تحت عنوان بوح القلم، ومعرض الفنون التشكيلية للمبدعات جهة قفصة حين تتحدث الألوان بلغة الروح. حبينا نظهر الإبداعات الفكرية والفنية للمرأة بالجهة من كامل المعتمديات، مش مركز الوية بركة، لا مرديف من المعريس من كتار من تلوي، يكتبوا في القصة، يكتبوا في الرواية، يكتبوا في الشعر، يكتبوا في الدراسات، وهم معتها متوجهون بجوائز عالمية. عنا شاعرة ترجمت أشعارها إلى 4 لغات، معتها الشيرة تاعنا تسخر بمواهب فكرية وأدبية ومبدعين. نذكر من بين الفنانة التشكيلية أختنا رحاب جمعة اللي هي مبدعة في مجال الفن التشكيلي ولا لوحات تدور كل معارض جمهورية. هذا اليوم هو يوم حاولنا نكرم فيه المرأة في مجال العمل التطوعي وفي مجال الفكر.
3: بولاية طوزر يعد الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية فرصة للتذكير بما تم إنجازه في مجال تكريس حقوق النساء في مختلف المجالات، كما يمثل مناسبة سنوية متجددة للتأكيد على مزيد مضاعفة الجهود لدعم التمكين الاقتصادي للنساء التونسيات وتعزيز مشاركتهن في مواقع القرار وللوقوف على أبرز الصعوبات التي ما زلنا يعشنها على غرار تنامي حالات العنف المسلط ضدهن. ويحظى عيد المرأة في تونس بمكانة خاصة، إذ أصبح 13 أوت موعدا سنويا للاحتفاء بالمرأة وتكريم إسهاماتها إلى جانب طرح القضايا المرتبطة بحقوقها ومكانتها داخل المجتمع. المرأة التونسية في عيدها الوطني، كيف ترى هذه المناسبة؟ في الروبورتاج التالي من ولاية طوزر.
6: إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. المرأة التونسية هي رمز القوة والنجاح والكفاح.
7: فخورة جدا أني امرأة تونسية، نحب نقدم بمناسبة هذا العيد تحية كبيرة لكل امرأة في هذا الوطن. عيد المرأة بالنسبة لي هو مناسبة كبيرة برشا، يكون فيها الاعتراف بالجميل، الاعتراف بما تقدمه المرأة لهذا المجتمع.
8: المرأة هي الكل، كان وجدش المرأة ما تجيش حد شيء، خطر المرأة هي تخدم شيئا.
7: عيد المرأة هو مناسبة باش نذكروا اللي المرأة قادرة على الإنجاز، قادرة على أنها تكون إنسان فاعل، قادرة أنها تعمل أمباكت في المجتمع بتاعها. صحيح ما نحتاجوش العيد باش نذكروا، خاطر هي ديما موجودة كل يوم، لكن العيد هو لمسة وفاء، لمسة اعتراف لقدرة المرأة على الإنجاز.
3: تزامنا مع الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تم بولاية قبلي توزيع إشعارات بالموافقة على إنجاز مشاريع لفائدة 17 منتفعة، وذلك في إطار برنامج رائدات باعتمادات جملية نهز 174 ألف دينار. هذا وتكتسي هذه المناسبة الوطنية أهمية كبيرة بالنسبة للمرأة بربع نفزاوة، على اعتبار أنه يمثل يوما للاحتفال بالمرأة وتكريمها من جهة، وفرصة لاستحضار مسيرة طويلة من النضال والإصلاح من أجل نيل حقوقها والمحافظة على مكانتها في المجتمع من جهة أخرى. مجد عمارة تحدثت إلى عدد من النساء بمناسبة عيدهن الوطني.
9: العام المرأة التونسية بألف خير. حبيت نقول أنت مش كان مرأة، أنت أم، أخت، بنت، زوجة، صاحبة، أنت قوة وسند في كل وقت. إن شاء ربي يحفظك ويعطيك على قد تعبك وفرحتك، وتبقي ديما راسك مرفوع وتحققي كل اللي تتمنيه. عيدك مبارك يا تونسية، وأنت فخر تونس.
10: إن شاء الله كل عام المرأة التونسية بألف خير، كل عام وكل أم بألف خير، كل أخت بألف خير، وكل زوجة بألف خير.
11: مع كل شروق شمس فما امرأة ضوي الدنيا بقلبها، بضحكتها، بعزيمتها. لكل حرة، لكل أم، لكل أخت، لكل رفيقة درب، لكل امرأة تصنع من لا شيء شيء وتزرع لمل. نحب نقول لها أنت مش نصف المجتمع، أنت روح المجتمع. كل عام وأنت ملهمة وقوية، كل عام وأنت بخير.
12: المرأة هي سر الحياة ونبض المجتمع، فهي الأم الحنون والأخت الصادقة والزوجة الوفية والصديقة السند. إليك أجمل العبارات والكلمة الطيبة المعبرة عن التقدير والحب في عيد كل امرأة.
13: في عيد المرأة نحيي كل امرأة آمنت بنفسها وتحدت الصعوبات وواصلت طريقها بكل عزيمة وأمل. كل عام وأنت بخير، وكل عام وأنت أجمل قصة نجاح.
3: قامت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبر السن بولاية سيدي بوزيدة اليوم احتفالا بالعيد الوطني للمرأة بتوزيع 31 إشعارا لبعث مشاريع صغرى على عدد من النساء من مختلف المعتمديات، وذلك في إطار برنامج المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبر السن بسيدي بوزيدة هنية نصيري تضيف.
14: في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل 13 أوت من كل سنة، احنا اليوم عندنا فقرات متنوعة أثثها وشطها فرقة موسيقية كورال غنية شهرزاد، فيه مداخلات قيمة حول المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، عندنا كذلك تكريم باقة من الناجحات وبلادي من الرائدات في أعمالهن، 13 امرأة ناجحة في مجالها، عندنا كذلك توزيع 40 إشعار في إطار برنامج المبادرة الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات. قد سبق الاحتفاء بالعيد الوطني انطلق منذ 10 أوت. إطلاق والحدث المهم هو إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، ولكن بصفة متوازية مع جميع الولايات. انطلق نهار 10 أوت 2026 وتتواصل تعريف وتقديمها لأوت 2027. الهدف منه هو التوحيد جميع الإجراءات والآليات الداعمة لمجال المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز قدراتهن. حتى الحقيقة المرأة حان الوقت يلزم تعرف كل الإجراءات والآليات من كل من طرف الهياكل المتدخلة، مؤسسات التمويل هما كجهات داعمة وشريكة معنا في تنفيذ برنامج ريادة الأعمال النسائية. كانت زادة نفس الشيء إقامة معرض بيع وتسويق منتوجات الحرفيات بولاية سيدي بوزيد المجامع التنموية، انطلق منذ 11 أوت يتواصل إلى يومنا هذا.
3: الاحتفالات الجهوية بعيد المرأة التي احتضنها المركز التكنولوجي إليف بسيدي بوزيد وحضرها عدد من الناشطين بالمجتمع المدني وممثلي الإدارات الجهوية تميزت أيضا بتكريم 13 امرأة ناجحة في مجالات مختلفة. عدد منهن يتحدثن عن هذا التكريم وأهميته في متابعة لألفة خصخوصي.
15: خديجة دلهومي، أستاذة تربية بدنية، مؤسسة جمعية رياضية. اليوم أوقع تكريمي عن مجال الشباب والرياضة. صراحة التكريم هذايا نعتز به برشا ونفتخر به برشا. هو بالأساس مش تكريم الشخصي، هو تكريم للمجال متاعي، تكريم للناس اللي نمثلها من بطلات، من مدربات، من رؤساء جمعيات، من تكريم لرياضة المصارعة ولرياضة التونسية ككل.
16: سمير عافي، أستاذ تعليم ثانوي، رائدة في مجال التكنولوجيا والعلوم والذكاء الاصطناعي. تم تكريمي اليوم من طرف مندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تحت شعار امرأة تبتكر في مجال التكنولوجيا. نحب نشكر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد على هذا التكريم اللي كان هو نتيجة عفاء متواصل مسيرة من العمل. نحيي فيها عائلتي اللي كانت ورايا، العائلة الموسعة والعائلتي الصغيرة، ويكون حافز باش

ثعلبة، وذلك أثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. وتأتي هذه التدخلات في وقت شهدت فيه السوق التونسية خلال النصف الثاني من شهر جويلية المنقضي نقصا في المياه المعلبة، وذلك تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه. هذا وكانت الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أوضحت في وقت سابق أن الانقطاعات في التيار الكهربائي التي سجلت خلال تلك الفترة أعاقت عمل عدد من وحدات الانتاج، مما أثر سلبا في نسق التزويد بالسوق. وأضافت الغرفة أن هذه الظروف أدت إلى استنفاذ المخزون الاستراتيجي من المياه المعلبة الذي تم تكوينه منذ فصل الشتاء الماضي، وهو ما ساهم في تفاقم اضطراب التزويد خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة والطلب على المياه. أطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة، وذلك في إطار مشروع سويل ماترز. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهيكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تعزيز نفاذ حلولها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق وتيسير تشبيكها مع مختلف الفاعلين، بما يساهم في دعم استدامة المنظومة الفلاحية في تونس. وتستهدف الدعوة المؤسسات التونسية التي تنشط في هذا المجال أو التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 4 سنوات على الأقل، والتي تقدم استشارات أو منتجات أو خدمات مرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية وبصحة التربة. وطنيا أيضا، أكد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنيابة أن طموح الرياضة التونسية في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تورنتو الإيطالية من 21 من أوت إلى 3 من سبتمبر القادم يتمثل في تحقيق أفضل النتائج وتشريف الرايات الوطنية. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أن تكرار إنجاز دورة بيسكارا الإيطالية سنة 2009 بحصد 13 ميدالية ذهبية أو الاقتراب من هذا الرقم بإحراز 10 ذهبيات سيكون في حد ذاته حصيلة طيبة وواقعية. في أخبار العالم، قال مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني أنه لا يمكن لأي سفينة ضمان العبور الآمن من مضيق هرمز البحري دون إذن من طهران وإشرافها. وأكد أن القوات الإيرانية تراقب تحركات ما سماها العدو، مشددا على أن رد طهران على أي تهديد سيكون مدمرا وأشد قوة من قبل. من جهته، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك مزيد من الحوار. إلى ذلك قال مسؤول في البيت الأبيض إن لدى الرئيس دونالد ترامب العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة. في الجانب اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية أن أي وجود صهيوني دائم في جنوب لبنان يهدد سلام البلدين وأمنهما على المدى الطويل. من جهة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كايتس خلال زيارته إلى جنوب لبنان أكد العزم على إبقاء القوات الصهيونية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. هذا ونفى مسؤول لبناني اليوم اتفاق لبنان مع الكيان الصهيوني على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله اللبناني، موضحا أن بيروت تتابع هذه المسألة مع واشنطن. في ختام نشرة السادسة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، فقرات متنوعة تجمع بين المعارض والندوات الفكرية وتكريم النساء الناجحات ومنح إشعارات تمويل ضمن برنامج رائدات. مسارات والتميز وصناعة الأثر، عنوان يوم دراسي ببادرة من جمعية الإفاد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقفص احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وإيران تؤكد أنه لا يمكن لأي سفينة ضمان العبور الآمن من مضيق هرمز البحري دون إذن من طهران وإشرافها.
نقطة ونهاية لنشرة السادسة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وعماد الغرس في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا. كامل عبادي، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: سيفك
2: سيفك
1: على كيفك
2: على كيفك.
1: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: وصيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا
5: ناف خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
6: وصحابك كيما يقولوها
0: يس.
6: الصيف ضيف اي مات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
7: تشربوا حاجة؟
8: ساعة
7: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
9: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك.

0: وصلنا معكم المشوار في منوعه سيفك على كيفك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد حتى الثمانية على موجة إذاعة قفصة، الموعد من الاثنين حتى للخميس.
0: وصلوا معكم مع فقراتنا ومع ضيوفنا.
1: فقرات اللي ما زالت متواصلة بطبيعة احتفاء بعيد المرأة، عاشق مغروم وتفرشيك إن شاء الله بعد شوية. باش نحكو على المرأة، باش نحكو على قبل ما نحكو على المرأة ومجال الرياضة والرائدات في هذا المجال بطبيعة، والأسامي اللي تحفرت في الذاكرة وبقت في البال. قبلها باش نمشوا العاشق مغروم، في كل مرة نحكو على قصة غرام وعلى قصة عشقة كيفاش بدت، وإلا الحلمة كيفاش بدت في فقرة عاشق مغروم.
2: عاشق مغروم نار الهيبة،
3: عاشق مغروم،
4: عاشق مغروم،
3: عاشق مغروم
2: نار، نار الهيبة.
1: احنا ساعات كنشوفوا الحاجة المزيانة نقولوا زعما كيفاش تصنعت، وكي نشوفوا الخامة المستعملة ولا الماتير والمادة المستعملة زادة كيف كيف نقولوا سبحان الخالق استقبل كل شيء ويعطيها الصحة ولا يعطيه الصحة الإنسان اللي بلمسته هكا خلى من المادة هذيك قطعة ولا تحفة فنية تتشاف تكون حاضرة معنا في حياتنا في زينة في استعمالة اليومية. اليوم باش نحكوا على مادة الخزف سيراميك، برشا هكا يغوصوا في هذا المجال ويصنعوا حاجات ربما تنجم تفيدهم وتنجم تكون هي زادة حاجة خاصة بالجهة نتاعهم. هذا هي الكل عملات
0: مريمين قريني. أهلا وسهلا،
5: مرحبا
0: مرحبا، كل عام وانتي حي بخير.
1: قرب الميكرو يا نريمين.
0: اليوم عيدك، نهار اليوم كيفاش قاعدة تعيش فيه نهار اليوم؟
5: اليوم اكسيبسيونيل مادامني جاي حذاكم، اكيد نهار محلي على الاخر.
0: حسيت هذايا في الدار في الحومه في البلاصه اللي تنشط فيها هكا محتفلين فرحانين بيك يا مراه.
5: بالطبيعه فرحانين بيا، فرحانين بمجهوداتي، زرتوا عائلتي ديما يحيوني ديما يشجعوني.
1: هما داركم تو زعما يسمعوك كي تقربي الميكرو يسمعوك اكثر.
5: زين نقرب لهم.
1: اي نريمان، الحكاية هذه بدت من قبل مش من تو، وفما سنين معناها كنا نحكو سنين ما شاء الله في هذا المجال. أول خزافة نقوله في قفصة،
5: أول خزافة في قفصة،
1: وأول فتاة تعمل نادي زادة خاص بالتعليم الخزف وكيفاش التقنيات وكل.
0: نريمان، تشكيل الطين وتحويله لقطعة فنية يلزم برشا صبر ومحبة، وحنا اليوم كي نحكوا على المرأة باللمسات متاعها، شنو الشعور اللي ينتابك وانت تحطي يديك على الطين وتخرج منه تحفة؟
5: ريت قبل كل شيء نحييكم مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة ونقول لكل امرأة تونسية كل عام وانت حية بألف خير، إن شاء الله ديما متميزين ومتفوقين وناجحين. بالنسبة للطين وطريقة التشكيل، وبالحق من أحسن الحاجات اللي نجم نتعامل معها محنا سرتو كمكان نساء، يعني الطين راهو انتي ستريس، راهو دفول ما نعملو، ريتو حتى في عجنان الطين راهو تيرابي. أذاك علاش كي نقول لكم يعني حتى كي نبدأ أنا نخدم في قطعة راهي أكثر حاجات قوي التركيز، علم الصبر زادة، يخليك منسجم مع القطعه، متشوق كيفاش باش تخرج للقطعه، خاطر ريتو يتعدى على برشا مراحل، وتو نحكوا في مراحل نتاع تشكيل القطعه، ريتو تخليك ديما متحمس كيفاش باش تخرج الالوان، كيفاش باش تجيك القطعه هذيك، كيفاش باش تولي صلبه بعد ما كانت لينه في ايديك، يعني وتشوفها من قطعتين تولي تحفه فنيه ما شاء الله محلاها.
1: قبل ما تلمسي الطين نريمان، تبدا القطعه موجوده في مخيلتك، عملت لها مثلا هكا دراسة كما نقولوا أولية ولا تصويرة هكية تكون حاضرة، وإلا تخلي أنت هكا المجال تقولي باش مثلا باش نصنع كاس وتبدي تنطلقي، أما الفكرة ما هيش موجودة بالضبط.
5: فما حالتين، ريتي وقتش الفكرة تبدأ موجودة إذا الحريف يطلب علي
1: بكل دقة، معناها
5: بكل دقة نحضره كما هو. ساعات أنا نحب شيخة، نحب نعمل شوية جو، ريتو نشد الطين نبدأ نخدم فكرة تخرج لي فكرة، ريتو خاطر زادة مش كيما النظري كيما كروكيات كيما التطبيق، ساعات في التطبيق تخرج لي حاجه ما كنتش نتخيلها جمله. هذاك علاش راهو عالم بالحق بحار السيراميك، قد ما نغوص فيه وقد ما نتعمق فيه قد ما زلت قاعده نتعلم. انا كما قلت يعني قاريه ولتو ما زلت قاعده نتعلم وقاعده نعمل في دو فورماسيون، ما زلت قاعده نكون ونكون بالحق. انا قلت لكم
0: ما شاء الله نريمان، كل حرفي عنده البصمه نتاعو اللي تميز على البقيه. شنو اللي يميز تصاميم وقطاع نريمان جريني على غيرها من الابداع الإبداعات والتصاميم اللي نشوفوا فيها.
5: باه الحاجة اللي تميزني أنا كما كنا نحكو ريتو أنا أول سيراميست في قفص مالكو شيء ما عرفتهمش براحي. أنا ناري من نجريني برشا يقول وراه غرام، لا وهو صحيحة غرام، أما ناري قارية في الجامعة قريت 5 سنين عاملة ماستر فيزيال أر فيزيال سبيسياليتي سيراميك وكملت عملت الماستر. كانت عندي فكرة حق فكرة النادي إني قلت باش نجي لانسي كلوب نتاع بوتري في قفصة. جيت لهنا لقيت الأرضية الحق مهيئة في إطار مشروع تونس الإبداعية الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وتمويل من الاتحاد الأوروبي ومساعدة الديوان الإيطالي. جيت لقيت الأرضية مهيئة، ريت الحق اشترت عب بالنسبة لي أنا أنقص أمنوا بي أمنوا بفكرتي، وأنا استغلت الفرصة بشوي بشوي بديت نخدم حليت النادي متاعي. النادي مفتوح لجميع
1: قديش عمره النادي؟ قديش ليك تمشي؟
5: عامين تو عمر النادي عامين. جو طلبة عملوا كما قلنا ماكيت سيراميك تخرجوا بيهم، عملت زادة إيفان ما حضروا فيه لماما وصغيرات مع بعضهم،
1: يعني الفئات العمرية مختلفة ما بين صغار وكبار،
5: صغار كبار، مغروم مش مغروم، حتى يحب يجي.
1: والاقبال نريمان قاعد يزيد
5: بالطبيعة. الاقبال قاعد يزيد حتى الطلبة، تو عندي جروب متاع طلبة مؤخرا جوني من كلية العلوم زاد، يعني جو حبوا يكتشفوا ما عندهمش حتى فكرة على البوتري، ما عندهمش حتى فكرة كيفاش يتعاملوا مع الرجيل، جو اكتشفوا ويحبوا زيد عاودوا يرجعوا. يعني حاجة محلاها على الاخر، تحس الناس كلها محتاجين هالسيراميك. وراو اللي جرب معايا مرة متأكدة انه بس يزيد يعاود يجرب معايا مرة اخرى. ذاك علاش راهو ما شاء الله عندي زاد في النادي قرابة 35 صغير، زاد الطلبة زاد ديما الباب مفتوح لهم في أي وقت يكلموني نخص لهم حصة ليهم هم، يعني المجال مفتوح لجميع الأشخاص وجميع الفئات.
1: النادي هذا عندهاش صفحة مثلا ينجموا هكا يدخلوا لها يشوفوا يكتشفوا الأجواء؟ قاعدش معناها تتروجي في الخدمة نتاع النادي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي؟ خاطر مهم برشا اليوم كي نشوفوا حتى فيديو نقولوا تيان فما فكرة مثلا خلينا نجربوها.
5: اي بالطبيعة عندي صفحة متاع فيسبوك نارو آر سيراميك، رقم متاعي 27-102-800. قاعدة ننشط نهبط في الخدمة ديجا الكبار الطلبة كيجو هبط الصغيرات ديما نهبط ديما كل حصة قاعدة نعلم فيهم حاجة جديدة، قاعدين يشكلوا في حاجة جديدة يخدموا مع حاجة جديدة. احنا ريتو قاعدين نطور في مهارات متاع الصغير أبار الإفادات اللي يستفاد منها الصغير كخدمتهم على رجيل حتى الكبيرة ونتي ستريس كما قلت لك كنت نحكي لك، يعني خرجوا ساتسفيت على الاخر مهبط الفيديو خذيت آراءهم في الورشة كيفاش كانت يعني جيدة جدا. ديما نهبط ديما ننشط ديما قاعدة نتفاعل،
0: خدمتك قاعدة تتبرتاج وتوصل للعباد. ناري ما خلينا نسأل بصفة خاصة، فمش تحفة ولا عمل قمت به من القلب للقلب وهك التحفة هذيك بقت عندك وتقول هذه مستحيل كان باش نبيعها ولا باش نسلم فيها ولا باش نهداها؟ تنجم تحكين عليها؟
5: اي ما زلت نقرا اول خدمه خدمتها ما لا حبيت نبيعها لا حبيت نسوق لا حبيت نحطها حتى في المعارض تو ما زلت عندي في الدار محافظه عليها. هي مشي بيان فينيرت وهكا فاز انسبيري من بابلو بيكاسو من ما هو يخدم على الوجوه ونفس الالوان وكل شيء، هي مشي بيان فيني ومشي مزيانه برشا. انا اول خدمه خدمتها عم دوزيام اني نتاع دوزيام اني في ليسانس تو ما زلت عندي في الدار محافظه عليها نحبها برشا خاطر ريت ما كنتش مغرومه بالسيراميك الحق، كنت نحب نمشي نتحدى حاجة أخرى. أما بروفاتي شافوا فيها أني أنا نجم نعطي في السيراميك حطوني في السيراميك.
1: ما جاتكش الفكرة ناريمان بش القطعة هذيك تعاودي قطعة أخرى كيفها بمواصفات ناريمان توا؟ معناها بعد التجربة هذه وبعد الفترة الزمنية اللي تعدت والعشرة والغرام مع الخزف مع الطين، جاتكش هكا فكرة بش نعاود نفس القطعة هذيك لكن 2026 مثلا فيرسيون جديده؟
5: ستني الفكره وان شاء الله باش نعاود محضر في الكوليكسيون باش تكون منهم انسبيري من اول قطعه خدمت فيها هذيك في البدايات نتاعي.
0: ناريمان مشروعك القادم ولا الحلم اللي تحب تحققه من خلال عشقك للخزف؟
5: اتليه تاع سيراميك تكون البراند نتاعي انا، تكون التيم قفصيه 100% باش نستلهموا من الموروث نتاعنا من الحرفه نتاعنا من رموزنا من عاداتنا وتقاليدنا، باش يكون السيراميك هو محمل للرموز والعادات والتقاليد هذه، باش تكون كوليكسيون ان شاء الله هاند ميد نخدمها باليدين 100% وريتو باش نحطوا فيها كل ما هو موروث قفصي، باش تكون ان شاء الله في كوليكسيون جايه اللي باش تحضر.
1: توا اللي يسمعنا يقول لك الموروث القفصي كيفاش باش يكون حاضر في قطعه مصنوعه من الطين؟ مثلا كيفاش اعطينا مثال
5: ايتو احنا باش ناخذوا قفصه ما شاء الله كيما نشوفوا الكليم كيما نشوفوا المرقوم
1: كيما حتى الالوان
5: يعني. اي الالوان المعلقات الحقيقيه وكلها باش ننسبيرو منهم احنا ننسبيرو من الالوان ننسبيرو من الرموز وكيما قلت لك باش نعملوا سيراميك محمل نحمل الرموز هذه نعاودوا نبلوروها بطريقه جديده باش نحضروا منها الكوليكسيون ان شاء الله باش تكون سيرفيس تابل يحمل الموروث نتاعنا.
1: حضروا روحكم على مستمعينا انا عندكم الوقت خليكم برونشي وتبعوا نريمان في معناها الابداعات نتاعها على خاطر باش حضركم سيرفيسات من هنا لرمضان يحضرنا زعما
5: يحضر ان شاء الله بقدره ربي.
0: يعطيك الصحه نريمان شكرا لك وان شاء الله كل عام وانتي حايه بخير برك
5: عايشك. شكرا.
0: مواصلين معاكم بعد شويه باش نستقبلوا بعد شويه مراه صنديده قلبها من الحديد تهزنا معاها العالم الرياضه هدى سوا بعد شويه.

0: كيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا.
2: لا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وسخانة كيما يقولوها.
0: يس
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟ ساعة
7: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك. تفرشيكا تفرشيكا.
9: جينا معكم في منوعة صيفك على كيفك. اليوم في تفرشيكا سبيسيال حاضرة معنا مدربة بخبرتها تجربتها بكفاحة زادة من أجل ترسيخك العقلية الرياضية. هدى صوة أهلا وسهلا بك.
10: أهلا بك رياض. أهلا بك ناس. أهلا بالمستمعين الكرام الكل. كل عام احنا حيين بخير
9: ان شاء الله.
10: شكرا على الاستضافه.
11: كوتش هدى لينا برشا على الاستضافات اليوم. قلنا المراه احنا عنا كل يوم امراه، كل يوم واحتفال امراه، كل يوم استضافات نسائيه، لكن اليوم حابين تكون كل الاستضافات نساء. واليوم كي نحكوا على المراه في مجال الرياضه برشا نساء معناها اساميهم بقت فيهم اللي تعدى بتجارب كبيره مع الرياضه وبقت الاسامي نتاعهم، وما زالوا فما شكون زاد مشاريع رياضيات هكايا ولا نجمات في عالم الرياضه. دور الرياضة قبل ما نبدو في نذكر شوية أسامي، دور الرياضة في حياة المرأة.
10: دور الرياضة هي حياة كاملة، ما فهمش دور. أنا بالنسبة لي من منطلق يعني الخبرة اللي حديتها في مجالي ومن مجالي يعني رياضي، مرأة بدون رياضة هي مرأة سامحيني في كلمة ناقصة ناقصة ناقصة ناقصة برشا موجات إيجابية وناقصة برشا حياة وناقصة برشا يعني موتيفاسيون. فهمتي؟ باش تكون مرأة كاملة لازم تتعطى الرياضة. وباش تكون مرأة سليمة وباش تعطي للمجتمع لازم تكون تعطي الرياضة. سينو باش تلقي ديما فما خلل في المجتمع، خلل في العائلة، خلل في المهنة، خلل في أي نوع متاع حكاية. من منطلق يعني تجربتي، خاطر الرياضة كي نبدو نحكو عليها بالمفهوم الكبير هي نوع من علاج نفسي وبعد علاج جسدي. إذا أنت مرأة وما تعمليش الرياضة ما فهمش علاج لا نفسي لا جسدي، دونك فما مونك. أنا هكا نحللها من منطلق تجربتي.
9: الرسالة اللي تحب توصلها لكل امرأة مهم لصحتها وبدنها تحت ضغط المسؤوليات اليومية والعائلات والخدمة والصغار والدنيا والكل.
11: شو تقصد ريا؟
10: إيناس تغش.
11: شو تقصد ريا؟
9: لا أنا مانيش مشخصنها الأسئلة راو معناها
11: باي جاوبين على السؤال خاطر
9: نحكوا على المرأة بصفة عامة.
11: أي
9: أنت تحسيتي من السؤال؟
11: أي إهمال المرأة الجانب الرياضي. خاطر أنت توا من بكري قلتي ربطينا شوية الحياة بالرياضة. بالنسبة لحياة المرأة تبقى ديما ناقصة شوية إذا كان ما تعطاش الرياضة.
10: بالطبيعة.
11: بالنسبة للدور إذا كان معناها رياضة تقول لك راني على حساب صحتي على حساب صغاري وما نلقاش الوقت، هذا هو معناها
10: راهو هذا هو الموجود، هذا هو الشائع. مثلا تلقاها تو احنا في الصيف تترينا هي جوان جويليا او تجي سبتمبر تبطل لونترينمون، يعني اللي خدمتها 3 موا تفسده عام كامل، تقول لك يعني بطلت لونترينمون على خاطر صغيري نوصل ونجيب على خاطر قضيتي على خاطر داري على خاطر خدمتي، اللي هي تلقاها نوعا ما مضغوطه نفسانيا. حتى مثلا تلقي احنا عندنا رياضات طبيه، تلقي انسان يعني يتعطى رياضه للي شيء باش يبرم كل البلوسير اللي عنده، تترينا مثلا بيريود معينه وبعطيك تقص شنو باش يصير، هو باش يصير انها بدنها يرجع يعطي اللي في نيجاتيف، ملي كانت باش تبرى تولي لا بدت في العلاج وحبست. فهمتي؟ هذاك علاش انا قلت المراه بدون رياضه هي مراه ناقصه شوي، مش يعني باش ما نعموش فما نقص يعني خلل موجود راه. فهمتي؟ يعني المراه اللي تتعاطى رياضه تلقاها في عائلتها يعني عامله عائله سعيده، مثلا في صحتها تكون صحه ممتازه، في بدنها ما تزورش طبيب مثلا في العام يمكن على خاطر قريب، صغارها تلقيهم متوازنين، حتى كي تروح الرياضة لدارها ريت طيب حاجة مزيانة على خاطر هي عندها دياسة شرش بوزيتيف. بالكونتر المرأة اللي ما غير سبورت تلقاها مرأة مضغوطة تكلمها تعملك تتفلق ايه بتيش بيك تقول لك انا بعصابي وانا ما عملتش حتى
11: ربما ما تدريش اللي هو دور الرياضة مهم خاصة في الحاجات النفسية
10: نفسية جسدية نفسية جسدية راهي نفسية على خاطر هي باش تعرف عبيد اخرى باش تخرج طاقة سلبية وتعوضها بالإيجابية باش تبدل ساعة بساعة اخرى، وجسدية انها بالحق اذا انت تتعاملي مع الرياضة وتتعاطي في الرياضة علاش يجيك المرض علاش باش تجيك مثلا مخلفات الزمن؟
9: اذا كان زاد فما اذا كان هي متزوجه اذا كان زاد الراجل يقبل انه زوجته تمشي تمارس الرياضه ويشجعها انها زادت تمارس الرياضه.
10: اي
9: زعما مهم برشا
10: الرياضه ياسر مزيان المقترح نتاعك. انا مثلا برمي الحاجات اللي عشتهم في تجربتي، رجال هي اللي جيت قايد نساه، رجال هي اللي تكركر نساه، مصطلح كي من هكا تجي تقول لك والله انا مش حابه نجي يا مرا راجل جيب تقول لك كيفاش، تقول لك لا راهو لاحظ نهار اللي نمشي نعمل سبور مش كيما نهار ما نعملش سبور. حتى نهار اللي هي تهرب وما تجيش تعمل سبور يجي يسال يا اخي جاتكم اليوم
11: كوتش للامانه اللي يمشي يقول مرتي معناها باش تجي تلعب سبور يا اخي هو عنده زوز احتمالات، يا زادت في البوا والا زادت في الدوز نتاع معناها الاسئله وكل كيما ما بين قوسين يقول لك المراه تسال ياسر ومعناها ماشي مزاجيه، يقول لك خليني نتحسن شويه من المزاج نتاعها والا لخاطرها سمنت.
10: باه السمنه هذيك ما يقولوهاش الرجال، يقولها انا مقتنعه بك.
11: اي انا سالتك انت.
10: هو السؤال الثاني هو بين الفرين نكدتها اليوم
11: ما حبش نقولها انا
10: يقولها يزيني نهار كل منكدت عليه
11: تكثرتها
10: تمشي هي
9: اخدم خدمتك وده
10: صحيح انا هي المسؤوله انا على المجتمع
11: هاني المراه عندك
10: والله كي راك حاضر يجي يقول لي هاني عندك بربي خرجيها لي متفرهده فرحانه يعطيك الصحه.
9: كوتش في وقت التعب النفسي والا لي زوند نيجاتيف شنو نوع الرياضه ولا التمارين اللي تنصح بها باش المراه تسترجع الطاقه نتاعها وراحت بالها؟
10: في الضغط النفسي ننصحوا باي موسيقى فيها برشا، باي رياضه فيها برشا موسيقى. مثلا مؤخرا الرياضه احنا كنا كقرينا قرينا على الموسيقى الغربيه، توا اللي يحبوا على الموسيقى الشرقيه. كانت تلاحظ فما دي جي يقولوا احنا دي جي اراب فاهميك استغنى تقول لك حطي لي هذاك تعمل عليه جو مش نورمال. برشا اغاني قويه مع نوعيه رياضه تري انتونس اللي هي كارديو مثلا احنا عندنا ولا الفيتنس تخرج عامله ديفولمون، مش كيما نخدم الكارديو على موسيقى غربي كيما نخدم كارديو على موسيقى ريميكس اراب مثلا. اللي هي كي تشوف هي تحب على ما نعرفش انا يعني كليما على دنيا على جو مخلط برشا موسيقى وبرشا ايفور اللي هي ما تحسش روحها تعبت، بركونتر تحس روحها عملت ايفور. شفت كي تحسسها اللي هي تعبت اجهاد يعني كيف احنا نقولوا سبور اللي هو التقليدي نتاعنا الميليتير. لا تتغش وما عادش ترجع لك. اما كي تخدمها سبور انديريكت في جو لعبه في جو ضحكه في جو برشا موسيقى ولا اغاني هي دندن فيها وتعاود فيها وهي حافظتها تخرج يعني عامله جو مش نورمال.
9: اكبر عاق يواجه اي شخص هو الكسل. الكسل
10: كسل.
9: البدايات نحكوا كيفاش نجم المراه تتغلب على الخطوه نتاع نبدا غدوه ويزمها تبدا مش هاي فما النيه موجوده اما الفعل ما فماش هك الخيط الرفيع هذاك كيفاش باش نقول انا غدوه باش نبدا وفعلا تبدا غدوه؟
10: باه هو عاده اللي يجيك للسال يبدا جاي هو خايف من الكوتش خاطر في بالهم الكوتش يضرب وعنده عصا ويعاقب هذا هو المدور فجاه
9: ولا باش تنمر عليا ولا باش تشوف العيوب و
10: صحيح مش تفهمني مش تفهمني تعطيني حاجه صعيبه باش يقتلني هذا هو شيء اهو فجاه يلقوا الكوتش اللي هو قريب لهم على الاخر وفهمهم نفسانيا كي تحكي له على صحته ساعات هو عنده أسرار ما يحكيلكش عليها اما انت بخبرتك تولي سكانير تعديه هذاك تحكي له دوما ما تعطيه انت لي بوين فيبل اليوم حبش يقول لك عليه يرتاح لك صاي فرشناها الورقه فرشناهاش تخنيش في الكونترول ميديكال خاطر فما دي كونترول نعملوها تدخل في كونترول ميديكال هنا شدتها نفسانيه شدتها صحي وين بنزل باش يهرب هو تو ما فما كنترول ديسكونتينيو كل 15 جور انت تعملها في مراقبه ذيك تشجيعيه مثلا نحكي لك انا من منطلق خدمتي انا نشجع انا نعطي حاجات غراتوي نعطي ديزابونمون غراتوي نعطي مثلا بالشراكه مع حاجات اخرين مثلا فوزون غراتوي سلاسل غراتوي حاجات هكاك المراه تتشجع تقول لك اه نمشي انا نوصل مثلا حتى ساعات بالحق صدقني رياض نعطي 180 دينار غراتوي اعطيني برك الانسان هذاك يرجع لي.
9: انت يا راجل اللي تسمع فينا اليوم في عيد المراه كانت تحب مرتك تخرج شويه من ستريس التوتر النفسي وترجع لك للدار في فورما وتزهى حياتك علاش لا تنجم تمشي تقدم لها هديه تمشي تقص لها ابونمون نتاع شهر شهرين حتى عام باش تفرح انت وتزهى زاد كيف حياتك وتمشي لاقرب والا البلاصه اللي تحب تمشي لها من قاعات الرياضه وتعملها بونمو
10: نجم
9: تكون احلى
10: شوف حياتك كيفاش تبدل بضمان سر المهنة.
11: سر المهنة احنا من بكري كنا نحكو على النساء في عالم الرياضة علاش خلوا النساء التونسيات خاصة اسميهم بارزة في عالميا معنا
10: باه شنو نقول لك
11: هي السر
10: الغرام والإنسان تعطي جسكو بو تعطي من الأخر بالحق. وقت تعرفي أنت إنسان مغرم يعطي من صحته، يعطي من وقته، يعطي من عائلته، يعطي من انجاجمون دو في نتاعه. تعرفي لهنا راهو الغرام ساعات يغلب حتى القراية، يغلب الخبرة. ساعات تلقي إنسان مغروم وإنسان قاري، المغروم يعطي والقاري يعطي كان القراءة، فهمتي؟ لهنا يجي الفرق. هذاك علاش احنا نساء بلادنا شنو هي؟ ما هي نساء ونصف. دونك هي كي تعطي ما تعطيش الكل، تعطي مع تعطي يعني تعطي الماتش وزيد معاه نص ماتش زايد، فهمتي؟ هذاك علاش كي نجي نشوفوا نلقوا النساء الرياضيات التونسيات لا معات على الاخر، فهمتي؟ وهذا هو مفهوم الرياضه في تونس، اللي هو مفهوم غرام يكون او لا يكون.
9: لهنا يعطيك صحه كوتش، نورتينا. احنا باش نقولوا زوز باش يربحوا معنا الليله السهريه عيد المراه في فضاء البرج الاثري بقفصه. ليلة
11: يسرى محنوش باش تحيي حفل 13 اوت 2026، هي اللي غنت على ختيجة وهي اللي غنت برشا غنيات تونسية محلاها،
9: ميحانة
11: وعاودت برشا إعادات، وهي التي لقبت بسيدة الطرب التونسية على خاطر صوتها طربي وعلى خاطر عندها برشا إعادات. سادة كذلك الفنانات قديرات كما كوكب الشرق أم كلثوم استمتعوا بسهرة يسرى محنوش.
9: أنا نشوف الحقيقة فما قبل كبير برشا على شراء التذاكر، ونتصور ليلة باش تكون سولد اوت.
11: ليلة نقولوا مبروك للي ربحوا معنا تذاكر، خذوا الحفل.
9: كل واحد فيهم يربح معنا دعوة، دعوة لشخص واحد الليلة لسهرة يسرى محنوش. سماح النفطي وأسامة الزعلاني. سماح النفطي وأسامة الزعلاني جونا توا لمقر إذاعة قفصة، هذاك علاش حابين على بكري
11: نعلنوا على الأسامي. يمشوا على بكري.
9: سماح النفطي وأسامة الزعلاني، كل واحد فيكم عندكم دعوة لشخص الليلة باش تحضروا لسهرة يسرى محنوش.

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: ناف خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وصحابه كيما يقولوها
0: يس
5: الصيف ضيف اي مات ويوفد كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟ ساعة
7: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
8: اليوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك معاك تضوى مرايتنا. يسرى محنوش
9: يا عيني يا عيني عليا
0: موعد مع الفن والترب.
9: أيامنا جميلة وتزيد كمال أكتر.
0: الليلة بداية من 10 على مسرح البرج بجبصة.
9: يعشقني يهواني من ظلمي شكي لريت أنا راني ولا سمعت حكي.
0: مهرجان جبصة الدولي الدورة 46
10: منورين ثم كل بلاصة نمشي لها في بلادي نبدأ فخورة بها وإن شاء الله يا ربي تكون السهرة عسل ودي معها تحسن الظن.

0: السابعة مساء باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، نظمت جمعية الإرفاد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بقفصة اليوم ندوة فكرية بعنوان مسارات والتميز وصناعة الأثر. تضمنت جملة من المحاور المتصلة بالمرأة في الحياة الفكرية والفنية، وفضلا عن المرأة والعمل التطوعي الاجتماعي. تزامنا مع الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للمرأة، تم بولاية قبلي توزيع شعارات بالموافقة على إنجاز مشاريع لفائدة 17 منتفعة في إطار برنامج رائدات باعتمادات جملية ناهزت 174 ألف دينار. قامت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيدة اليوم احتفالا بالعيد الوطني للمرأة، قامت بتوزيع 31 شعارا لبعث مشاريع صغرى لفائدة عدد من النساء من مختلف معتمديات الجهة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، إلى جانب تكريم عدد من النساء الناجحات في مجالات مختلفة. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت الحالي، تمكنت من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا. وأفادت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس بأنه تم تسجيل عن بعد 1218 اختيارا نهائيا و237 حالة عدول عن التسجيل وثلاث حالات غياب، مؤكدة أن العملية جرت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين. غارة صهيونية على غزة وخان يونس تسفر عن استشهاد شخصين على الأقل وإصابة آخرين، من بينهم مدير شرطة محافظة غزة جمال بوكميل، فيما تواصل القوات الصهيونية القصف وإطلاق النار وعملية النسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار في المنطقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: سيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

0: جيست جيست.
1: ومرحبتين اهلا يا حبايب، يا مرحب بالزين الطيب.
0: احلى تحايا لكم الناس الكل، توا باش نقولوا يا مرحب بالزين الطيب. باش نحكوا مع فنانه لبنانيه عندها مسيره فنيه ثريه، صوتها حاضر في ذاكره اجيال كامله. فنانه عرفت كيفاش تحافظ على حضورها وتطور من تجربتها من عمل الى اخر، هي الفنانه اللبنانيه باسكال مشعلاني، اللي قدمت على امتداد مسيرتها برشا اغاني نجحت في العالم العربي وخلت بصمتها الخاصه في الساحه الفنيه. سعداء باستقبالك معنا اليوم في برنامج سيفك على كيفك على موجة إذاعة قفصة. النجمة باسكال مشعلاني مرحبا.
2: مرحبا، كيفك إناس؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
3: سهلة. مرحبا باسكال، مرحبا بيك معنا في إذاعة قفصة التونسية.
2: وأهلا وسهلا فيك لؤي وبكل المستمعين إذاعة قفصة، بحييهم ومسي عليك.
3: مرحبا، معك رياض وإناس. اليوم إطلالتك معنا في إذاعة قفصة في مناسبة عزيزة برشا علينا الكل، هي عيد المرأة التونسية. شنو يعني لك فنانة لبنانية وعربية أنك تشارك التونسيات احتفالهن بهذا اليوم باسكال؟
2: لك عيد المرأة التونسي شغل كتير مهمة، لأنه المرأة التونسية مناضلة. يعني أنا من وقت ما بلشت غني لهلأ وبعرف قدي ناضلت لتأخذ بالحقوق بالشغل بالوزارات بكتير اشياء. يعني المرأة التونسية ناضلت ووصلت. ومن قبل يعني من ما بعرف من كم سنة انا في مرة احييت عيد المرأة التونسية، يعني كان في حفل وحيته. فالمرأة التونسية يعني هي الام وهي المديرة وهي المؤسسة، هي المربية، هي المحمية القاضية. يعني بحييها من كل قلبي، لانه عن جد المرأة التونسية كتير وصلت لمطارح كتير كتير عليا وكتير حلوة.
0: فما فنانات تونسيات باسكال مشعلاني عندك هكاية ميل لهن، ولا فما هكاية تجارب تقسمتيها مع فنانة تونسية؟
2: ما فهمت سؤالك.
0: فنانة تونسية تقرب لك هكا، تقرب شوية نفس النمط الموسيقي، تتقاربوا في الأغنيات، تقسمتي معها حفلة، ما فماش فنانة هكا عندك معها علاقة هكا ولا فنية خاصة نحكو؟
2: قصدك إذا في فنانة تونسية في علاقة مع أنه أو بدي أعمل معها، قصدك؟
0: أي هذا هو القصد.
2: لا في كثير، يعني مثلا يمكن دايما بتلاقي انا لطيفه بحبها كثير. يعني في كثير انه بس لطيفه بتعرفي، يمكن لانه نحن دايما بنتلاقي هون بلبنان او بمصر او كذا. ف يعني صابر الرباعي بحبه كثير، واللي زمان ما تلاقيت فيه بس كمان بحبه، من الاصوات الرائعه كثير يعني. ايه
0: برشا اغاني

0: اجمالا يعني برمته، وتلاقيت بكل الشعب بكل منطقه لمنطقه بتونس طيبه الناس واستقبالهم وحبهم. ولو غبت، انا دائما بقول انا لو غبت كم سنه بس، التوانسه معي دائما على الفيسبوك على التيك توك على الانستا، بيكتبوا لي كلام دائما حلو برشا عن جد من كل قلبي. يعني اصلا يمكن محطوط الكل بيقول لي ليه بحبوك هالقد بتونس، قلت لهم لانه انا بحبهم كثير بتونس.
1: باسكال، باسكال كيف تحافظ على هويتها الفنيه وصوتها المميز وفي نفس الوقت تواكب التطورات السريعه في التوزيع الموسيقي وضائقه الجيل الجديد؟
0: ليك ما في شك رياض انه الواحد لازم يكون ذكي. انت حبيتني بلوني، بدي احافظ على لوني وعلى شكلي. ما في فجاه انا اغير شكلي ولوني واقول لك هيدي انا الجديده لانه تغير الجيل، هيدي ابدا. بدي احافظ انه بالتنويع بالتوزيع بالكلام يكون ايام بسيط ايام اوريجينال، ايام تعمل فرانكو عرب، ايام تعمل طرب، بتجرب تراث بوب، بتغير بالفيديو كليب، بتغير بالستايل لبسك، بتشوف تقعد شوي تتروق تتفرج شو عم بيصير، بترجع بتطل بإشياء غير، لأنه الناس اللي بحبوك بكاركترك وبلونك رح يضلوا يحبوك بهيدا الشيء. أكيد بدك تغير بالنمط، التوزيع الموسيقي، تتعامل مع موزعين جديد، مع ناس جديد بالإخراج، أفكار جديدة. أنا هيدا رأيي يعني.
2: كيفك اليوم باسكال مشعلاني؟ هذا جديد باسكال مشعلاني، كان نجم نعرفه عليه
0: أنا
2: أكثر.
0: أنا منيحة، أنتو كيفكم اليوم؟
2: الحمد لله، احنا منيح زاد. مرحبا. كيفك اليوم؟ علاش اختيار كيفك اليوم هالسؤال هذايا ومن خلال الأغنية اللي انتشرت وإلا مازال فما ألبوم قاعد معناها تحضر فيه باسكال مشعلاني كامل بنفس العنوان وإلا فما عنوان آخر للألبوم؟
0: لا لك، انا الالبوم مجهز فيه شي تقريبا 12 غنيه من سنه، بس تعرفي بالاوضاع اللي صارت ببيروت صرنا ناجل. اخترت اغنيه من الالبوم اللي هي كيفك اليوم، لانه وهالكلمه كثير اجت، يعني كان ابني فيت عم بيقول لي كيفك اليوم، قلت له كيفك حبيبي اليوم. قال لي منيح، فقلت له لمنحم لحن لي حلوه كيفك يا حبيبي اليوم. نحن على طول بنقول كيفك اليوم، الحمد لله، لباس، كيفك، كيفك حبيبي، يعني هالكلمه بتنقل. واشتغل منحم هيك توزيع كثير ريتميك اوريجينال وهضامي، وصورت كمان الكليب. انا قصدت ان البس هيك ستيل يكون كلر، يكون هيك الثمانينات عارفه شو التسعينات، تعطيها ستايل انه هيك هضامي، لانه في مطارح الناس بتحبني بالهضامي مثل لما بشوفك، مثل نور الشمس، مثل هالقصص يعني. والحمد لله يعني رح نصير بعد شوية 3 مليون، وكثير الناس حبينا وحبوا الكاركتير تبع الغنية.
1: باسكال غنيت باللهجة التونسية، أنا حبيته الغنية هذه اللي باللون وبالنمط الموسيقي والتوزيع الموسيقي اللي غنت به باسكال مشعلاني. فمش أغنية أخرى تونسية ممكن لو تغنيها مرة أخرى وتسجلها باسكال مشعلاني؟
0: بل عملت رياض لأنين القطعة، عملت محبيتش.
1: اي ما حبيتش، اي سمعتها تفكرتها،
0: وعمري ما حب، ونحكى كتير عليا ليه ما صورتها بتونس وليه الفلفل، وعملت الفلفل التونسي والحر التونسي. قلت كتير خليني هلأ أقول أنا مغرومة بالألحان التونسية، لأنه عندكم فولكلور وموسيقى تونسية رائعة جدا. وأنا من الأوائل دوبي لونتون أني غنيت تونسي، أنا بحب يعني كتير اللحن حلو والإيقاع تبعكم رائع. بس ما حبيتش نزلتها هديك السنة، وكثير بفات كثير ناس قالوا لي ما جيتي صوتيها. ما تنسوا انه نحن بلبنان كنا كثير عم نقطع كل شهرين في حرب.
1: اللي تشارت اكثر هي اغنية انا حبيته، هذيك علاش يعني من بقت في الذاكرة
2: فترة بعيدة على الحرب. كانت انا حبيته هي اللي اخذت رواج اكثر، لانه ظروف
0: لقلك ليه، لانه كانت ديجا ما كان في تيك توك وما في شيء، وانا غنيتها دغري على المسرح وكبيناها وعملت جراند سكسس. مزبوط صح.
2: المشاهدات
0: يعني انا حبيته مش بس انا حبيت بتونس، انا حبيت بمصر، حبيت ببيروت، صاروا يقولوا لي واو شو هالغنية، يعني انحبت كتير انا حبيته مني. مظبوط.
2: اليوم تحكي تيك توك، منصات التواصل الاجتماعي، الفيديوهات اللي ترويجية ربما لبعض الاعمال الفنية مع باسكال مشعلاني، هذا تمشي
0: ليكي؟ انا مع كل شيء حلو جيد نقدمه، انا ضد الابتزال، انا ضد الاشياء المش حلوة. كل شيء انت عينك عم تشوفه حلو وتسمع حلو انا معه، لانه

0: عسل انه ممكن انت تعملي فيديو صغير يجيب 3-4 مليون، عم بتوصلي كلمه حلوه، لحن حلو او بهجه او ضحكه او شيء عم تحكي ثقافه او طبي، فانا معه. بس في اشي عم تنعمل ما له معنى هيك، تضيع وقت حكي حكي حكي وما له معنى، وما فينا نطلع من هذا العصر لانه صرنا بعصر تيك توك. يعني في ناس مشهوره على التيك توك وانفلونسر بلوجر بشكل مش طبيعي، صح؟ فما ننواكب، بس اكيد في الهويه نحافظ عليه، يعني في كل واحد له اسمه ومركزه ما ينزل عنه.
1: نعم باسكال، هديه لمستمعي اذاعه قفصه التونسيه، ماذا بينا نسمع بصوتك كابيلا حتى اغنيه في دقيقه نسمع صوتك المستمعين. الاغنيه انت حره اختار.
0: يلا كيفك حبيبي اليوم لمين انا مشتاقه، قلبي بعده ناطر هوا مطرح ما كنا نتلاقى. كيفك انت بأي كون يا خاطف من

0: وكيفك يا حبيبي اليوم لمين انا مشتاقة.
1: صفا اما كيفك كيفك يا حبيبي اليوم باللهجه التونسيه؟ شنو احوالك اليوم ولا لاباس اليوم؟
0: تعتذري بنقولها تعتذري بنقولها ساعدون تنقولها كيفك
1: شنو احوالك شنو احوالك اليوم؟
0: شنو احوالك يا حبيبي اليوم لمين انا مشتاقه؟
1: لشكون مشتاقه؟ شكرا لك باسكال مش عليك
0: يا حبيبي اليوم بشكون انا مشتاقه؟
1: خدت بخاطرنا باسكال، شكرا لك على هذه المصافحه وان شاء الله هكا.
0: وانا سعيده وان شاء الله تضل تونس حلوه خضراء ورائعه، وبحبكم برشا برشا، وسلام وتحيه للجميع.
1: الله يخليك، شكرا لك باسكال مش عليني.
0: ميرسي ميرسي بوكو، باي.
2: مواصلين معكم المشوار في صيفك على كيفك على إذاعة قفصة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: سيفك على كيفك.

0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
1: اليوم 13 أود 2026.
2: ماذا لو كنت في حياتي أنت؟
1: إذاعة قفصة تحتفي بالمرأة التونسية في عيدها. المرأة في كل المواقع، المرأة عماد الأسرة والمجتمع، المرأة مبدعة ومتميزة. برمجة خاصة تواكب التظاهرات، تقارير، ميكرو توتوار، بورتري. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات عن موعد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية الهلال الرياضي برديف للمقرر اليوم 25 أوت الجاري. فعلى الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة المديرة التقدم بمطلب كتابي مصحوب بنسخة بطاقة التعريف الوطنية والانخراط السنوي بالجمعية، وتوضع الملفات لدى الكتابة العامة للجمعية في أجل أقصاه يوم 22 أوت الجارية. قائمة المنتخب الوطني التونسي تحت 21 سنة المشاركة في الألعاب المتوسطية بإيطاليا في حراسة المرمى محمد معتز الجنزولي، ريان بسباس في الدفاع، محمد أمين علالة، على الدين الدربالي، ريان بوخديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي، ريان الجبالي، وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضول، هجوم من الله الحميدي، وليد ذويب، محمد ياسين شعباني وزين الدين كادا. الحكم باسم بلعيد ضمن قائمة حكام دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا في أول مشاركة لخارج تونس. بالنسبة لسندس حشانة وفراس القطوسي سيحملان العلم التونسي في افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط. غدا الاجتماع للمكتب الجامعي مع الناجي جويني للمصادقة نهائيين على القائمة اللي باش تعمل مع الناجي جويني، المتكونة من بشير الحسيني، مراد بن حمزة، وفي نظر في تعاقد مع الناجي جويني. أفرو باسكيت فتيان تحت 18 عام المنتخب الوطني التونسي ينهزم أمام نظيره المالي 66-55 في الدور الربع النهائي. رسميا اسطنبول تستضيف كأس السوبر الإسباني 2027 للأندية المشاركة برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وريال سوسيدات. ستقام مباراتان نصف نهائي يومي 2 و3 فيفري، والنهائي باش يكون يوم 7 فيفري 2027. نهاية الفلاش سبور مع تحية فوز نصيب، إلى اللقاء.
0: Flash Sport. Flash Sport.

0: إذا أتقرص معكم في منوعات صيفك على كيفك. تحية لأختنا وردة الدلالي تسمع فينا. شكرا لك على الاستماع وعلى الوفاء الدائم لنا. خليني نذكر بالفايزين معنا بدعوات لحضور الليلة للسهرة الخاصة بيسرى محنوش في إطار الدورة رقم 46 لمهرجان قفصة الدولي. سماح النفطي وأسامة الزعلاني كل واحد فيهم ربح معنا دعوة لشخص واحد الليلة في فضاء البرج الأثري العشرة متاع الليل في إطار احتفالنا بعيد المرأة. بالنسبة للإجابة الصحيحة اللي تخص مسابقة المية دينار، وقتش بداية احتفالات تونس بعيد المرأة 13 أوت؟ فعلا هي 1956. أغلب الإجابات إجاباتهم صحيحة. يعطيكم الصحة الكل وشكرا لكم. بالنسبة للمترشح معنا اليوم نهار الخميس محمد برجب، محمد برجب من الكسر يدخل معنا القرعة مع غزالة النصري مع سند الصالحي وفدوى سعد. وفدوى سعد بعد لحظات نعطوكم شكون اللي ربح معنا بالمية دينار كاش بعد عملية القرعة. قبل هذه خلينا نمشوا للإي آي. قال الإي آي اليوم مش نسألوه على أكثر مكان ساحر جزيرة مميزة لكن هجروا منها الناس، علاش هجروا منها؟ نسمع معاكم على الإي آي.
1: على بعد أميال من سواحل البرازيل تقبع واحدة من أكثر المناطق رعباً وعزلة، جزيرة تبدو من البعيد كجنة استوائية لكنها في الحقيقة موطن لأحلك الكوابيس. هنا يسيطر نوع واحد فقط من الكائنات وتتغير كل القوانين البيئية. أهلاً بكم في جزيرة الأفاعي، المكان الذي يحظر على أي إنسان وطأه، مكان تحكمه آلاف الأفاعي القاتلة التي جعلت الحياة البشرية فيها مستحيلة. فما هي قصة هذه الجزيرة؟ ولماذا أصبحت مأهولة بالأفاعي بالأفاعي فقط؟ قبل أكثر من 11 ألف عام ومع نهاية العصر الجليدي الأخير ارتفعت مناسيب البحار وتسببت في فصل هذه المنطقة الجبلية عن اليابسة. عزلت السلالات التي كانت محاصرة هناك دون أي طريق للعودة. مكان يقع بالقرب من مدن حافلة بالحياة لكنه يظل في عالم آخر تماماً، حيث أثبتت الطبيعة أنها قادرة على بناء بيئتها الخاصة بدون تدخل البشر. حيث أثبتت الطبيعة أنها قادرة على بناء بيئتها الخاصة بدون تدخل البشر. تظل جزيرة كيمادا غراندي واحدة من أغرب العجائب البيئية في العالم، مكان يجمع بين السحر الخلاب والخطر الفتاك في آن واحد. لو سنحت لك الفرصة وبمرافقة فريق علمي والخطر الفتاك في آن واحد.
0: شكراً الإي آي. حكينا لأكثر مكان رعب جزيرة الأفاعي اللي هجروا منها المتسكنين رغم سحر المكان متاعها الطبيعة. بعد عملية القرعة الأسبوع هذايا الفايز ولا الفايزة معانا بمية دينار مهدات من إذاعة قفصة غزالة نصري. غزالة نصري مبروك عليك، البحث معنا 100 دينار من أهداء إذاعة قفصة. جينا في توقيت الإداري تجي معك بطاقة تعريفك الوطنية وتتسلمي الهدية نتاعك 100 دينار. ربحت معنا غزالة نصري بالنسبة للأسبوع هذايا بعد عملية القرعة. باش نمشوا معكم من مواكبتنا ومتابعتنا نمشوا للمهرجان للراب بسبيطلة، المهرجان الدولي وين كان حاضر لازارو المغني المغربي اسمه حقيقي محمد بوخريس اللي عرفتوه من غنيات مهبولانا العشق الخفي وغيرها وغيرها من الغنيات. كان حاضر على ركح مسرح الهواء الطلق بسبيطلة يتحدث للميكرو.
2: فرحان بزاف والله العظيم، الجمهور ديال تونس كان بغيه بزاف وعنده مكانة خاصة عندي حيث من أول الداعمين اللي فاش حطيت مهبولانا كان جمهور تونس ديما حاضر وكيشجعني، فأنا فرحان نجي نحضر اليوم. الحمد لله مرحبا بهم، وانا غادي زعما ندير جهدي باش نفرحهم وخا شويه عيان نضرب لي البرد. والله في في في برشا فنانين يعني كيعجبوني، وكاين نوردو مثلا، كاين بالتي اللي تا هما حضروا في المهرجان، كاين رابور كاسو جاوا واعر واش. المهم يعني كاين بزاف يعني، الى جا اي تعاون جوستي مرحبا بيان سور، في كرون بليزير. هادو فنانين كبار. شوف مدينه الصبيطله اول مره يعني نجي لتونس ونشوف هاد المدينه، هي مدينه اثريه تبارك الله واعره، حتى الاضواء ويعني الناس خدموها تبارك الله، فعجبني بزاف الحال، وحتى لاصين واعره، فالفن ديما يعني زوين بحال هاد البلايص، وبغينا نشوفوا يعني دي فيستيفال في بحال هاد المدن الاثريه، وصافي بليزير. نحبكم بزاف بزاف برشا، وشكرا على السيبور ديالكم، وان شاء الله قبلوا عليا نديروا شواعر اليوم.
3: يا حياتي انت يا عارفه عندي غاليه، وقع اللي قالوا هدره خاويه،

قووا في الفوليوم وخليكم مع القائمة الذهبية اللي انتم صوتوا لها. قائمة ناس اليوم العوين الزرقاء، مرضى الهواء قتلة، و ضيعت عمري. هذه مجموعة الغنيات اللي صوتوا لها وحبيتوا تسمعوا إن شاء الله. كل عام والمرأة التونسية بألف خير. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة. مع تحياتي رياض دبوبي وإنس حمادي في الأعداد والتنشيط، رافقني في الإخراج التقني عماد الغرز، الإخراج الرقمي كمال عبادي، وقبله الطاهر جبالي في قاعة موزع الهاتف كمال تومي، قبله زميلتنا زينة حدي. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة ومتابعة طيبة. لبقيت برامجنا، في الأمان.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام الثامنة ليلا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وأفاد ديوان الإفتاء بأن يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت 2026. تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال غدا الجمعة برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأوضح رئيس المنظمة ياسين قويعة في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أن هذه الخطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. أطلقت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية دعوة لتقديم ترشحات لفائدة المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة النشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية إلى جانب تعزيز نفاذ حلولها ومنتجاتها وخدماتها للأسواق وتيسير تشبيكها مع مختلف الفاعلين بما يساهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. ودعت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة إلكترونية قبل موفى أوت الجارية. تسبب اليوم انفجار داخل مول شهير بمنطقة التجمع الثالث في العاصمة المصرية القاهرة في سقوط قتيلين واثني عشر جريح بحسب المعلومات الأولية. وتحقق الأجهزة المعنية في الحادث للوقوف على ملابساته وفق ما نقلته وسائل أعلام. أخيرا اقتحم عشرة الجنود الصهاينة اليوم بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وأجبروا السكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. في أمان الله.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
8: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
9: أهلا مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. اليوم حديثنا على ويندوز 11 أهم مميزاته وهل هو فعلا يوفر حماية أقوى للمستخدم في عالم مليء بالتهديدات السيبرنية؟ هذا نكتشفه مع خبير التكنولوجيا سامح دوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
10: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم الويندوز 11 اللي ظهر في بداية عام 2026 ليعوض الويندوز ديس. ويندوز ديس كانت فيه برشة ثغرات أمنية، ويندوز 11 جاء بشي يصلح الثغرات الأمنية هذه. هو نظام يستعملوه في الحواسيب، جاء مع برشة تحسينات أمنية قوية، أهمها استعمال TPM 2.0 وسيكيور بوت. هذه وسائل تمكن من توفير أكثر أمان للسيستام ديكسبوتاسيون وإلا للفيشين تاعنا. كيف استعمال ويندوز ديفندر اللي هو أنتي فيروس يساهم في حماية الحواسيب نتاعنا أقوى من اللي موجود. دونك ويندوز ديفندر جديد قوي برشا. كيف ويندوز 11 شعمل؟ حاول يعمل عزل التطبيقات من خلال ساند بوكس، يعني التطبيقات الموجودة في الحواسيب صار عزلها من خلال استعمال ساند بوكس. ثم برشا تطبيقات مفيدة يستعملوها في ويندوز 11 كما ويندوز سيكوريتي ولا بيت لوكر اللي هما يساهموا في تشفير الأقراص. يعني ويندوز 11 حاول توفير برشة تطبيقات وبرشة مميزات لتمكن من حماية المعطيات اللي موجودة في الحواسيب نتاعنا مقارنة بويندوز 10.
9: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
11: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: أذن لي أحضر بروفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذن.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا ما.
5: الوتر الخامس.
6: اجمع بين التلحين والغناء ومن خلالهم عبر على البسطاء والشعب بطريقته اللي وصلت للقلوب. محنة فقدان البصر في طفولته ما كانتش عايق أمام الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الفنان الراحل سيد مكاوي، فأذنه الموسيقية كانت الوسيط بينه وبين العالم السحري للفن، ونجم بأعماله أنه يحفر اسمه بين نجوم زمن الفن الجميل، سواء بألحانه وإلا بأغانيه اللي قدمها بصوته.

كان سيد محمد سيد مكاوي مشغول بالناس البسطاء وعامة الشعب، وهو اللي ظهر بوضوح في أعماله. وهنا نرجع لنشأته، فهو مولود في حي شعبي بسيط، حي الناصرية بالسيدة زينب بالقاهرة. ولأنه من أسرة فقيرة وهو في عمر العامين، أصاب رمد عينيه، فعجزت عائلته على معالجته عند طبيب عينين لأنها ما تملكش المال الكافي، ففقد البصر متاعه تدريجيا، ولا سيد مكاوي كفيف وهو مازال في سنوات طفولته الأولى. وكان والده محب للغناء والطرب، وعنده شغف كبير بالموسيقى والفن، حتى أنه كان يملك 3000 أسطوانة، وكانت والدته تشري له في الأسطوانات القديمة اللي تتباع بسعر زهيد حتى يسمعها ويحفظها.

فقدان سيد مكاوي للبصر ما كانش عايق أمامه أبدا، فكان سميع ويحفظ كل اللي تلتقطه الأذن متاعه، وما توقفش الشغف متاعه بحفظ الموشحات والأغاني والأدوار. وقرر أيضا أنه يتعلم تلاوة القرآن الكريم، حتى أنه ولا يأذن في مسجد أبو طبل ومسجد الحنفي بالناصرية. أيضا أسس فرقة للإنشاد الديني مع أصدقاء ويقدم فيها في المناسبات المختلفة أناشيد دينية. وكان سيد مكاوي متابع الكبار المقرئين والمنشدين كيف إسماعيل سكر والشيخ مصطفى عبد الرحيم، وكان يكفيه أنه يسمع الموشح مرة واحدة حتى يحفظه عن ظهر قلب.

حب السيد مكاوي كقارئ للقرآن الكريم، لكن بعد ما غنى الموشحات والأدوار في المناسبات المختلفة بدأ يفقد في وظيفته كمقرئ، وهذا ما أثنهوش على حبه للغناء. وفي بداية الخمسينات وبعد عناء كبير تمت الموافقة عليه حتى يقدم بعض الوصلات الغنائية في الإذاعة والمدة أربع ساعة فقط، وكان يدفع من جيبه للفرقة الموسيقية حتى يحقق حلمه قبل ما يتم تخصيص مواعيد شهرية ثابتة باش يقدم من خلالها الموشحات على الهواء مباشرة. وكان سيد مكاوي يعتبر الألحان وسيلته الوحيدة للتعبير على مشاعره.

الملكات المكوية التلحينية والموسيقية كانت فطرية بالأساس، وتغذيت أيضا بفعل التجربة والتعلم. ومن غير شك أيضا فإنه فن مكاوي تأثر بانتمائه لشلة الحرافيش من أصدقاء نجيب محفوظ المقربين ورفاقه الدايمين في جلسات المقاهي الدورية. فولى الموسيقار البريء النقي وثيق الصلة بالمهمشين الحرافيش، فأكسبوا هذا مزيد من البكارة والتلقائية في وقت كانت فيه الموسيقى رسينة الفخمة المعتمدة رسميا مليانة بالصناعة والزخارف والتوزيعات الثقيلة. جات فيه ألحان مكاوي خفيفة وبسيطة وقريبة من البسطاء والمهمشين. القات غنيت مبروك عليك يا معجباني يا غالي اللي غنتها شريفة فاضل شهرة واسعة. كيفها كيف غنيت اسأل مرة عليا اللي أداها محمد عبد المطلب، فتسلط عليه الضوء أكثر وأكثر، وكانت النقلة الحقيقية في حياته وقت اللي تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم في غنية يم سهرني. كوكب الشرق اللي طلبت بنفسها انه يلحن لها مكاوي، فقالت العازف الكمان اللي في فرقتها احمد الحفناوي يجهز لها لقاء مع مكاوي، وفعلا كان في الموعد ومعها غنيه يم سهرني اللي نالت اعجاب الست وزادت في شهره مكاوي. وحتى في تعامله مع ام كلثوم ما انجرفش مكاوي ورا قدراتها الاستعراضيه وملكاتها الخرافيه في قوتها وتنقلاتها، فقدم لها يم سهرني بروح طفوليه مشرقه تفيض بالدلال والسلطنه وعلى نحو مختلف على ادائها التطريبي القديم ومختلف على مرحله عبد الوهاب وبليغ حمدي.

بعد أدائها الرائعة يوم سهرني إلى لقات نجاح واسع ساعتها، حبت كوكب الشرق أم كلثوم تجدد التعاون من جديد مع سيد مكاوي، لكن سوء الحظ وقف عثرة في طريقه. فبعد ما وافقت الست على تقديم أغنية أو أتي بتحلو وقامت ببروفات عليها، كان القدر أسرع واختفها الموت قبل ما تقوم بغنائها في حفلة ولا تسجل على أسطوانة، الشيء اللي أحزن سيد حزن كبير وتخل في حالة عزلة. لكن الفنانة وردة الجزائرية اتدخلت حتى تخرجوا من هالأزمة، وقنعته وقتها باش يغنيها هو بنفسه، وتم هذا فعلا، فغناها سيد مكاوي ونجحت بصوته نجاح كبير قبل ما تعود تغنيها وردة الجزائرية هي الأخرى وتولي واحدة من روائع الطربية.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
2: الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. قدم الراحل سيد مكاوي خلال رحلته الفنية الحالة حلوة وجميلة تخل بيها لقلوب محبيه وتخل بيها للتاريخ. غادرنا مكاوي من أكثر من 20 سنة، لكنه خلف وراه مكتبة موسيقية زاخرة بأهم الأعمال اللي أثرت المدونة الفنية العربية، من أسأل مرة علي اللي مسهرني الأوقات بتحلو اللي ما تفوتنيش أنا وحدي، فنحط اسمه بحروف من ذهب في سجل عباقرة الموسيقى في الوطن العربي.
2: ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش.

تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب تلعب.

0: كان لي احضر روفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن اذنك.
2: عيون القلب سهرانا.
3: لو لم تكوني انت في حياتي، لو لم تكوني انت في لوح القدر، لكنت صورتك بصورة من الصور.
4: عيدي نفرح صغاري، نحمي عائلتي، نطور بلادي.
5: لأن أكو جيل كامل أنت مسؤول عنه، بحاجة إليك، بحاجة للقوة اللي عندك.
6: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: التاسعة ليلاً.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ عدد من المعطلين عن العمل بولاية سيدي بوزيد اليوم وقفة احتجاجية بساحة البوعزيزي بمدينة سيدي بوزيد للمطالبة بانتدابهما وتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. تحتضن ولاية القصرين فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب، وهي مبادرة أطلقتها الإدارة العامة للشباب بهدف الوصول إلى المناطق النائية وتنشيط الفضاءات الشبابية وإتاحة الفرصة أمام الشباب لاكتشاف مواهبهم من خلال أنشطة رياضية وفنية وترفيهية متنوعة. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت 2026 من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. تعرضت اليوم العاصمة السودانية لغارات بطائرة مسيرة نفذتها قوات الدعم السريعة لليوم الثاني على التوالي. أفادت وسائل أعلام بأن السلطات الإيطالية قامت بترحيل أكثر من 5000 مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام الجاري، بزيادة تعادل ضعفي العدد المسجل خلال الفترة نفسها من عامي 2024 و2025. ونقلت المصادر ذاتها عن وزير الداخلية الإيطالي أن وتيرة إعادة المهاجرين غير الشرعيين تتزايد بفضل سياسة الحكومة الحالية. في المقابل أشار الوزير إلى تراجع أعداد الوافدين عبر البحر بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي. أخيرا، تبادلت روسيا وأوكرانيا اليوم جثامين جنود قتلوا في المعارك، وذلك في إحدى المجالات القليلة التي ما زال طرفان المتحاربان يتعاونان فيها. ومن جهة أخرى، قال مسؤول روسي اليوم إن هجوما أوكرانيا بعيد المدى على مصفات نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر. في أمان الله.

مباشرة من البرج الأثري بجبصة. موعدكم الليلة مع الحفل الساهر للفنانة يسرى محنوش. من المهرجانات، من مهرجان جبصة الدولي في دورة 46 بداية من 10 مساء على موجات إذاعة جبصة.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام 10 ليلاً.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: معارض وندوات فكرية وتوزيع إشعارات تمويل مشاريع بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. وزارة الصحة تؤكد نجاح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد. الاحتلال الصهيوني يوسع عمليته في بلدة قصرى جنوب نابلس ويخلي 10 المنازل الفلسطينية ويحولها إلى ثكنات عسكرية. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، نظمت جمعية الإرفاد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بقفصة اليوم ندوة فكرية بعنوان مسارات التميز وصناعة الأثر. تضمنت جملة من المحاور المتصلة بالمرأة في الحياة الفكرية والفنية وتأهيل الحياة الزوجية فضلا عن المرأة والعمل التطوعي الاجتماعي. كما أقيم بالمناسبة معرض للكتب والمؤلفات الفكرية لنساء من الجهة، فضلا عن معرض للفنون التشكيلية. رئيس الجمعية عبد الكريم نصيري يضيف في متابعة للزميل رؤوف عياري:
5: هذا اليوم هو يوم دراسي احتفالي لتكريم المرأة في المجال الفكري والأدبي والفني، والمرأة العاملة في مجال العمل التطوعي الاجتماعي. وعلى هامش اليوم الدراسي الاحتفالي قمنا بتنظيم معرض لإصدارات الكاتبات تحت عنوان بوح القلم، ومعرض الفنون التشكيلية للمبدعات جهة قفصة حين تتحدث الألوان بلغة الروح. حبينا نظهر الإبداعات الفكرية والفنية للمرأة بالجهة من كامل المعتمديات، مش مركز الوية بركة، لا مرديك من العرايس، من كتار، من تلوي، يكتبوا في القصة، يكتبوا في الرواية، يكتبوا في الشعر، يكتبوا في الدراسات، وهم معتها متوجهون بجوائز عالمية. عنا شاعرة ترجمت أشعارها إلى 4 لغات، معتها الشيرة تاعنا تزخر بمواهب فكرية وأدبية ومبدعين. نذكر من بين الفنان التشكيليات أختنا رحاب جمعة اللي هي مبدعة في مجال الفن التشكيلي ولا لوحات تدور كل معارض جمهورية. هذا اليوم هو يوم حاولنا نكرم فيه المرأة في مجال العمل التطوعي ومجال الفكر.
3: وبولاية قبلي وبمناسبة العيد الوطني للمرأة، نظمت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي وتحت شعار مساهمة المرأة في توازن المجتمع وفق المقاربة الدينية، نظمت يوما دراسيا لتسليط الضوء على أهم المشاغل التي تعنى بالمرأة في شكل منبر حواري ينقسم إلى مجموعة ورشات بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع. مزيد من التفاصيل حول هذه التظاهرة مع المديرة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي عايدة لاغا.
6: اليوم حبينا نحتفلوا بالعيد الوطني للمرأة تحت شعار مساهمة المرأة في توازن المجتمع وفق المقاربة الدينية بجامع بلال المركزي. في المستهدفة هم بالأساس المؤدبات والواعظات والقارئات وطالبات القرآن، وكانت في الحقيقة الدعوة مفتوحة للجميع. في اللقاء هذا حبينا نسلط الضوء على أهم المشاغل اللي تعنى بالمرأة وتعنى بالمجتمع ودورها الريادي اللي تطلع به ومساهمتها في تربية النشأ ساهمتها في مقاومة ظواهر العنف المجتمعي. حبينا خلال العمل هذا كذلك يكون المنبر هو حواري بالأساس وينقسم إلى ورشات. الورشات هم دور المرأة في دحر التطرف والغلو، دور المرأة في التصدي لسلوكيات محفة بالمخاطر، ودور المرأة في تعزيز الوعي المجتمعي، ودور المرأة في مقاومة العنف المجتمعي. وحبينا ركزوا على الفئات الكل. وبالنسبة للورشات شرفوا عليها أهل اختصاص، بطبيعة الحال باش تكون فما مقررات لهذه الورشات ونرى رفعوا التوصيات تكون اختتامنا إن شاء الله للتظاهرة هذه.
3: هذا وتحدثت عدة مشاركات في هذا اليوم الدراسي عن مدى الاستفادة من الورشات المنظمة، في متابعة للزميلة مجد عمارة.
7: الورشة هي المراهقة والتعامل مع المراهقين بحكم في سن المراهقة، فما عدة تغيرات خارجية وداخلية بالنسبة للشاب والشابة، وفي الفترة هذه لازم يكون فما تفاهم من الأم والأب، لأن الصغير هو في صراع داخلي انتقال من الطفولة إلى الشباب، كيزيدوا عليه شوي أهله بالضغوطات والكل ينزم يفلت منهم. فلذا نطلب من كل ولي وكل ولية الاحتواء في هذه الفترة واعتماد الحوار.
6: شاركنا اليوم في ورشة عمل بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، تنمية مهارات الصغار اللي هما في أقل من 10 سنين، حتى الرضع نوعوا بعضنا، معناها باش نحمو صغارنا من برشا أمراض كما التوحد كما فرط الحركة.
8: شاركت في ورشة حول تعزيز الوعي الديني للمرأة، قرآن نمانا مخاخنا كأسلوب تربوي ربنا ياسر، وخلى المرأة تعرف كيفاش تتصرف دينيا سواء في دارها سواء في العالم الخارجي.
3: قامت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيدة اليوم بتوزيع 31 إشعار لبعث مشاريع صغرى على عدد من النساء من مختلف المعتمديات في إطار برنامج المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، كما تم تكريم 13 امرأة ناجحة في مجالات مختلفة. عدد منهن تحدثنا عن هذا التكريم وأهميته في متابعة لألفة خصخصي.
9: خديجة دلهومي أستاذة تربية بدنية مؤسسة جمعية رياضية. اليوم وقع تكريمي عن مجال الشباب والرياضة. صراحة التكريم هذا نعتز به برشا ونفتخر به برشا، هو بالأساس مش تكريم الشخصي، هو تكريم للمجال متاعي، تكريم للناس اللي نمثلها من بطلات من مدربات من رؤساء جمعيات، من تكريم لرياضة المصارعة ولرياضة التونسية ككل.
10: سمير عافي أستاذ تعليم ثانوي رائدة في مجال التكنولوجيا والعلوم والذكاء الاصطناعي. تم تكريمي اليوم من طرف مندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تحت شعار امرأة تبتكر في مجال التكنولوجيا. نحب نشكر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد على هذا التكريم اللي كان هو نتيجة عفاء متواصل مسيرة من العمل. نحيي فيها عائلتي اللي كانت ورايا، العائلة الموسعة وعائلتي الصغيرة، ويكون حافز باش نجدوا نواصلوا لبناء تونس الغد.
11: اليوم تسلمت إشعار الموافقة على قرض عن طريق رائدات ممول من طرف البي تي اس بقيمة 10 ملايين، خاطر أنا تحصلت على هبة عن طريق الجي زد في زوز ماكينات، بقى مشروعي ناقص شوية ماتريال أخرين، تقدمت عن طريق رائدات، جيت معناها القبول عن فكرة المشروع والتشجيع. الماتريال هذا باش يعاوني أني نخدم مرتاحة أكثر، أكثر ماتريال أكثر راحة بطبيعة.
3: تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال غدا برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأوضح رئيس المنظمة ياسين قويعة أن هذه الخطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أشار قويعة إلى أن تنظيم البرنامج سيتم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة هو مفتتح الشهر الرابع الأول 1448 هجرية. وأفاد ديوان الإفتاء بأن يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت 2026. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض شملت 1458 مترشحاً. وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل عن بعد 1218 اختيار نهائي و237 حالة عدول وثلاث حالات غياب، مؤكدة أن العملية جرت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين. وأضافت أن التجربة جنبت المترشحين عناء التنقل بما يكرس المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. في الأراضي الفلسطينية. وسع الجيش الصهيوني اليوم عمليته في بلدة قصرى جنوب نابلس وأخلى نحو 20 عائلة فلسطينية من منازلها، فيما سيطر على 16 منزل وحولها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع استمرار حصار مستوطنين 3 عائلات اليوم الرابع بدل إنهاء وجودهم بصورة كاملة وإبعادهم عن محيط المنازل الفلسطينية وفق ما نقلته وسائل أعلام. ويزعم الاحتلال الصهيوني أنه يعمل على تفكيك البؤر الاستيطانية في المنطقة ومنع الاحتكاك، وذلك عبر تهجير عائلات فلسطينية. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. وفي قطاع غزة تواصلت اليوم الغارات الصهيونية على غزة وخان يونس، وأسفرت الغارات عن استشهاد شخصين على الأقل بينهم مدير شرطة محافظة غزة وإصابة آخرين، فيما يستمر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: معارضة وندوات فكرية وتوزيع شعارات تمويل مشاريع بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. وزارة الصحة تؤكد نجاح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد. في أمان الله.
12: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. من المهرجانات.
13: السلام عليكم.
12: من المهرجانات.
14: أي أكيد أكيد، بارشا جو يستحق أكيد عن جدارة.
15: فنان بأتمان الكلمة.
16: ما شاء الله عليه، صوته روعة على حقيقة.
17: بارشا غنيت، بارشا كل مغنيت وكل دوختني.
15: صوت إحساس شيخة الحقيقة.

مساء النور، مساء الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة اذاعه

الأنوار مباشرة من البرج الأثري بقفصة في واحدة من أجمل سهرات الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي في هذا الفضاء التاريخي العريق كما تعرفوه مستمعينا، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الأغنية. نحيوكم ونسلموا عليكم برشا. بعد شوية باش نكونوا مباشرة في أجواء سهرة الفنانة يسرى محنوش، الصوت التونسي اللي استطاع يحتل مكانة خاصة في قلوب الجمهور بأدائها القوي وإحساسها المميز. سهرة كما ذكرت تتزامن مع احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة، كما نعرفوا المناسبة هذه اللي نحتفل فيها بالمرأة التونسية بعطائها بحضورها وإبداعها. نحتفل بها الليلة على إيقاع الفن والموسيقى من البرج الأثري بقفصة ومن قلب مهرجان قفصة الدولي في دورته 46. نعيش معاكم لحظات هذه السهرة، وباش ننقلوا لكم بعد شوية الأجواء في تفاعل مع الجمهور وأجمل ما تقدمه يسرى محنوش. أجواء جميلة جدا في الحقيقة في البرج الأثري بقفصة في دورة 46. إذن حبيت نحيي كل الفريق اللي حاضر معايا في الأستوديو الخارجي وفي الأستوديو المركزي، وسيلة من أمام الميكروفون علاء الدين على الجهاز التقني بطبيعة في الأستوديو الخارجي، الأزهر في الأستوديو المركزي. الكل نسلم عليكم برشا. نحب نسمع ونخم من الأستوديو ومن بعد نرجع. تفضل الأزهر.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جداره.
3: فنان
4: بيعطي ركز امورك
3: ما شاء الله عليه صوته
4: ركز امورك كل ركز
5: نسلموا عليكم من جديد السلام عليكم من جديد مستمعينا مرحبا بكم لحظات لحظات وثواني وتكون الفنانة يسرى محنوش موجودة على الركح مع الفرقة فرقة بقيادة الموسيقار عبد الباسط بن قايد بالحق فرحانين برشا انه موجود بحدنا في الركح ركح البرج الاثري بقصة الجمهور اليوم كما تعرفوا بطل اخر من ابطال السهرة حضور كبير برشا على مدارج البرج مع لحظة يقترب فيها موعد الانطلاق العرض حماس كبير برشا وتفاعل كبير برشا زيدا على مستوى التنظيم زيدا حضور أمني واضح مكثف لتأمين السهرة وضمان انزيابير دخول الجمهور وحسن سير التظاهرة إلى جانب مختلف الأطراف المدخلة في التنظيم حتى تكون الأجواء آمنة ومريحة للحاضرين. إذن مباشرة باش تكون السهرة ممتعة على موجة إذاعة قفصة في نقل مباشر لسهرة الفنانة التونسية يسرى محنوش في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة وضمن مهرجان قفصة الدولي في دورته 46.
6: وحشتكم برشا

0: تفاعل كبير برشا مع يسرى محنوش على ركح قفصة، على ركح البرج الأثري بقفصة. تفاعل كبير برشا في الحقيقة مع الجمهور، مع الأغنية، ومازال طالبين منها برشا برشا أغاني. الأغاني اللي تعرفوها ربي يخليكم لينا بالحق، معناها الجمهور جميل جدا، خاصة وقت يكون فما تفاعل كبير برشا. مش خليكم تسمعوا تفاعل يسرى محنوش مع الجمهور، يلا.
1: ثم السند وين على خاطركم، هذاك علاش نغني راه خاطركم انتم والله.
0: برشا تصفيق كبير برشا،
1: حب نسمع تحيه كبيره كلنا نصفقوا على احلى جمهور قفصه، ربي يفضلكم. تحية كبيرة لإدارة المهرجان، يعطيكم ألف صحة على التنظيم، ميرسي بوكو، محليكم. تحية كبيرة لفرقتي الموسيقية بقيادة المايسترو الفنان الكبير الأستاذ عبد الباسط بالقيد. بسوته

0: اليوم حب نقول لكل امرأة تونسية حرة إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير، وربي خليكم لينا. انت الأم، انت الأخت، انت البنية صغرون، انت اللي تكبر، انت اللي تعلم أجيال. ربي إن شاء الله يخليكم لينا ويخلينا ويحمينا ويخلينا رجالنا زادة اللي داعميننا واللي معانا. ربي يحفظنا ويحفظ تونس ويحفظكم. تحية للمرأة القفصية، نحبكم برشا برشا برشا برشا. بيه كالعادة أنا راهو الله لا يقطع لنا عادة معاكم والله للصباح، لين انتوما تقولوا يزي أوكي، واللي تحبوا عليه احنا حاضرين، محضرين ومش محضرين ونحضروا نسمعكم. قولوا لي تحبوا انا معاكم داكو. شنو خلنا نسمع.
1: اذا تفاعل مع الجمهور بطريقه عفويه وجميله جدا. شنو طالبين؟ شنو طالب الجمهور؟ الاكيد اغنيه زينوب، اغنيه يا خديجه، برشا برشا اغاني بيان حاضره اكيد. الاغنيه
0: خديجه ما فيهاش كلام.
1: بيه
0: خديجة بالجوانح.
1: أجواء جميلة جدا في الحقيقة، وحضور جماهيري كما ذكرت ملفت بالحق، خاصة للعائلات والنساء بطبيعة هذية جوهم. نقول لكم خاصة أنه احنا نحتفلوا بعيدنا، باش ما نقولش بعيدهم أنا منهم
0: زيدا،
1: نحتفلوا بعيدنا العيد الوطني للمرأة إن شاء الله كل عام وإحنا حياة بألف خير. أنا باش خليكم تسمعوا يسرى كيفاش قاعدة تتفاعل بطريقة عفية على الرد. سمعنا على
0: يلا تليفونات الناس الكل.
1: انا حبيت نقول كلمه بركه على الفرقه الموسيقيه بالحق، حضور جميل، حضور انيق مع الاضواء المتجانسه على الركح اللي عاطيه رونق جميل جدا وعاطيه بهرج على الركح، وهذايا هو اللي يليق بالبرج الاثري بقفصه.

0: صلى عليكم.
1: سهرة مع الفن، مع الأحساس، مع الطرب، مع الأجواء الجميلة، مع الطقس زادة في الحقيقة الجميل على المسرح، مسرح البرج الأثري بقفصة، مباشرة من هذا الفضاء الأنيق، هذا الفضاء الذي يعج بالجماهير وبالتفاعل الكبير مع الجماهير، حضور أعلامي كبير برشا. زادة نواصل معكم المشوار ونواصل مع سهرتنا.
0: لاني بأرض ولاني بأرض

طفيتو. سنتين مخدوعاني بي تحبني تشنت

0: سهرتنا ما زالت متواصلة معاكم مستمعين على موجة الافام إذاعة قفصة في نقل مباشر لسهرة الفنانة يسرى محنوش مباشرة من مهرجان قفصة الدولي في دورته 46. هذا المهرجان اللي يحتضن العديد من السهرات وكان فما حضور للعديد من الفنانين والمسرحيين، نحب نذكركم بهم بطبيعة. مرتضى كان في سهرة الافتتاح، بسام حمراوي، وليد الصالحي، أيضا شيرين باش تكون حاضرة، برشا أسماء زادة باش تكون حاضرة، نور شيبة، فوزي بن قمرة. الأجواء القفصية الأصلية بشبيعة والحضور القفصي. إذا سهرتنا ما زالت متواصلة معكم إن شاء الله حتى نص الليل. أبقوا معنا مستمعينا، تابعونا. إذا ما كنتم حاضرين في البرج الأكيد إذاعة قفصة هي همزة توصل بينكم وبين هذه السهرة الأنيقة.
1: تسمعوا بالكتاف الصوت ميلا. نحب تحية كبيرة للمهندسين الصوت اللي معايا اليوم، وضح العوني وأسامة النبلي، ميرسي بوكو. كما تسمعوش قولوا

0: ما تغيروش الموشة مستمعينا، رجعيكم بعد الموجز في مواكبة لسهرة يسرى محنوشة. من المهرجانات،
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات،
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جدارة،
3: فنان بأتمان الكلمه.
4: ما شاء الله عليه، سطوره وعلى حقيقه.
5: برشا غنيات، برشا كل مغنيات وكل دوختني،
3: صوت احساس شيخه الحقيقه.
0: معاك غزوه مرايتنا. اليوم 13 أوت 2026،
6: ماذا لو كنت في حياتي انت.
0: إذاعة قفصة تحتفي بالمرأة التونسية في عيدها، المرأة في كل المواقع، المرأة عماد الأسرة والمجتمع، المرأة مبدعة ومتميزة. برمجة خاصة تواكب التظاهرات، تقارير، ميكرو توتوار، بورتري. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
7: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
0: 11 ليلاً.
10: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع بهذا العرض الإخباري الموجز. تزامنا مع احتفالات الجهوية بعيد المرأة، تم بولاية قبلي توزيع إشعارات بالموافقة على إنجاز مشاريع لفائدة 17 منتفعة في إطار برنامج رائدات باعتمادات جملية نهزت 174,000 دينار. تحتضن ولاية القصرين فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب، وهي مبادرة أطلقتها الإدارة العامة للشباب بهدف الوصول إلى المناطق النائية وتنشيط الفضاءات الشبابية وإتاحة الفرصة أمام الشباب لاكتشاف مواهبهم من خلال أنشطة رياضية وفنية وترفيهية متنوعة. أطلقت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تعزيز نفاذ حلولها ومنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق وتيسير تشبيكها مع مختلف الفاعلين، بما يساهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. ودعت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية في المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة إلكترونية قبل يوم 30 من أوت الجارية. أصدرت هيئة الأسرى الفلسطينيين قائمة ب69 أمرا بين اعتقال إداري جديد وتجديد، وأكدت اتساع هذه السياسة العقابية من قبل الكيان الصهيوني ليصل عدد المعتقلين إداريا إلى 3200 من أصل 9500 أسير فلسطيني، وسط دعوة الهيئة للمجتمع الدولي للتدخل ومحاسبة الاحتلال الصهيوني. قال وزير الدفاع الأمريكي الخميس أن لدى الجيش الأمريكي الموارد الكافية لمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى، وأضاف أنه من الممكن تطبيق تنوب السفن في المنطقة حسب الحاجة. أخيرا، بحث وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الخميس مع ممثلي الجانب الروسي استكمال الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتسليم مطار اللاذقية الدولي وتشغيله تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية. في أمان الله.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمان الكلمة.
4: ما شاء الله عليه سطورة وعلى حقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوختني.
3: صوت احساس شيخة الحقيقة.
6: مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى النص الليل مستمعينا. اسمعنا وردة الجزائرية، اسمعنا عبد الحليم حافظ، مازلنا نسمع توا في جورج وسوف. ابقوا معنا في الاستماع وما تغيروا.

مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى النص الليل. ابقوا معنا مستمعينا في الاستماع مع الاجواء الطربيه، مع اجواء الاحساس، مع الاناقه، مع الصوت الجميل. يسرى محنوش على ركح قفصه، ركح البرج الاثري بقفصه بطبيعه في مواكبه لهذه السهره الجميله ضمن مهرجان قفصه الدولي في دورته 46. ابقوا معنا مستمعينا، اذا سمعنا برشا طربيات، سمعنا بصوت يسرى محنوش، سمعنا العيون السود لوردة الجزائرية، سمعنا ابتدى المشوار عبد الحليم حافظ، سمعنا الهوى الهوى سلطان، اي معايا علاء بطبيعة يلزم يصلح لي على الهوى سلطان الجرج وسوف، ومازال باش نسمعوا برشا طرب وباش نسمعوا اغانيها فقط. انتم ما تغيروش الموجة، وسهرة ممتعة للجميع.

احساس جميل، صوت قوي سمعناه طبعا، سمعنا يسرى محنوش تغني لأم كلثوم، والتصفيق وتفاعل كبير برشا من قبل الجمهور مع الغنية هذه، مع الصوت القوي بالحق، معناها الجمهور يقف تصفيقا لها وشكر لها. الأكيد الأجواء ما زالت متواصلة على موجة إذاعة قفصة في نقل مباشر طبعا لهذه الأجواء الجميلة. حبينا هكا نوصلوا لكم ولو الصوت بطبيعة، ولو الأجواء بطريقة صوتية أنيقة جميلة. احنا بقينا معكم حتى النص الليل في هذا النقل بأيدي بطبيعة. النقل ما يكون إلا ما يكون معك تقني كما علاء. تحيتنا لعلاء، تحية كبيرة برشا لعلاء، لأنه الصوت الجميل هذايا ومعناها العمل الفني هذايا والأنيق هذايا ما يوصل إلا بعمل كبير برشا وجهد كبير برشا من زملائنا. فتحيتنا للتقنيين علاء في الاستوديو الخارجي والأصهر في الاستوديو المركزي. أنا نحبكم تسمعوا وتتفاعلوا مع يسرى محنوش بطبيعة اللي قاعدة تتفاعل بطريقة عفوية على الركعة مع الجمهور ومع الفرقة بالحق، معناه ضحكات تلقائية، كلام تلقائي، فما انسيابية وفما راحة كبيرة برشا بين الجمهور ويسرى، لأنها مش أول مرة تكون حاضرة في قفصة. يلا نواصلوا.

0: Buche.
1: Gucci.
0: جوا شنتيرو وين ما سمعتش. وي وي بيان سور جي منو بلاش قفسي كيفاش. وي قلت نموت عليك باش نحبك برك محلى زينك. يجي بحذي يجي اللي يجيني بسم الله عليك بشويه.
2: تفاعل جميل جدا وعفوي بالحق مع الجمهور. يلا بطلب من يسرى اي تفاعل مع صغيرات. يلا طالبين منها القفصي زيدا باش تغني القفصي وقلت لهم اوكي، ولكن اقبلها بطبيعه الاغنيه اللي يحبوها الكل هي اغنيه خدوجه. يلا يسمعوا خدوجه. يلا اذا تسمعوا معنا خدوجه فقط، انتم عدلوا الموجه على اذاعه قفصه، عدلوها وابقوا معنا في الاستماع حتى النص الليل. مرحبا بكم الناس الكل. اذا الجمهور قاعد يتفاعل برقصات مع رقصات يسرى محنوش زيدة على الركع، وهي عاملة جو، هي عاملة جو والجمهور عامل جو كبير برشا، وهذايا اللي نتمنوه في كل السهرات بالحق، لأنه يستحق الجمهور الأفضل ويستحق مستمعينا أنه نعدولهم ويستمعوا للأجمل والأفضل.

0: يلا مثلنا مواصلين معكم المشوار السهرة مسيرة مطور
1: متواصلة ديما مع يسرى محنوش. قالت إن اللي نحبوه نختاروه واللي يعجبنا تغنيه لنا كسوة محضر ولا موش محضر. ديما يسرى محنوش متعة جمهورها. ديما يسرى محنوش في كل ولاية تعمل طابع خاصة. أكيد بعد شوية باش نلقاو الغناء القفصي والجو القفصي والنوبة القفصية أكيد.
0: وجيت كل ساعة منين أنت؟ أيوة
1: من تونس. جيت من تونس خصيصا وبخاتك مو حفلتها الكل من اللي بديت من كرتاج. بعد كرتاج مشيت متلوي بعد متلوي مشينا لتطاوين في بلادها. من تطاوين مشينا القفص رجعنا القفصة ومشينا الجندوبة.
0: وانت تتبع معنا وين يسرى
1: وين يسرى وين هي وين طرب وين هي سيدة تربي امتياز. نحبها برشا نحب فنها.
0: أكثر أغنية تتفاعلي معاه
1: أكثر
0: خديجة؟ أنا شفتك عاملة جو عليها
1: خديجة. هذيك دوزيام باختي اللي نحس قريب توفى السهرة. دوزيام باختي في التونسي. ولكن أكثر أغنية أعمل فيها الوقت حتى
0: يلا ميرسي يعطيك الصحة. هذه الأغنيتها المفضلة. يلا نواصلوا نستمعوا لأحلى وأجمل الأغاني على موجة الإفيم إذاعة قفصة مع يسرى محنوش.
2: الحق عليا تعمل فيا الوقت عطاك زيد اعمل فيا. نتللتك وحصلت معاك معاك معاك. سمعوني تصفيقة كبيرة على شاعر تونس حبيب المحنوش ملحن تونس سليم دمق. نتللتك وحصلت معاك الحق عليا. كل واحد يعمل لكم عمله قولوا كي قولوا اعمل فيا الوقت عطاك.

0: هلا. إذا نواصل معكم المشوار مستمعينا على موشة الأفهم إذاعة قصة تبعونا، تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل حتى نص الليل في نقل مباشر لسهرة يسر محنوش مباشرة من برج من مسرح البرج الأثري بقفصة، ضمن هذه السهرة ضمن مهرجان قفصة الدولي وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة.
1: تكويت يا ربي نحب نسمع وين ويلا اللوس دلوس يا للوس سنة سنة سنة حب نسمع حب نسمع وحيت حي يا قلبي عاد بعد يا رب نسمع مسيرش مسيرش أون فامي وحيت حي راني تكويت وراني تكويت حتى هذه غنيتي راه

هذه طبعا في طلب من جمهور قفصة وبتبيع حضور يسرى محنوش لهنا بصوتها الجميل وبصوتها القوي وأحساسها زيدا الأنيق. يلزم جمهور قفصة يطلبوا منها أغنية هكا الفنانين في قفصة كما تليلي القفصة كما رشيد القفصة وغيرهم بتبيع أمينة فاخت وغيرهم من الفنانين. مش نسمعهم يلا هذه أغنية أمينة نبيها كراولي.

رد النبا. إذن دريشين يفصلون على نهاية مشوارنا الليلة في برنامج من المهرجانات، ولكن السهرة مازالت متواصلة في البر. يلا أبا.

محليكم ومحلى زينكم ومحلى هالسهرية معاكم. ما شاء الله كل عام أحسن من اللي قبله. والله بالحق نمشي ولا تحبوا تسمعوا حاجة أخر؟ كما تحب. شنو تحب؟ شنو؟ صح بسعادة؟ واه توا باهي ميسير شيال ماني قتلكم انتم تدلوا راه كما تحب. حلزينكم نحبكم تروحوا فرحانين عاملين جو والله تفرهدتوا نحبكم تكونوا تفرهدتوا حسيتوا برشا هكا موجات ايجابيه كما انا حسيت. ميرسي بوكو ربي يخليكم ليا بالحق.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمان الكلمة.
4: ما شاء الله عليه سطورة وعلى حقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوختني.
3: صوت احساس شيخة الحقيقة.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
3: تمام منتصف الليل.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم مؤخرا تدعيم وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بجهازين لمراقبة ومتابعة الوظائف الحيوية للمرضى مجهزين بنظام إنذار انقطاع التنفس. كما تمت الموافقة من قبل سلطة الإشراف على توسعة هذه الوحدة بمشروع متكامل لتهيئة وتجهيز وحدة الإنعاش الجراحي بإضافة 6 أسرة حاليا في طور الدراسات بكلفة تقديرية جملية تناهز 575,000 دينار بناءات وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بقبلي. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض شملت 2458 مترشحاً. بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية الليبي عبد اللطيف محمد الطاهر في القاهرة الخميس تعزيز أمن بلاده الغذائي وتطوير قطاعه الزراعي خلال مباحثات ركزت على توطين إنتاج البذور ومواجهة الجفاف وتعزيز الأمن الحيوي وبناء القدرات. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكاً في التاريخ، وقال إن التفشي الحالي لهذا الفيروس في هذا البلد يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص من أصل أكثر من 28 ألف حالة وفق قوله. أخيراً أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط بهدف توسيع قدرات واشنطن وشركائها في مجال الأنظمة غير المأهولة. في أمان الله.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى برنامجكم الذي يهتم بالموسيقى الصوفية روحانيات. روحانيات هو عزف على أوتار القلوب من خلال أروع وأبدع الأصوات من المنشدين والقارئين للموسيقى الصوفية.

اليوم مستمعينا الكرام، ومن خلال برنامج روحانيات سنتعرف على قصة حياة الشيخ المرحوم نصر الدين توبار

الشيخ نصر الدين توبار ولد عام 1920 بمحافظة الدقهلية، وفي طفولته اكتشف والده جمال صوته فقرر تحويله من المدرسة الخديوية إلى المدرسة الأولية ليتعلم اللغة العربية ويحفظ القرآن الكريم. وبعد أن حفظ القرآن الكريم ضاع صيته في مدن وقرى محافظة الدقهلية. نصحه كل من استمع إليه أن يتقدم لاختبارات الإذاعة ليخرج صوته إلى الملايين، وبالفعل تقدم إلى اختبارات الإذاعة، ولكن المدهش أن اللجنة لم تختاره، وتكرر هذا معه لست مرات متتالية، لكنه لم ييأس، ثم تقدم بعد ذلك واختارته اللجنة في مجال الإنشاد الديني.

0: اختير الشيخ نصر الدين توبار من قبل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات مشرفاً وقائداً لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر عام 1980، وشارك في احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة.
1: هو سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس أجمعين، الله سبحانه.

شهد مسجد الخزندارة بشبرا بمصر فترة من حياة الشيخ الجليل نصر الدين توبار، حيث تم تعيينه قارئاً للقرآن الكريم ومنشداً للتواشيح به، كما شهد مسجد الحسين صوت هذا البلبل المغرد في فترة رمضان من كل عام.

يعتبر توبار أول من أنشد ابتهال مخصوص لأبطال حرب أكتوبر إبان فترة الحرب عام 1973. وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا.

كان الشيخ الراحل يعتبر الشيخ الشعشاعي أخاً روحياً له، وغالباً ما كان الشيخ يبتهل في الفجر وراء قراءة الشيخ الشعشاعي، وكان تبار يحب صوت مصطفى إسماعيل جداً.

Father. صدق الله.

0: قدم توبار ما يقرب إلى 200 ابتهال للإذاعة المصرية، منها يا مالك الملك، مجيب السائلين، جل المنادي، السيدة فاطمة الزهرة، يا سالكين إليه الدرب، يا من له في يثرب، يا بارئ الكون، ما بين زمزم، من ذا الذي بجماله حلاك، سبحانك يا غافر الذنوب، وإلى غير ذلك من الأناشيد الصوفية.
1: هو سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس أجمعين، الله سبحانه.

عقب اعتماد الشيخ طوبار بالإذاعة المصرية كقارئ ومنشد، اختير عضوا في فرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر. هذه الفرقة التي تم تأسيسها للحفاظ على هذا الفن وتطويره وحمايته من المؤثرات السلبية، واستطاع أن يطور دورها على الصعيد المصري والعربي والإسلامي، وذلك بتطوير دورها وتفعيله ليكون حائط صد ضد كل ما يهدد هذا الفن الإسلامي الرائع. وهذا كله أهله ليتولى دور الإشراف والقيادة لأعمال الفرقة.

0: في عام 1980 تم ترشيحه للمشاركة في احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة، وتم تكريمه من قبل وزارة الثقافة المصرية اعترافا من القائمين على الوزارة بدوره الكبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية بما لعبه من دور كبير في تطوير فرقة الإنشاد القومي التابعة لوزارة الثقافة، إضافة إلى مشاركته على صعيد إعداد أجيال جديدة من المنشدين الشباب. وتم ترشيحه أيضا من قبل وزارة الإعلام المصرية، وشاركتها في ذلك وزارة الأوقاف ليشارك في فعاليات المؤتمر الإسلامي العالمي بالعاصمة البريطانية لندن. وهناك قدم أروع ما أنشد في حياته على مسرح قاعة ألبرت هول الشهيرة بلندن، وحاز على إعجاب كبير من الحضور المسلمين وغير المسلمين، لدرجة أن بعضا من الحضور الذين لا يعرفون العربية ولا يتكلموها تفاعلوا معه بشكل أذهل العرب.
1: روحانيات

みん

إن لم تكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائم، إن لم تكن منك المعونة لم يفز أحد من الدنيا.

وسيم ووسيم.

No, no,

Yeah.

القبلة الأولى.

孤芳，做不到。

0: والسلام عليك يا من عليك صلى الله. الله أكبر الله أكبر.
1: سافر الشيخ توبار إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وأعجب بصوته كل من استمع إليه، وقد كتبت عنه الصحافة الألمانية: صوت الشيخ نصر الدين توبار يضرب على أوتار القلوب، وكرمته كل الدول التي زارها إعجابا وتقديرا لصوته العذب.
2: روحانيات.
1: في السادس من شهر نوفمبر عام 1986 فاضت روح الشيخ الجليل نصر الدين توبار إلى بارئها.
2: روحانيات. روحانيات.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عدد اليوم من روحانيات، موعدكم الأسبوعي مع الموسيقى الصوفية والإنشاد الديني. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. إذاعة قفصة مراية تتكلم. الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائماً هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

أهلا بكم أعزائي المستمعين في رحلة جديدة من شارع الفن، نضبط بوصلة الإذاعة نحو برلين اليوم، هناك حيث لا تبكي المدن بل تحكي سينما، وحيث يخرج من الصقيع دب ذهبي يحمل في عينيه دفء الحكاية الإنسانية وغروب الإبداع. من خمسينيات القرن الماضي، من ركام الحرب إلى مجد الشاشات، نسافر في حكاية مهرجان برلين السينمائي. تابعونا جيدا، فالتاريخ هنا لا يقرأ بل يعرض على الشاشات. تكلمت برلين السينما وألهمت المخرجين وتغنى بها العشاق كذلك. هذه الأغنية التي سنستمع إليها بعد قليل كتبها دافيد بويه أثناء إقامته في برلين الغربية في أواخر السبعينات، تدور حول لقاء الحبيبين عند جدار برلين، وتعتبر تحفة فنية موسيقية تجسد انقسام المدينة وصمودها، وتجسد كذلك احتضانها لعالم من الفنون.